0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر. أنا حينما أصدق في طلب الحقيقة أصل إليها، وحينما أصدق في التوبة ألهم سبلها، وحينما أصدق في العلم أصل إلى ينابيعه. كأن هذا قانون إلهي، كأن هذا من سنن الله الجارية في خلقه. الصدق يهدي، إن الصدق يهدي مطلقا، يهدي إلى كل شيء. كيف أن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام؟ هذا مطلق، مطلق على إطلاقه، وأحيانا تكون البلاغة في الإطلاق. أنا حينما أصدق في التوبة أهتدي من قبل الله إلى مقوماتها. في عند العوام كلمة يعني لها معنى لطيف: الإنسان حكيم نفسه. أنا حينما تزل قدمي في هذا البيت ينبغي ألا أدخله، حينما أعصي مع هؤلاء الشباب ينبغي ألا أصاحبه، حينما أرتكب خطأ من مطالعة هذا الكتاب ينبغي ألا أطالعه، حينما أحجب عن الله لمخالفة ألممت بها من متابعة هذا البرنامج ينبغي ألا أتابعه. فلا يمكن أن أثبت على التوبة إلا إذا عرفت مصادر الذنب وابتعدت عن أسباب الذنب. الابتعاد عن أسباب الذنب أكبر حصن للمؤمن التائب. عندي شيء آخر هو البديل، يعني لا بد من البديل. أنا حينما تتوق نفسي كما أودع الله في من شهوات لأرقى بها إلى الله عز وجل، تتوق نفسي إلى المرأة أتزوج، تتوق نفسي إلى المال أعمل. فحينما أبتعد عن مظاني المعصية وأهيئ البديل أكون قد حصنت نفسي في هذه التوبة النصوح. النبي عليه الصلاة والسلام في ملمح رائع يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا بد من مفارقة دواعي الذنب. يعني التحليل دقيق جدا في حياة المؤمن. أنا هنا أخطأت بسبب هذا المجلس، بسبب هذه الصداقة، بسبب هذا الحفل، بسبب هذا اللقاء. أنا حينما أكشف أسباب الذنب أبتعد عن أسباب الذنب. البديل أن يكون لي بيئة صالحة من المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. في نقطة دقيقة جدا، هو أن الإنسان إذا جلس بين أربعة جدران دون أن يرى طعاما ودون أن يسمع به ودون أن يشم رائحته يجوع. لذلك شرع لنا أن نأكل ما حرم الله علينا عند الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الدافع إلى الجنس ليس من داخل الإنسان، من خارجه. لذلك ليس في ديننا الزنا الاضطراري أبدا، يأتي هذا الدافع من الإثارة الخارجية. فمن غض بصره دخل في حصن حصين، من ابتعد عن مجالس المنكر دخل في حصن حصين، من ابتعد عن رفقاء السوء دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أدب إباحي دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أعمال فنية لا ترضي الله عز وجل دخل في حصن حصين، من صحب الأتقياء دخل في حصن حصين. فأنا حينما أعرف أسباب الذنب وأبتعد عن أسباب الذنب أكون قد حصنت نفسي. إلا أن الفكرة التالية والتي ألح عليها كثيرا أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. هؤلاء الشاردون الواهمون يتوهمون أنك إذا تبت إلى الله حرمت من كل شيء، وكأن عدم التوبة فيها بحبوحة وفيها انطلاق وفيها اطلاع على ما في الحياة. أنت حينما تتوب إلى الله كل شيء أودعه الله فيك جعل له قناة نظيفة تسري خلالها، فأنت لا تعاني الحرمان إذا كنت تائبا إلى الله عز وجل. فأنا لا يسعني إلا أن أؤكد على البعد عن أسباب الذنب وتوفير البديل الشرعي حتى نكون قد سلكنا في طريق التوبة. ذلك أن المجتمع المسلم ينبغي أن يحصن أفراده من كل معصية عن طريق هذا الأمر الإلهي، وأنكحوا الأيامى منكم. قال علماء الأصول حينما يأتي الأمر بوابي الجمع، أي هذا أمر موجه إلى كل الأمة، فكل مجتمع ينبغي أن تبحث قيادته عن طريق لإحصان الشباب. هذا يعني توفير البيوت، توفير الأعمال، تيسير الأمور، يعني أن نتعاون على إحقاق الحق، أن نتعاون على توفير فرص العمل للشباب، أن نتعاون على تحصينهم. والأمر الموجه إلى الأمة موجه حكما إلى أولي الأمر في الأمة، وأنكحوا الأيامى منكم. هناك تعبير يستخدم الآن، تجفيف. لا بد من أن نجفف مصادر المعصية، لا بد من أن نجفف أسباب المعصية. أنا الذي يحيرني أن العالم الغربي بأكمله حينما يعالج قضية الإيدز مثلا يبحث عن مصول وعن أدوية، ولا يفكر أحدهم لثانية واحدة أن البعد عن المعصية والزنا والشذوذ أكبر حجاب بين الإنسان وبين هذه الأمراض. أن مدينة فيها مياه ملوثة وهناك أمراض لا تعد ولا تحصى، فكل هم القائمين على هذه المدينة أن يأتوا بالأطباء والمستشفيات والأجهزة، ويغيب عنهم أن هذه المياه الملوثة لو منعوها لانتهى الأمر. فتجفيف مصادر المعصية أهون بكثير من معالجة العصاة بعد أن يرتكبوا المعصية. شيء يحير في هذه المجتمعات، كل دواعي المعصية في أبهى حللها، في أبهى نشاطاتها، ونقول للشباب يجب أن تتوبوا. إذن لا بد من أن يقوم المجتمع بأكمله على حفظ أخلاق الشباب وعلى تيسير الزواج. يعني أمة لا يستطيع الشاب أن يتزوج فيها إلا بعد 30، بعد 35، هذه أمة ينبغي أن تعاني ما تعاني. الحقيقة هناك مشكلتان كبيرتان يعاني منهما الإنسان اليوم، قضية الجنس وقضية المال. يعني كسب المال أكبر مشكلة يعاني منها الشباب اليوم، ثم الجنس. الجنس ذكرت قبل قليل وسائل الاحتياط من الوقوع في معاصي الجنس، أما المال لا بد من توفير الأعمال للشباب. حينما قال سيدنا عمر لأحد ولاته ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له يا هذا إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك في المعصية. شيء يلفت النظر، ما من معصية في القرآن الكريم توعد الله عليها مرتكبيها بالحرب إلا أكل الربا، فإن لم تنتهوا الله يحارب آكل الربا. ذلك لأن المال إذا ولد المال تجمع المال في أيدي قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندئذ ينتشر الفسق والمجون وبيوت الدعارة والسرقة والاحتيال والغش وما إلى ذلك. ماذا نفعل؟ ينبغي أن تلد الأعمال المال، لا أن يلد المال المال. فنحن أمام طريقين، إما أن نكسب المال من عمل وإما أن نكسب المال من ربا. كسب المال من عمل يوفر فرص عمل للشباب، افتح محلا تجاريا، أنت ما تحتاج إلى موظف وإلى مراسل وإلى من يصلح لك مركبتك وإلى من تستأجر منه المستودع، شئت أم أبيت أي عمل
2: ستستخدم آخرين،
1: ستستخدم آخرين. لذلك الدخل من الأعمال موزع بين الناس، أما الدخل من الربا يأخذه صاحبه وحده. وكأن مشيئة الله أرادت أن يكون المال متداولا بين الناس، كما أننا نشجع الشباب على الزواج عن طريق تسهيل أسبابه وتأمين البيوت وتأمين الأساس، يجب أن نشجع على استثمار المال من خلال الأعمال لا من خلال الربا. إذا نحن حينما نحصن شبابنا من الزنا ونحصن شبابنا من الحاجة والفقر، نكون قد قدمنا أسباب التوبة.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. أخرجه البخاري. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. أخرجه البخاري. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حيات اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 161. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. الحديث 1727. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحديث 1728. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحديث 1729. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. الحديث 1730. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحديث 1731. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحديث 1732. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث 1733. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث: أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. باب قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 1734. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث 1735. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث 1736. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 93 إلى الآية 70 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 93 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البرة عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدنا.

وأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أجمل هذه الآيات التي ختمت بها سورة الإسراء. ومن يهدي الله فهو المهتد، وهذه حقيقة يا أخوة، أن الذي يهديه الله لا مضل له، ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. والله في قانون الهداية والإضلال يهدي الذين يعلمون أن قلوبهم تحن إلى الهداية، ولا يضل إلا الذين يعلم أنهم لا يريدون الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يا أخوة، مر معنا في سورة البقرة في الحديث عن المنافقين وعن الكافرين صم بكم عمي، فبدأ بالصم وانتهى بالعمي. ومر معنا في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. فآية البقرة بدأت بالصم ثم البكم ثم العمي، وآية الأنعام بدأت بالصم ثم البكم ولم تذكر العمي. لكن آية البقرة أو آيتي البقرة ليس فيهما حرف عطف، هكذا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الأولى في المنافقين والثانية في الكافرين. وآية الأنعام جاء فيها حرف العطف، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقد تحدثت عنها هناك. والذي يعنينا الآن هذه الآية التي معنا، هذه الآية جاءت عكس الآيات كلها. ونحشر

بكما وصم وانتهت بالصم، ثم جاء حرف العطف عميا وصما وعميا وبكما وصما، ولم يقل عميا بكما صما. يا أخوة سبحان الله، يا أخوة هذا القرآن عجيب والله، لكن يحتاج إلى تدبر. فلماذا يا أخوة؟ لو أن هؤلاء حشروا عميا وبكما وصما جاء حرف العطف بين هذه الصفات. لماذا يا أخوة؟ لأن هؤلاء لو حشروا وحواسهم كلها معطلة لم يشعروا بعذاب أبدا، لأنهم صم بكم عمي أو عمي بكم صم. ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يشعر هؤلاء بالعذاب، فقال عميا وبكما وصما. بدأ بالعمي أولا، لماذا؟ لأن السمع يا أخوة لا يجديهم، كان السمع يجديهم في الدنيا، ولكن في الدنيا قال صم بكم عمي، فالسمع الآن في الآخرة يوم القيامة لا يجدي، ولذلك بدأ بالعمي ثم البكم ثم الصم. ولكن يا أخوة ليس معنى هذا أنهم يحشرون وقد عطلت حواسهم جميعا بدليل حرف العطف عميا وبكما وصما. والذي أفهمه من حرف العطف يا أخوة، والله أعلم بما ينزل، أن هؤلاء يحشر بعضهم عميا ويحشر بعضهم بكما ويحشر بعضهم صما. لماذا؟ لأن الله يريد أن يذوقوا العذاب وأن يعرفوه، فلو حشروا وحواسهم كلها معطلة لن يشعروا بشيء. بعضهم عمي ولكنهم ليسوا صما ولا بكما، وبعضهم بكم ولكنهم ليسوا صما ولا عميا، وبعضهم صم، وهكذا. وهذا معنى حرف العطف يا أخوة، جاء حرف العطف لعطف الصفات، بعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا، والله أعلم بما ينزل. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، هكذا فائدة حرف العطف، والله أعلم. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت هذه النار وخف أوارها يزيدهم الله سعيرا. لماذا؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بالآيات، وكفروا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكروا البعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا قطعا مفتتة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وتقدمت هذه الجملة في هذه الصورة، ورد القرآن عليهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أما هنا فأراد الله تبارك وتعالى أن يلزمهم بحجة أخرى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم بلى، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهم وجعل الخلق الذي خلقه أجلا لا ريب فيه سينتهي، فأبى الظالمون إلا كفورا. القرآن يا أخوة كثيرا ما يركز على الظلم، كما قلت لكم الظلم لا يدوم وإن دام دمر يا أخوة. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان جبل على الشح وجبل على البخل وأحضرت الأنفس الشح، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم. الله تبارك وتعالى عنده خزائن كل شيء، ومع ذلك يرزق العباد ويرزق الكافر، يرزق كل الناس، كل الخلق، حتى الدواب. نعم أي والله يرزق الدواب. استرزق الله مما في خزائنه فإن أمره بين الكاف والنون، لو كان في اللب يزداد اللبيب غنا لكان كل لبيب مثل قارون، لكنما الرزق بالميزان من حكم يعطي الأبيب ويعطي كل مأفون. فلو كانت الأرزاق تجري على الحجة، على العقل يعني، فلو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جوعهن البهائم. إيه والله صحيح يا أخوة، لكن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. رجعت الآيات لتحدثنا عن ما حدثتنا عنه في أول الصورة،

0: عن بني إسرائيل، والصورة سميت صورة بني إسرائيل، وبينت لكم لماذا. هنا يقول الله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وأصح ما قيل يا أخوة في هذه الآيات 9 أنها العصا واليد تخرج بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 7، والسنين والنقص من الثمرات، هذه 9. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. هذا شأن المعرضين المعاندين، وقالوا كذلك عن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم رادا على فرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر من أجل أن تتبصر أنت وغيرك يا فرعون، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، لأنك أعرضت وادعيت ما ليس لك. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يستفز بني إسرائيل اللي هو فرعون، وأن يثيرهم، فأغرقناه ومن معه جميعا. ثم ماذا؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل، أي بعد فرعون، قلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض فلسطين يا إخوانا، اسكنوا الأرض أي أرض فلسطين، فإذا جاء وعد الآخرة. والآخرة هنا يا إخوان ليست الدار الآخرة، ولكن المرة الثانية التي سيفسدون فيها، وهي التي نعيشها الآن كما بينت لكم في أول الصورة يا إخوة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، جمعناكم شتاتا من كل البلاد. وهذا واقع يا أخو، الآن فتش عن اليهود في فلسطين، ستجدهم بأنهم جاءوا من أكثر من 100 بلد. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. والأمر العجيب يا أخوة أن الصورة الكريمة حينما تحدثت عن بني إسرائيل في أولها، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، بعد أن ذكرت المرتين لتفسدن في الأرض مرتين، قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبعد أن بيّنت إفساد بني إسرائيل تحدثت عن القرآن بأنه هو الهادي، وأنكم أيها المسلمون ليس لكم إلا هذا القرآن من أجل أن تتغلبوا على عدوكم. وهنا يا أخوة بعد أن تحدثت عن بني إسرائيل وأنه سيجيء بهم لفيفا في المرة الثانية من إفسادهم أو في المرة الآخرة، تحدثت عن القرآن الكريم كذلك: وبالحق أنزلناه. هذا أمر عجيب والله يا أخوة، يا ليت المسلمين يتدبرون، يا ليتهم يا ليتهم، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالحق أنزلناه، أي هذا القرآن هو من عندنا ليس مفترا أبدا، هذا معنى وبالحق أنزلناه. وبالحق نزل، أي كل ما في هذا القرآن حق. إذن بالحق أنزلناه معناه أن هذا القرآن من عند الله، وبالحق نزل معناه أن كل ما في القرآن حق. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أيها النبي، تبشر الذين آمنوا وتنذر الناس جميعا ليؤمنوا. وقرآنا فرقناه، نزلناه منجما لتقرأه على الناس على مكث، على تمهل، حتى يحفظوه ويتدبروه. ونزلناه تنزيلا، نعم منجما، في 23 سنة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الأمر يرجع إلى ما تريدون أيها الناس، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهديد: إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم مؤمنو أهل الكتاب إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه سجدة يا أخوة، هذه السجدة الرابعة في القرآن الكريم، الأولى في الأعراف، والثانية في الرعد، والثالثة في النحل، والرابعة في الإسراء. يخرون للأذقان يبكون على الأرض أذقانهم ويزيدهم خشوعا. يا الله، نسألك اللهم ربنا أن تجعلنا من هؤلاء الذين زدتهم خشوعا وأكرمتهم بمعرفتك وأكرمتهم بعظمة هذا القرآن الكريم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. يا أخوة، كما أن الله لا يمكن أن يطلق إلا على ربنا تبارك وتعالى، لا يطلق على غيره، اسم الله لا يقال إلا لله، فكذلك الرحمن يا أخوة. يعني الله والرحمن اسمان لا يجوز إطلاقهما إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تقول فلان رحمن، لكن يجوز أن تقول فلان رحيم، فلان كريم، فلان حليم، وهكذا. أما الرحمن فلا يجوز، ولذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. ما هذه جاءت للتأكيد يا أخوة، أي أيا الذي تدعوه فله الأسماء الحسنى. الله إن دعوتموه قلتم يا الله فإن له الأسماء الحسنى، وإذا قلتم يا رحمن فإن له الأسماء الحسنى. الرحمن فاسأل به خبيرا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال ربنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي لا ترفع صوتك كثيرا ولا تخافت كذلك، بمعنى أن لا تظهر صوتك، ليكن وسطا، خير الأمور أوسطها. والصلاة يا أخوة، بعض العلماء يرى أنها الصلاة المعروفة التي نصليها، وبعضهم يرى أنها الدعاء، وكل ذلك صحيح إن شاء الله. وابتغ بين ذلك سبيلا، أي سبيلا وسطا، لا تجهر ولا تسر كذلك، ليس رفع صوت كثيرا وليس الإصرار. وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لينصره. لم يتخذ ولدا لأنه ليس بحاجة إلى ولد، وليس بحاجة إلى الشريك، وليس بحاجة إلى الولي. وكبره تكبيرا، ما أعظم هذه الصورة يا أخوة. بدأت بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، ثم ختمت بهذه الكلمات العظيمة، يعني جمعت الذكر كله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل ذلك في بداية الصورة وفي خاتمتها. ما أعظم هذه الصورة الكريمة يا أخوة، لأنها تحدث المسلمين عن ما هم فيه الآن. فهل يقدر المسلمون ما جاء في هذه الصورة الكريمة؟ وكبره تكبيرا، صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة خيرا. وإلى صورة أخرى إن شاء الله، هي صورة الكهف، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة محمد وسورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسببه الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت أنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك أنت ما زدت المشكلة، أنت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين، سبحان ربي. المجتمع في عينات، يصلح المجتمع مثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. بابنا نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير أن الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن تخريبي، دور تدميري. إخواننا الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية التاسعة بعد المئتين لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان الزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

0: إذن مستمعينا الكرام، بداية صباح جميل على الجميع مع بداية العام الدراسي وبدأ ظهور تجارب فعلية لمدارس ذكور كانت تنتهي حتى الصف السادس. تم تأنيث الكادر التدريسي، الكادر التربوي والتعليمي فيها ظهرت خلينا أقول تجارب فعلية ومن الميدان، فعاد موضوع وملف تأنيث المدارس من جديد. وصلتنا الأيام الماضية الكثير من الملاحظات على هذا الموضوع، اليوم بدي أسمع إلى رأيكم فيه. وخلينا أقولكم وذكركم أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بشهر 4/2025 قبل سنة ونص تقريبا من الآن أن قرار تأنيث المدارس سيشمل 123 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة، وسيتم الاعتماد بقرار تأنيث المدارس على كوادر المعلمات والمخزون الموجود في الوزارة، مع تعيين معلمات جدد في حال اقتضت الحاجة الى يعني تغطية الكوادر بشكل كامل. طبعا بعد كم الملاحظات اللي وصلتنا، يمكن لربما كثير من الأسئلة التي خرجت اليوم، هل فعليا تأنيث المدارس، أو خلينا أقول بكلمة أدق تأنيث كوادر هذه المدارس لغاية الصف السادس؟ طبعا خليني يعني وأشير وأذكر أيضا بأنه إحنا بصف الأول والثاني والثالث، وبعض المدارس كانت حتى الصف الرابع مؤنثة، يعني الكادر التدريسي معلمات والإدارة معلمات. القرار شمل الصف الخامس والسادس، لذلك اليوم احنا لما نقول لغاية الصف السادس، الخامس ايضا من الصفوف التي شملت، لم يكن سابقا في يعني خلينا نقول ضمن كادر التعليمي للمعلمات. فاليوم هل القرار فعليا تأنيث الكادر التعليمي صب في مصلحة الطلبة، صب في مصلحة العملية التربوية، ام فتحنا بابا جديدا؟ خليني أقول هذا الباب له علاقة ببعض الملاحظات داخل الصفوف المدرسية، أو بعض التحديات الجديدة داخل الغرفة المدرسية. مثل ما قلت، يمكن البعض يفهم تأنيث المدارس ودمج الذكور والإناث تأنيث المدارس وتأنيث الكادر التعليمي أو الكادر التربوي، يعني بدل المعلم نستبدل المعلم بمعلمة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المعلم، بل توزيع المعلمين في مدارس أخرى وفي مديريات أخرى وفي محافظات أخرى. فالمدارس التي تنتهي عند الصف السادس الأساسي بحسب القرار سيشمل القرار 100 أو شمل القرار 123 مدرسة حتى الصف السادس. فتم تغيير أو تبديل الكادر التربوي التعليمي والكادر الإداري من معلمين إلى معلمات، يعني المعلمات هن من يتولين إدارة وتدريس الكادر في هذه المدارس، الكادر بالنسبة للطلاب. طبعا يمكن بدي أقرأ لكم الهدف من القرار حتى أكون يعني أقتبس اقتباسا من اللي قالوه الوزارة وتحديدا وزير التربية. قالوا أن الهدف من القرار بالدرجة الأولى تربوي، مش لأنه عنا والله فائض في عدد المعلمات ولا فائض في ديوان الخدمة المدنية بعدد الطلبات المقدمة، لا لا، الهدف تربوي. كيف تربوي؟ الوزير أو الوزارة تقول إذا بدنا نرفع مستوى التحصيل للصفوف الأساسية من الأول للسادس، وأن تكون المخرجات أفضل، وتحديدا إذا بدي أقول عن الصفين اللي شملناهم في القرار الأخير الخامس والسادس، إذا بدنا نشمل إذا بدنا نرفع التحصيل وتكون هناك يعني نوع من الانضباط المدرسي، وأن يكون أيضا في نوع من الاهتمام بالطالب، فإحنا اليوم بدنا نأنث الكادر التربوي. وزير التربية قال السنة الماضية بعد ما كان في ملاحظات كثيرة وتحدثت الناس كثيرا على وسائل التواصل، قال هذا القرار لا رجعة عنه، ما في مجال نتراجع عنه، رغم انه اجت ملاحظات هنا او هناك بانه يعني في البعض مش كثير يعتقد ان القرار يصب في مصلحة الطلاب، لكن بيقول احنا كوزارة دارسين وعندنا دراسات، بدي اذكر لكم الان جزء من الدراسة تتحدث بنسب مئوية عن اتجاهات الطلبة، وقال هذا القرار خطوة هامة لاصلاح العملية التربوية، خطوة هامة لاصلاح العملية التربوية. قبل كم يوم مدير تربية إربد الدكتور رعد الخصاونة قال إنه في 18 مدرسة في لواء قصبة إربد دخلت ضمن المشروع أو دخلت ضمن القرار، ضمن قرار تأنيث الكادر التعليمي. حوالي 8000 طالب أصبحوا الآن في ضمن الكادر التأني، أو أصبحت هذه المدارس ضمن قرار التأنيث، يعمل فيها 279 معلمة و78 إدارية. وبيقول مدير التربية القرار أو هذه التجربة، إحنا لسه تجربتنا جديدة طبعا، لكن يقول التجربة انعكست بشكل إيجابي على موضوع الانضباط، على موضوع الحضور، انعكست بشكل إيجابي على موضوع التواصل مع ولي الأمر. والوزارة تقول أنه في عنا دراسة، بدي أشير لكم للدراسة سريعا، الدراسة استندت إلى خطة، هذه الخطة تظهر تحسن وصل إلى 73%، التحسن وصل إلى 73% للطلبة الذين تدرسهم معلمات في هاي المرحلة الأساسية أو في هذه المراحل الأولى. وإذا إحنا بدنا نقول أن هذه الدراسة دقيقة، فهذا الرقم ممتاز ورقم عالي جدا. أنا نسبة الانضباط لما أصبح الكادر إناث، ونسبة التحصيل، ونسبة الإصلاح التعليمي والتربوي، بل التربوي قبل التعليمي، وصلت إلى 73%، فهذه نسبة جيدة بل ممتازة من أول تجربة. يعني يا أخوان، من وجهة نظر الوزارة، من وجهة نظر وزارة التربية والتعليم، الموضوع مش نجيب معلمة مكان معلم، ولا أنه إحنا نقول أن المعلمة تمتلك عصا سحرية، لا، من وجهة نظر الوزارة أنه إحنا بهذه المرحلة العمرية، الأطفال بهذه المرحلة العمرية أو الطلاب بهذه المرحلة العمرية يستجيبوا بشكل أفضل للمعلمات، أو خلينا أقول لأسلوب المعلمات في التدريس. هذا كلام الوزارة مش كلامي. وأن اليوم وجود المعلمات أو كادر تأنيثي مؤنث، الكادر يوفر مش بس انضباط أكثر، يوفر أمان وهدوء ودعم للطالب. مرة ثانية، هذا ليس كلامي، هذا كلام الوزارة. يوفر إضافة إلى الإصلاح التربوي والتعليمي والتحصيل والانضباط، يوفر أمان ودعم وهدوء نفسي للطالب. الوزارة تقول أن تعامل الإناث، تعامل المعلمة، يكون أكثر عطفا وأكثر دعما وأكثر رعاية وأكثر حنانا وأكثر أمومة مقارنة بالتعامل من قبل المعلمين. فاليوم المعلمة بتوسع دائرة الأمان، بتوسع مساحة الهدوء والراحة بالنسبة للطالب، فالطالب يصير يحب العلم، ينتمي لمدرسته، ينتمي لصفه، ينتمي للمكان الموجود فيه. فأكيد هذا كله سينعكس على العملية التربوية والتعليمية. مرة ثالثة يا إخوان، هذا كلام الوزارة مش كلامي، عشان ما يزعلوا مني المعلمين، إنه يعني الإناث أكثر عطفا ورعاية وحنانا، ف يعني مش عارف، لكن الوزارة تقول المعلمات يعني حنونات أكثر. على العموم، قبل فترة كنت أقرأ مقال لخبير تربوي يتحدث عن هذه النقطة. طبعا في شوية تحفظات بكلامه أو في المقال، لكن قال المعلمات يعني، وسأل سؤال مهم صراحة، وأنا بدي أوجه لكم السؤال. قال المعلمات اللي الآن سيتعاملوا مع طالب بعمر 11 وعمر 12 سنة، أليست بحاجة إلى تدريب حتى تتعامل مع هذه الفئة العمرية؟ أليست بحاجة إلى إرشاد نفسي أيضا يساعدها كمعلمة مدرسة أن تتعامل مع بعض المشاكل والسلوكيات اللي ممكن تظهر بهاي المرحلة العمرية؟ شو رأيكم يا أخوان؟ وأنا هذا السؤال والله لفتني وقلت بدي أشارككم إياه. هل فعليا اليوم يعني إحنا 10 سنين أو 9 سنين فما دون، يعني تجربتنا طويلة فيها، لكن اليوم سن 11 و12، 5 و6، هل اليوم المعلمة يعني طالب الصف السادس أكيد يختلف بالتفكير عن طالب الصف الثالث مثلا، اللي إحنا طول عمرنا عنا بكوادر التعليم عنا إناث حتى الصف الثالث، أو حتى يعني فيها اختلاط بالصف الأول والثاني والثالث. فمرة ثانية يا أخوان، إحنا بنحكي عن طالب يعني كما يقول كثيرون، وأنا سمعتها من كثير من الناس، بقول لك ممكن هذا الطالب يعني، ويمكن تعرف الطلاب شوي يختلفوا عن بعض بهذا العمر، لكن البعض يقول إنه قد يكون بدأ بمقدمات مرحلة المراهقة مثلا، عمر 12 قد يكون بدأ بمقدمات مرحلة المراهقة. فبالتالي يعني أسلوب التعامل معه أكيد سيكون مختلف عن أسلوب التعامل مع الطفل اللي بالصف الرابع أو بالصف الثالث. حتى إدارة سلوكه للطالب داخل الصف أو داخل الحرم المدرسي ككل يعني يحتاج إلى مهارات مختلفة. فهل المعلمات أو الكادر أو المدارس التي سيشملها القرار اللي قلتها في البداية 123 مدرسة في مختلف محافظات المملكة، هل الكادر التربوي في هذه المدارس مهيأ مدرب حتى اليوم يعني يقدر يتعامل مع هذه الفئة العمرية الجديدة بالنسبة للمعلمات؟ شو رأيكم يا أخوان؟ بعتقد هذا السؤال كثير مهم، ويمكن الواقع الميداني هو اللي راح يقدر يجاوبنا أكثر عن هذا الموضوع، وهو أيضا من يفتح هذه الأسئلة. وأنا مثل ما قلت لكم إحنا كم الملاحظات اللي وصلنا الأيام الماضية كثير، وإحدى الملاحظات اللي يعني ما زالت عالقة في ذهني صراحة، إحدى المعلمات قالت لي أنا يعني بالعفو بس أنا يعني حجمي قليل مقارنة يعني بعمري، وبعض الطلاب يعني ما شاء الله طولي وأطول مني، فبتقول لي مرات يصعب علي خاصة لما يكون عندي اكتظاظ داخل الصف 40 طالب، فبتقول لي يصعب علي ضبطهم. ويعني خلينا نحكيها بالعامية أكثر، إنه اليوم يحسبون حساب ما حسبوا الحساب. إضافة إلى أحد الإخوان مرة طلع معي الأخ محمد وقال لي إنه يعني الصف اللي موجودة فيه بنته أو المدرسة أصبحت أو انتقلت إلى مدرسة تم تأنيث كادرها، طلاب الصف السادس يتهاوشوا مع بعض داخل الغرفة الصفية، حاولت تبعدهم عن بعض إجتها ضربة وانكسرت إيدها، لأنه بيقول لي كمان يعني عبارة عن يعني ما شاء الله أجسامهم يعني أقوى من المعلمات. فأنا اللي أحكي اليوم الواقع الميداني زي ما كنت أقول قبل شوي هو من يفتح باب الأسئلة، هو من يفتح هذا الكم من الملاحظات. لكن بنفس الوقت بدك مهارات للمعلمات وتدريب للمعلمة اليوم اللي بدها تتعامل لأول مرة في في في في يعني خلينا نقول في مسارها التربوي والتعليمي مع طالب عمره 12 سنة أو 11 سنة. فبعتقد اليوم حتى أسلوب التعامل معه وإدارة هذا الصف وضبط الصف أعتقد قد يكون مختلف. يمكن اليوم المعلمة تقول لك أنا لما أدخل على 30 ولا 35 أو 40 طالب بالصف الخامس أو السادس ومطلوب مني إني أضبطهم وأشرح المادة، بغض النظر أنا أدرس رياضيات عربي علوم، بس أنا قبل ما أدرس المادة أنا بدي أضبط الصف، أنا قبل ما أدرس المادة بتتعامل مع بعض المشكلات السلوكية داخل الصف، أنا قبل ما أدرس المادة أنا أتعامل مع 30 أو 40 مزاج داخل الصف. وفي طلاب مثل ما قلت قبل شوي في تغيرات نفسية وفي تغيرات جسدية بهذا العمر، فبعض الأحيان بيقول لك أنا ممكن أواجه تنمر، ممكن أواجه ألفاظ مسيئة، ممكن فبعتقد هذا مثل ما قلت قد يعود إلى موضوع كيف أنا ممكن أدرب المعلم أن يكون لديه المهارة الكافية والتدريب الكافي حتى أنا أتعامل مع هذه الفئة العمرية. يعني يا أخوان أنا بدي أقوله عشان يفهم كلامي 100%، أنا ما بقول أنه المعلم قادر والمعلمة غير قادرة، ولا أقول أن التحدي هل المعلمة، أسأل سؤال وأقول أن المعلمة قادرة ولا لا، لا لا، أنا أقول أنه هل إحنا أعطيناهم المعلمات، هل أعطيناهم الأدوات، هل أعطيناهم الأدوات اليوم والتدريب والتدريب والدعم خلينا أقول اللي يجعل المعلمة قادرة أن تتعامل مع هذا التغير الجديد في العملية التربوية عنا، حتى إحنا ننجح. إذا بدنا ننجح هذه الخطوة وننجح هذا القرار، المفروض أني كمعلم أمتلك الأدوات وأمتلك المهارات وأمتلك التدريب الكافي حتى أتعامل مع هذه الفئة العمرية. لأنه إذا بدي أقول لكم شغلة يا إخوان، أسهل إشي تغير يعني اسم المدرسة أو تغير الكادر التربوي أو التدريسي داخل المدرسة من ذكور لإناث، أسهل إشي أعتقدها. لكن الأصعب اليوم أن تكون الهيئة أو بالفعل الهيئة التدريسية مهيئة لهذه الفئة العمرية، مهيئة لهذا التغيير، صح؟ فبعتقد هذا مهم إحنا كمان نشتغل عليه. على العموم أنا يعني قرأت جزء من تعليقاتكم وأنا بحكي الآن وأتفرج عليها. يعني سعاد بتقولي أنا معلمة سابقة، أنا مع التأنيث لكن للصف الرابع وليس للسادس. ليش يا ست سعاد؟ حكينا ليش. فمثل ما قلت بالمقابل أنا أسمع كثير من الملاحظات منكم ومن بعض التعليقات وكلام كثير بأنه إحنا اليوم مش كثير مع القرار. محمود بيقول الوزارة يعني مش فيها تخبط بقراراتها. تالا تقول أم قصير والمقابلين المدرسة الأساسية أكبر مثال على فشل القرار، الوضع عندهم محزن. إيش يعني محزن يا ستي؟ إيش يعني محزن؟ أتوقع لازم هيك نحكي بملاحظات واضحة وليس بكلام عام. جهات تقول هلا ستي صباح الخير، أنا من الميدان أخبركم، يبدو أنها معلمة جهاد، القرار غير صحيح، هناك العديد من الاعتداءات على زميلاتنا المعلمات، ومع عدم القدرة المعلمات على ضبط الطلبة هذا يزيد من المعاناة. طبعا كلام الوزارة مختلف تماما عن اللي تكتبوه يا أخوانا. الوزارة تقول إذا بدنا انضباط وضبط وربط وبدنا حنية واهتمام وانتماء للطالب للمدرسة ورعاية ودعم، لازم يكون الكادر التدريسي إناث وليس ذكور. لكن أيضا في نقطة مهمة، يعني أنا كمعلم داخل الغرفة الصفية إذا بدحكي عن المعلمات تحديدا، أنا لا أتحمل مشاكل الحكومة أو لا أتحمل مشاكل وزارة التربية والتعليم. يعني إذا الصف مكتظ وأنا كمعلم عندي نصاب كبير، أتحدث عن المعلمات إذا بدحكي عن التأنيث، إذا الصف عندي مكتظ وأنا كمعلمة عندي نصاب كبير خلال الأسبوع وفي ضعف في متابعة السلوك من قبل أولياء الأمور، مش هالاهتمام، وفي ضعف في موضوع يعني خلينا نقول الأدوات الموجودة معي، فالمشكلة هون مو إلها علاقة فيي أنا كمعلمة، ما إلها علاقة فيي أنا كمدرس. يعني الموضوع هون مش من أحسن معلم ولا معلمة، هاي أدوات. وأنا قلت قبل شوي المعلم وحتى المعلمة مش عصا سحرية، ما معهم عصا سحرية يلا اضبط الصف، عدل السلوك، فهم الطلاب، خليهم يحبوا المدرسة، ينتموا، رعاية، دعم، لا لا. فعشان هيك مثل ما قلنا في البداية التجربة لازم تكون مبنية على الانطباعات، لازم تكون مبنية. فوالله يعني الانطباعات الموجودة في الميدان، هل احنا صراحة شفنا في انتماء اكثر ولا شفنا في انضباط اكثر ولا شفنا في رفع في مستوى العملية التحصيلية والتربوية ولا العكس كذلك؟ فالموضوع اكيد مش انطباع قبل ما ابدا بالتجربة. يعني والله زي الوزارة ما قالت قبل ما نبدا بالقرار، لما سألناهم ما الهدف من القرار قالوا والله المعلمات حنونات المعلمات على الطلاب. طيب هذا الانطباع يعني هل ممكن ان يشكل هو الـ يعني المبرر للقرار؟ بس والله المعلمه حنونه على الطالب. فشو رايكم يا اخوان؟ طيب المقابل الراي الاخر بيقول لك المعلمين هم الاقدر مثلا على ضبط الاولاد بهيك عمر، المعلمات يمكن ما يقدروا. ففي خلينا اقول لكم في انقسام في الاراء بين من يرى انه نعم المعلمات يعني خاصه انت عندما تكون ام فهي عندها الأمومة وعندها الرعاية وعندها الحنان فتتعامل معهم كأولادها، وبعضهم من يرى لا المعلمة مش قادرة فالمعلم هو الأقدر على ضبطهم لأنه في منهم يعني بده شغل على السلوك تاعه. فبدي أسمع منكم أنتم كأولياء أمور وهذا رأيكم بهمني طبعا، وأكيد مرحب بالمشاركات المعلمين والمعلمات، إذا كنتم تعتقدون من التجربة اللي احنا بديناها أن فعلا قرار تأنيث الكادر التعليمي والتربوي في المدارس لحد الصف السادس سيخدم العملية التربوية، سيرفع من من من من, من خلينا أقول من حصيلة التعليم في المملكة، سيكون سببا اليوم في تحسين تحصيل الطلاب، سيكون سببا في مخرجات أفضل للصف السادس، وأنتم تعلمون أهمية التأسيس من الأول للسادس، سيكون سببا في الانضباط أكثر، يعني الغيابات راح تقل، حب المدرسة راح يكبر، سيكون سببا في أنه المشكلات السلوكية الموجودة عند بعض الطلاب تبلش تخف أو تختفي أول بأول. شو رأي المعلمات اللي جربوا هذا الموضوع؟ هل فعليا يعني شعروا انهم قادرين على الـ الـ الـ الـ يعني السير في هذه الخطوة الجديدة؟ الامان الوظيفي، الرضا الوظيفي، هذا كله مهم. شو رأي الطلاب انفسهم؟ يعني الطالب الصف الخامس او طالب الصف السادس، هل فعليا اليوم الطالب اللي درس مثلا خامس عند الذكور معلمين والان انتقل بعد القرار وصار سادس عند الاناث، هل الطالب اليوم رايه انه فعلا احنا اليوم صرنا نحب المدرسه وصرنا ننضبط اكثر وحسينا بالدعم والامان والراحه والحنان؟ شو رايكم يا اخوان؟ اليوم بعد سنه ونص من القرار المؤشرات المفروض هي اللي لازم تحكم على التجربه. يمكن البعض يقول لي ممكن تنجح التجربه في مدرسه وممكن التجربه نفسها تفشل في مدرسه اخرى، ممكن تنجح في مدرسة بسبب الوقت، بسبب الإدارة، بسبب نوعية الطلبة، وممكن العكس كذلك. ممكن تنجح بسبب أنه المدرسة ما فيها اكتظاظ مثلا، فالمعلمة قادرة على الضبط داخل غرفة الصفية وفي دعم عندها وفي مرشد ووا، وممكن العكس كذلك. فالسؤال يا أخوان المهم، بديش أقول مين الأقدر ومين الأكثر تأهيلا للتعامل، بل اليوم باعتقادكم إذا كنتم تعتقدون أن المعلم والمعلمة مؤهلين وقادرين، فما هو الصحيح للتعامل مع هذه الفئة العمرية؟ هل فعليا تأنيث المدارس أو نبقى على ما كنا عليه؟ هذا القرار كيف سيؤثر باعتقادكم على على على يعني على البيئة التعليمية ككل، سواء على المعلم المعلمة أو على الطالب؟ اليوم وجود كادر تعليمي إناث نسائي بالكامل، هل فعليا سيؤثر إيجابا كما تقول وزارة التربية والتعليم على العملية التربوية، على أداء المدرسة ككل؟ إذا كان الجواب نعم، طب شو التحديات اللي أنا قاعد أسمعها منكم اليوم؟ ما هي التحديات وأقرأها من بعض التعليقات على التي قد تواجه المعلمة التي تنتقل إلى مدرسة تعلم فيها طلبة بهذا العمر ذكور طبعا. فشكرا علاء بيقول لي المعلمين الجدد أيضا تم ظلمهم بالقرار، لأنه تم رفع العمر الأولي للتعامل، حيث أصبح الأستاذ على عمر 22 مجبر على التعامل مع الطلاب بهيك عمر. ميس صباح الخير بتقول أكبر غلط تأنيث الكوادر، في شغلة الوزارة لم تنتبه لها، الجيل اللي طالع اليوم منفتح، هاي نقطة كثير سمعتها والله الأيام الماضية، الجيل اللي طالع اليوم منفتح وليس كجيل زمان، شوي عندهم طفولة أكثر وبراءة أكثر، وأيضا عندهم شوية عنف بسبب الشاشات والتليفونات اللي بيديهم، وعارفين كل إشي صراحة، فكيف بدهم يتأدبوا قدام المعلمات؟ أبو أحمد بيقول أولادنا متعلمين العنف من ألعاب التليفون، مش عارف صراحة. على العموم بدي أسمع رأيكم اليوم، يمكن مثل ما قلت الموضوع منقسم، لكن أنا اللي أشوفه أنه معظمكم ضد الموضوع. مالك بيقول معلمات الإضافي في مدارس التأنيث تركت العمل، لماذا؟ ما عندي معلومة صراحة. شكرا يا أخي، شكرا، بارك الله فيك. هذا الجيل بده أستاذ شديد وليس حنان ونعومة. وزارة التربية والتعليم هذه القرارات لمصلحة معينة من الطلبة، وهذا السبب سيكون في زيادة البطالة. أنا قلت في بداية حديثي يا أخوان، لا يعني تأنيث المدارس أو الكادر التعليمي الاستغناء عن المعلمين، لا، كل المعلمين اليوم أصبحت المدارس اللي كانوا موجود فيها تم تأنيث الكادر فيها، تم إعادة توزيع المعلمين الذكور على شواغر ومواقع ومديريات ومدارس أخرى، فلم يتم الاستغناء عن أي موظف. هاي يمكن النقطة اللي يعني حبيت أكد عليها. إذن إلى سؤالي لكم، هل ترون وتعتقدون أن تأنيث الكادر التربوي في المدارس حتى الصف السادس فعلا يصب في مصلحة الطلبة، يصب في مصلحة العملية التربوية؟ وسؤالي الثاني لكم، ما أبرز التحديات التي قد تواجه المعلمة في وتواجه الكادر التعليمي في هذه المرحلة العمرية؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سنبدأ باستقبال اتصالاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية أفاق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية. الصفدي يبحث مع وزير خارجية بنما آخر التطورات الإقليمية. إصابة سيدة وطفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجارات في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. وزارة الخارجية القطرية تقول إن هناك تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. سفير واشنطن بالأمم المتحدة يقول إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات شريطة أن يتم ذلك بحسن نية. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس نهار اليوم معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياه اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: صوت حياه برعايه البنك الاسلامي الاردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله.
2: التقنيه لصناعه الزجاج.
3: مجموعه صبح ابو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: تطبيق اشيائي.
5: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
6: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
7: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
8: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
9: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
10: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: نشاط أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التقنية لصناعة الزجاج،
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
2: تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن هل ترون أن قرار تأنيث الكادر التدريسي حتى الصف السادس يصب في مصلحة الطلبة أو صب في مصلحة الطلبة؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجه الكادر التعليمي؟ هذا سؤال لكم، بدي أستمع فيه إلى آراءكم. وأنا مثل ما قلت هذا القرار اتخذ بتاريخ بشهر 4/2025، ووزير التربية والتعليم آنذاك قال بأنه القرار نهائي لا رجعة عنه، والوزارة قالت أن الهدف من القرار هو يعني رفع المستوى التحصيلي للطلبة والتحصيل المخرجات، وأنه إحنا اليوم بدنا يعني نطور العملية التربوية والتعليمية ونصلحها، وهذه تعتبر إحدى الخطوات الهامة لإصلاح العملية التربوية. سؤالي لكم، هل ترون أن هذا القرار فعلا يصب في مصلحة الطلبة وكون الهدف الأول هو الطالب؟ والسؤال الثاني، شو التحديات اليوم التي قد تواجه المعلمات مع هذه الفئة العمرية؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-4020-516-5020 و516-2060 عبر الواتساب على 07-87-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. اخوي حسن ابدا معك، حياك الله.
1: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي حسن، يسعد صباحك.
1: انا والله انا درست للسادس في مدرسه خاصه، يعني كلها معلمات، بعدين رحنا على الحكومه ودرست برضو يعني الفئات العمريه من الرابع للتوجيهي.
0: درست حضرتك؟ من الفئة العمرية للرابع للتوجيهي. أوكي.
1: من الرابع للتوجيهي.
0: نعم.
1: صراحة يعني وأنا صغير بتذكر يعني خلاص في رهبة إنه أستاذ بده يدرسك، وزمان تعرف بربيش يكون معاه ويصرخ وكذا، ف لا معلمات ألطف يعني صراحة. خلاص هيك متعود معلمات كذا. أما على السابع مثلاً.
0: حسن، هل فعلياً هذا الإشي راح يصب في مصلحة الطالب كونه أنت عندك تجربة لما كنت طالب؟
1: صراحة يعني كنت أنا بديش أحكي لك، يعني كنت أخاف إنه أروح مثلا من الخامس أو من السادس على مدرسة حكومة لأنه أتاذ وكذا. فلا، أما خلص سابعة بكون الطالب واعي يعني. بينما لما درست صراحة يعني الطلاب،
0: يعني قصدك الطالب، الطالب يخاف من المعلم بمرحلة، بمرحلة الخامس والسادس
1: يعني.
0: صراحة هيك تقصد؟
1: الضبط والربط يعني تقدر تضبطهم يعني، ظل ولد صغير بخاف منك يعني. بس كبار لا عادي يعني، ممكن تدخل معاه في نقاش يعني تطور الامور، فاهم كيف؟ يعني درست في حكومه ودرست في خاصه. نعم. على الاضافه يعني كنت لاني مهندس يعني كنت
0: نعم يعني يعني يعني باعتقادك مين الأقدر والأكثر تأهيلا للتعامل مع الطفل أو الطالب هاي المرحلة، المعلم أم المعلمة؟
1: لا المعلمة أفضل يعني.
0: المعلمة أفضل.
1: بينما الطلاب الكبار يعني موضوع الضبط والربط صراحة يعني أنا تركت التعليم حتى وبعد ثلاث سنين يعني بالمدارس رجعت

0: الحمد لله لقيت وظيفه في الهندسه.
1: طيب مهندس حسن، في تصور أن الطفل بهاي المرحلة العمرية يستجيب بشكل أفضل لأسلوب المعلمة، هيك الوزارة تقول، والمعلمة بتكون يعني عندها رعاية وحنان وأمومة أكثر بالنسبة مقارنة بالمعلم، شو رأيك؟
0: يعني الأنثى دائما يعني عاطفية أكثر من الرجل، يعني شو ما كان يعني بدأنه هم صغار، يعني بيكون روح الأمومة والعطف على الطالب يعني نوعا ما أكثر من الأستاذ، بيكون يعني وراء مليون ألف شغلة يعني ما بعرف، بس بحس المعلمة أحسن بكثير.
1: أوكي يعني. تسلم صديقي، شكرا.
0: الضبط والربط أستاذ ليف، يعني الأستاذ أكفأ من المعلمة أنه بموضوع الضبط والربط.
1: نعم.
0: يعني بالمدارس الخاصة مثلا الطلاب يعني كثير كنت أصطدم معهم مثلا، وبينما كان معي زملاء معلمات يعني طلاب يرمي محاي على معلمة تطلع تعيط مو عاختها في من الصف يعني.
1: من الصف. طيب شكرا حسن.
0: وما في يعني ما في قوانين مع الأستاذ، يعني الأستاذ مجرد نوعا ما من كل الصلاحيات يعني.
1: أشكرك صديقي. أخوي رامي تفضل. رامي طولنا عليك. محمد شراعة تفضل. محمد
2: صباح الخير أبو زيد.
1: هلا أخوي محمد، صباح الخير،
2: كيف حالك؟
1: يا هلا والله.
2: أنا والله مع التوجه هذا، بس لازم يكون في نسبة 30% نكون نفس المدرسة في معلمين ذكور.
1: ليش؟ شو السبب؟
2: السبب يعني للضبط زي ما حكى الأخ اللي قبلي، للضبط يعني لأنه خاصة اللي بالصف الخامس والسادس بتلاقيهم يعني عنفوان شباب لسه، يعني سووا شاب طالع شايف، يعني شوي بيشوف حاله انه ها انه صار
1: خامس سادس لسه ما عنده هذا العنفوان يعني المفروض صراحة.
2: لا لا لا لا, لا والله والله لو تشوف ابو زيد انا هيني قاعد الف بالمفرق والله العظيم في طلاب صف سادس بعد ما راحوا على المدرسة قاعدين برا وبيدخنوا قسما بالله. يعني بدك الصراحة اذا انت مصرين يا وزارة التربية على هذا القرار، اوكي خلي 30% معلمين مع المعلمات، يعني
1: ليش معلمين فزعة ولا ايش؟
2: بغض النظر ابو زيد لما يكون في مدرس موجود والله في رهبة، في خوف، احنا كنا نخاف والله بنخاف لما يكون في مدرس.
1: وهذه الفئة العمرية محتاجة خوف محمد باعتقادك؟
2: مش خوف محتاجين يعني نوع من التركيز، نوع من مرات الخوف والله بيجيب نتيجة اكثر من المسايسة. بدك صراحة مع في طلاب، بعدين أبو زيد في نقطة، في طلاب تلاقيه راسب سنتين مصفته، يعني تلاقيه عمره 12-14 سنة وبصف سادس أو عمره 13 سنة وبصف سادس.
1: أبصر هذا يعني شاب مشمول بالقرار ولا لا؟ مش عارف صراحة، بس
2: والله طيب. عظيم أبو زيد تلاقيه راسب سنتين وبعده يعني ما كمل.
1: يعني محمد طبعا اللي أنت تفضلت فيه هذا مش موجود صراحة، يعني الكادر كله إناث سواء الإدارة أو الكادر التدريسي، فاليوم وجود كادر تعليمي نسائي بالكامل، شو رأيك؟
2: والله أنا قلت لك أنا بالنسبة لي لازم يعملوا تشاركية
1: ما
2: عندك مدارس التميز،
1: ما في
2: عندك مدارس
1: يعني ضمن القرار، ما القرار يعني
2: عندك مدارس
1: توجه بالتغيير الكامل وليس بجزئية.
2: والله التغيير الكامل انه غلط، اما لازم يكون في تشاركية، انا من وجهة نظري غلط لازم يكون في تشاركية، لانه لو اي مدارس الخاصة عندك في ذكور وفي اناث بيدرسوا فيها، عندك مدارس التميز الملك عبد الله في ذكور وفي اناث بيدرسوا فيها.
1: نعم.
2: طب ليش يعني انت الان على المدارس الحكومية ما تخلي نسبة 30% ذكور؟ يعني ليش معلمين خاصة طلاب الخامس والسادس، لأنه هذول نسبتهم يعني بنيتهم الجسمانية فيهم كمان قوية أبو زيد، في منهم والله العظيم تطلع عليه بتقول هذا عمره 18 سنة أو 17 سنة وتلاقيه عمره 13 أو 14.
1: مش عارف
2: يعني
1: طيب.
2: في منهم الله سبحانه وتعالى أعطاه بنية جسمانية كويسة.
1: نعم.
2: فهو تلاقيه عمره 12 سنة ولا 13 سنة وتلاقيه شوارب وخاطات، فلازم يكون في تشاركية بين يعني 30% على الأقلية معلمين موجودين إذا بدك تأنث المدارس.
1: 30% وصلت الملاحظة والفكرة اللي تفضلت فيها. أخوي رامي تفضل.
3: السلام عليكم.
1: هلا أخوي رامي. عليكم السلام.
3: أخليت الله يعطيك العافية وصباحك جميل إن شاء الله.
1: صباح الخير. هلا أخوي رامي.
3: سيدنا إحنا بنحكي عن المدارس الأساسية تاعت الأطفال ولا شيء حتى الذكور في المراحل الثانوية. أنا عندي بنت بالمرحلة الثانوية، أول ثانوي يعني توجيهي سنة أولى، لغاية الآن قديش صار لهم تقريبا شهر ما في عندهم معلمة ثابتة بالصف.
1: طيب الله يتابعوا مع رامي يا شباب، تابعوا مع رامي، تكرم أخوي رامي. أمين تفضل.
3: الله يسلمك.
1: هلا يا سيدي.
4: والله شوف سيدي، يعني إذا التجربة هاي مدروسة برا وحاسين إحنا أولادنا بدل ما يطلعوا محتاجين شوية حنان هيك من الأنوثة، يا رجل إذا الأستاذ بشوارب بطل يسيطر على الصف، يعني أستاذ بطل له قيمة في الصف أصلا، يعني لو في قيمة للأستاذ أو للمدرسة ما عندنا مشكلة، بس ما في ضبط وربط. يعني كيف أنثى بدها تحكم 30 طالب بين 12 و13 سنة؟
1: لا 12 أكثر إشي، 13 لا
4: لا لا صف سادس ماشي 12 سنة تتفكروا قليل. فأنا بقول إذا كانت الأستاذة يعني شديدة إلها قيمتها بالصف ممكن تنجح العملية، أما غيرك راح تصير تزعلش مني مسخرة الصف راح يصير.
1: ليش أخوي ما راح تقدر تضبط المعلمة الغرفة الصفية؟
4: هسه زمان كان في ضبط وربط أبو زيد زمان.
1: أنا أتحدث عن اليوم
4: لما كانت، لما كانت العصاي شغالة، لما كان الأستاذ يربي، يعني يربي مش إنه يضرب، كان الأب ما يحكي مع الأستاذ يقول له هذا ابنك ربي شوف منه غلط يربي. بس الآن ما في، يعني إذا أستاذ حكى مع طالب كلمة روح بنادي أبوه. فإحنا بدنا الضبط والربط قبل ما نحدد أستاذ أو أستاذي، ما عندنا مشكلة.
1: نعم
4: يعني إحنا إذا الدراسة بتتحسن،
1: يعني أنت تعتقد أنه إحنا اليوم لازم نقر قوانين مثلا، القوانين تمكن المعلم أكثر ونعطيه أدوات وتدريب ودعم، بعديها بنقول إذا القرار راح ينجح أو لا.
4: هذا ليش بسوها من صف أول مثلا ثاني ثالث، هذول محتاجين أنثى أكثر من 12 سنة بيكون يعني شواربه،
1: يعني هو موجود من أول أخوي أمين، الأول والثاني والثالث من أول موجود المعلمات، يعني وحتى في بعض الصفوف حتى الرابع. نعم.
4: أما والله يا عمي الصف هذا بده يعني لو أستاذة لازم يكون عنده ضبط وربط أهم شيء.
1: شكرا صلاحية. تسلم أخوي عمر تفضل.
5: السلام عليكم.
1: هلا أخوي عمر.
5: صباح الخير أبو زيد.
1: هلا صباح الخير تفضل.
5: والله يا أبو زيد شوف القرار أنت حكينا فيه لما أول ما العام أول ما طلعوا قرار حكينا معك القرار هذا وفتحت النقاش فيه. أنا بحكي لك عن تجربة، يعني في يعني أخت زوجتي معلمة وقرفانة حالها الآن لأنه صار عندها صف سادس، بتقول والله ما أنا قادر له بتروع على الدار صارت هلكانة. مش بس هي، أنا في أكثر من 5-6 معلمات بعرفهم أعطوهم لحد صف سادس، صدقا صدقا بشكو حتى في منهم فكر قاعد يترك التدريس وراء الشغلات. بقول لك للرابع معقولة حد صف رابع معقولة.
1: ليش شو المشكلة السادس؟ لحد الصف السادس قل لي
5: المشكلة. بقول لك الطلاب الخامس والسادس عقولهم مش زي عقول صف رابع وثالث، في غلبة من وراءهم. بقول لك يعني ما بردوش، في منهم زي ما حكى الأخ اللي قبل قليل أنا شفتهم عبال مدرس برا وسيجارة بإيده صف سادس
1: سيجارة.
5: أنا مسكت ولد قلت عمود أي صف، قلت أنا بالسادس يعني إنه زلمة بحكي معي إنه زلمة كبير وحجمه كبير. يعني حجم الصف السادس أبو زيد نفسه قله 12 سنة مش عفوا على خير أقول هو مش يعني بقول جاهل أو واعي، لكن التربية ما لها علاقة لا مدرس ولا مدرسة، العلاقة بالتربية بالبيت بالأسرة. هيك برأيي.
1: نعم.
5: يعني المعلم لما يشوف طالب مثلا أساء أو قل أدب خلينا نقول يعني أو يعمل مشاكل بيعطيه عين حمراء بخاف ممكن الأستاذ.
1: يا إخوان أنا بس في نقطة، لحد الآن كل اللي سمعته منكم إنه اللي ضد القرار إنه بس لأنه حجمه كبير، يعني الطالب هذا. طب شو يعني حجمه كبير؟ بس خليني أفهم منكم، يعني أنا مرة ثانية، مين الأقدر والأكثر تأهيلا للتعامل مع الطفل أو الطالب هاي المرحلة العمرية؟ هذا السؤال المهم، مش قديش طوله ولا قديش عرضه.
5: ممتاز أبو زيد، أنت حكيت مين أقدر التعامل مع الطفل. صف سادس مش طفل. أنت يعني الطفل ممكن تأخذ حصة رابع ممكن، بس خامس وسادس لا.
1: صف سادس طفل يا عمر، صدقني طفل. على العموم على العموم بغض النظر احنا مش الان بتقييم كل واحد مين طفل ومين مش طفل، بس انا اليوم بقول اكيد انت سالت سؤال وكلامك صح انه طفل الصف السادس او طالب الصف السادس مش نفس تفكير الثالث والرابع 100%. بس انا اللي اقوله اليوم طيب يعني شو المشكله انه المعلم او ليش باعتقادك المعلمه ما راح تقدر تتعامل مع مثل هذه الفئه العمريه؟
5: الاولاد هذه يعني بدهم ياخذوا التربيه، هي البيت في البيت عندها اولادها ومش قادر يترف، بدها تقدر كمان عندها 40-50 طالب بالصف.
1: هسه مش قادر الاولادها بالبيت هاي مشكلتها اخويا، انا بحكيش عن اللي بالبيت شو اللي قادر ولا مش قادر، انا بحكي عن المعلمه اللي عندها 30-40 طالب، بتقدر تتعامل مع هذه الفئه العمريه بهذا الكم من العدد او داخل الغرفه الصفيه؟
5: والله انا شفتهم وسالتهم وقالوا لا.
1: لا
5: مش قادر
1: طيب. بصراحه تسلم يا صديقي، خليني اسمع راي احمد العشة او العشي، تفضل اخوي احمد.
6: خير.
1: يا صباح الخير، هلا.
6: الله يعطيك العافيه.
1: هلا والله.
6: انا من خلال تجربتي السابقه، اولا انا كنت طالب يعني كانوا يدرسون معلمات لغايه الصف الخامس. وكان هو القرار لغايه الصف السادس.
1: نعم.
6: درسنا اول وثاني بمدرسه معلمين، بعدين نقلونا لمدارس مختلطه. صراحه كان الصف السادس، على الصف الخامس لغوا القرار وحولونا رجعونا على مدارس ذكور. حقيقة القرار أنا برأيي خاطئ.
1: خاطئ ليش؟
6: خاطئ ليش؟ أولا المدرسة ما عندها مقدرة تضبط الطلاب بعد الصف الثاني، يعني ممكن أول وثاني خليها مدرسة
1: بعد الثاني كمان ربع. يعني حتى الثالث ما تقدر تضبط المعلمة؟
6: ما بتقدر أستاذي، ما بتقدر، صدقني الطالب الذكر يعني بعدها.
1: بس احنا طول عمرنا أول والثاني والثالث وحتى جزء من المدارس الرابع معلمات
6: أنا 15 سنة مسؤول النوادي الصيفية في مدارس الأقصى أيام الأستاذ العظيم، تمام، وكان عندنا ذكور وكان عندنا إناث. الطالب الشاب يعني نوعيته عنده نمرود، عنده نمردة، النمردة هاي ما بتقدر تستوعبها المعلمة، ما بتقدر له، يعني أدوب الأستاذ يقدر يضبط الطالب ثالث رابع خامس، هذا عمر خطير جدا جدا جدا وصعب انك انت تقدر انك تسيطر عليه.
1: طيب يا اخوي احمد، كونك كاين يعني قريب من المدارس. نعم. الدراسه تقول ان 73% من اتجاهات الطلبه تحسرت عندما كان الكادر التعليمي معلمات في المراحل الاساسيه، وانعكس ايجابا على الانضباط والحضور والحب للتعليم والانتماء للمكان. يعني كل هاي الإيجابيات أنت بتقول لي عكس.
6: هاي دراسة وين أقيمت وعلى في أي شريحة في أي مناطق؟
1: عندنا دراسة شو؟
6: أنا 15 سنة أنا بتكلم معك رئيس جمعية كتاب والسنة فرع الويبلي، تمام. 15 سنة في النوادي الصيفية، الطالب أولا هيؤدي إلى ميوعته مع المعلمة، الأستاذ هيعطيه خشونة أكثر، وإحنا بحاجة لأنه الطالب يكون خشن ما يكون عنده دلع.
1: خشن من الصف السادس؟
6: لا، خشن من الصف الثالث. ليش ما يكون عنده خشونة من الصف الثالث رابع خامس؟ هذه مرحلة خطيرة.
1: هو رايح يتربى بالمدرسة يعني يا أخوي.
6: طيب. يتوجه فيها الطالب يا أستاذي.
1: ماشي.
6: اثنين نخشى إنه بكرة يعيدوا الاختلاط في المدارس الحكومية، ويعني نتيجة هذا القرار، لأنه لما بتصير المعلمة موجودة معناته سهل إن نسوي اختلاط، وبكرة يصير لك لغاية الصف السادس مختلط، وهي مصيبة مع السوشيال ميديا ومع هذا مصيبة يا أستاذ ليث.
1: أشكرك أحمد. خلنا نسمع رأي دعاء بدران، تفضلي دعاء.
7: مرحبا، يعطيك العافية.
1: هلا ستي.
7: شوف أنا والله شخصيا ما واجهت هذا الاشي وما بعرفه، بس شفت معلمتين ثلاثة درسوا، يعني في زميلة إلي في مركز القرآن حكت لي أنا رحت بديلة ما قدرتش أكمل غير أسبوعين وطلعت.
1: ليش طلع ما قدرت؟
7: قالت لي ما قدرت على الأطفال على الأولاد، قالت الأولاد يعني هي مش بتعود تعمل معاهم يعني وهيك، فما قدرت. ومعلمة تانية
1: أي صف يا دعاء؟
7: رابع خامس سادس.
1: رابع خام ما قدرت على الرابع والخامس والسادس. أوكي.
7: لا ما قدرت والله أسبوعين تحكي بطلت. وفي معلمة تاني كمان بعرفها من جيراننا نفس الشيء عم بتعاني تطلع معصبة من المدرسة تقولي أنا شو اللي خلاني أداوم هون أنا مش قادرة كتير نمريد كتير صعبين التعامل معهم صعب أنا مش قادرة عليهم معنها صبية صغيرة ممكن فكري أبدا أبدا. بعدين كمان المدرسة بتغلب أو التربية بتغلب كمان المعلمين والمعلمات بالكتابة والملفات والأوراق يعني فيش راحة للمعلم بالمرة.
1: يعني أنت تعتقدين أن القرار بالاتجاه الخاطئ ولا الصحيح؟
7: والله أنا ما بقدر أحكي أنه صح ولا غلط لأني أنا ما شفت بعيني لسه نتائج بس هو الأصل يكون صح.
1: بتعتقد المعلمة يعني أفضل للطالب بهذه الفئة العمرية من المعلم؟
7: أتوقع أنه أتوقع المعلمة هي أفضل بس لو الصف يكون أقل عدد يقدر يسيطر عليه
1: صح. وأنا هذا اللي سميته الأدوات والتدريب والدعم. إذا بدنا تنجح هذه الخطوة بدنا أدوات وتدريب ودعم صراحة. أما نعطي المعلمة 40 ولا 50 طالب بالصف ونقولها وطبعا هذا بنطبق على المعلم كمان. تسلم يا دعاء شكرا. خلينا أسمع رسائلكم على الواتساب ثم أعود إلى الإخوان على الموجودين على الاتصالات بعد إذنكم. أبدأ مع أمجد.
8: أبو زيد يعطيك العافية.
1: هلا أخوي أمجد.
8: أبو زيد بالنسبة للموضوع اليوم في فرق كبير لأنه راح يقول لك في مقارنة مع الغرب. في فرق كبير ما بيننا وبين الغرب. راح تستغرب إذا بحكي لك الفرق الأول إنه طبيعة أجسام الغرب بما فيهم الإناث غير أجسام العرب. معروف أن الغرب خصوصاً الأوروبيين والأمريكان بالذات الأوروبيين أجسامهم أطول وأعرض منا فالمعلمة ممكن تكون تتعامل معهم بهالموضوع أحسن. زائد الإشي المهم الأكثر سيدنا اللي هو المعلم الغربية لو سئلت أي سؤال من شاب مراهق أي سؤال مهما كان هذا السؤال محرج المعلم الغربية بتجاوب بأريحية وبالتفصيل بينما عنا بالعرب عاداتنا وتقاليدنا راح تنحرج المعلمة راح يختلف لونها يمكن تترك الصف. يعني في فرق كبير يعني احنا ما نطبق شغلة ما نقارن على الماشي لازم يكون في نعرف طبيعتنا طبيعة أخلاقنا عاداتنا أجسامنا. ويعطيك العافية.
1: تسلم. نسمع محمد عدنان.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا أخي.
9: صباح عليك أخي ليث وعلى جميع المستمعين الكرام. بصراحة بالنسبة للتأنيث التعليم يعني حتى المدارس الخاصة مدارس الإناث بتلاقي فيها أستاذ رياضة أو أستاذ نشاط أو أستاذ مهني حتى يضبط في كل طابق بتلاقي له مكتب حتى يضبط شوية الطلاب ويعني يعمل شوية هيبة ويفزع على المعلمات يعني بصراحة. أنا أول ما تخرجت بال 2004-2003 تعينت على التعليم الإضافي ودرست في مدرسة الإمام علي في أبو نصير. ففي أم وزوجها في أمريكا فهي جايبة يعني جاي على المدرسة عشان تشوف مشكلة لابنها فصارت تقول أنا ما راح أخذ ابني حتى تضربه حتى يتعاقبه. هذا بتدرب في نادي كاراتيه وفي نادي حديد وأنا مش مسيطر عليه وأنا بدي إياكم تعلموه وتربوه وتضربوه. يعني بصراحة المجتمع عندنا لو أستاذ ضرب ابنك شو بتعمل؟ تروح تشكي عليه على المغفر. بينما لو معلمة ضربت ابنك بتروح بتعمل صلحة وبتحاول تصلح وبتحاول تصلح بين الطالب والمعلمة. يعني ما بعرف إحنا كمجتمع نتعامل مع الأنثى غير تعاملنا مع الرجل مع أنه الأستاذ هو المدرس. بعدين إحنا لما نحكي الوزارة قررت مين اللي قرر؟ خلينا نسأل معلش كم مديرة في الوزارة؟ أغلب المدراء في الوزارة إناث فأكيد الإناث بدهم يعطوا قرارات لمصلحة المعلمات والمرأة لما تكون مديرة بدها رؤساء الأقسام تحتها بنات وبدها كل الكادر يصير بنات والوزير بس هو الوحيد الذكر. أما أغلب الوزارة كلها بنات وأكيد القرارات حتكون مع البنات ولصالح البنات وشوي شوي حتصير وزارة التعليم كلها للبنات. يعني المعلمة لما تتعين في أي مدرسة تشتري سيارة وتدفع مخالفات بينما الرجل لما يتعين كمعلم بتزوج وبيفتح أسرة وسلامتكم يا سيدي.
1: شكرا. الرسم محمد
10: صباح الدباوي. الخير أبو زيد يسعد صباحك وصباح جميع المتابعين.
1: هلا أخي محمد صباح الخير.
10: أنا حسب خبرتي 8 سنوات بالتدريس ودرست صف ثالث رابع خامس وسادس بصراحة مع التأنيب، مع التأنيب لأنه الأمهات الطلاب يقدر يتابعن طلاب، لأنه في نسوان مثلا أو أمهات صعب يروحن على مدارس الذكور يسألوا عن أولادهم بصراحة، يعني في شوي يعني صعب شوي على الأم مثلا تروح على مدرسة الذكور تسأل عن ابنها وتكون بين هالمعلمين والمدراء. بصراحة أنا مع مع مع التأنيث، لأنه صف خامس وسادس ورابع سهل السيطرة عليهم، يعني ما راح يكون في غلب كثير بصراحة، وبدهم حنية شوي. فهي نقطة إيجابية إنه الأمهات تقدر تتابع عن الطلاب. أنت عارف الأب دائما مشغول بالشغل وصعب كثير إنه يترك شغله ويسأل عن ابنه، فبصراحة إنه أنا شايفها خطوة إيجابية بعد خبرة تدريس 8 سنوات لصف ثالث رابع خامس وسادس. صراحة سهل السيطرة عليهم من قبل المعلمات، وبصير سهل متابعة الأهالي على أولادهم. يعطيكم ألف عافية.
1: على سيدي نسمع أبو خليل.
11: الله يسعد صباحك أبو زيد. بالعكس والله أبو زيد خطوة كويسة، يعني عرفت أول شيء يعني بركة هالطلاب التزموا بهالمدارس، لاقوا وجه بشوش يضحك لهم والآخرين. ونفس الوقت يا سيدي أقول لك، حتى يعني أقول لك أولياء الأمور راح يكون عندهم اهتمام كثير، كل شوية يروح أقول لك يسأل عن ابنه في المدرسة. الله يسعد صباحك أبو زيد.
1: حياك حلسي. نسمع رافت.
12: الله يصبحك بالخير يا أبو زيد. والله يا أبو زيد بالنسبة لتأنيث لغاية الصف السادس يعني هاي خطوة ممتازة، بالذات أنه المعلمة أم، بالنهاية المعلمة أم بتقدر تتعامل أكثر مع هاي الفئة اللي هي لغاية الصف السادس. وأي مشاكل بتواجه المعلمة شو ما كانت، لما الطالب اللي عمره صف سادس أو عمره صف خامس بظل طالب، بظل طفل، يعني عقل طفل وقلب طفل شو ما كان، يعني حجمه شو ما كان تفكيره، بالنهاية لما يشوف في قواعد، في أسس، في عقوبات، في استدعاء ولي أمر، ويشوف فعلا في ضبط في هاي المدرسة، ما بيسترجع نهائيا انه يتعدى على معلمة او انه يقل ادبه على معلمة. هيك بتوقع وراح يعطي نتائج بالنسبة للتعليم كثير ممتازة. والله يصبحك بالخير حبيبنا ابو زيد.
1: هلا سيدي نسمع شعور.
11: صباح الخير دكتور ابو زيد.
1: هلا اخوي شعور. صباح الخير.
11: دكتور ابو زيد، بجوز انا شغلي يعني من ضمن الكادر التدريسي سائق باص مدرسه خاصه، ولكن ولي امر لاولادي في مدارس الحكومه ومطلع على الموضوع، يعني للصف الثالث كويس من كل النواحي ومن كل الجوانب. يعني انا اطلعت على التعليقات وعلى يعني سمعت حديثك ما قبل الاستطلاع وقرارات وزاره التربيه، تاخذ من كل النواحي ومن كل الجوانب انه للصف الثالث كويس، بعديها لا بيصير في سلبيات والله تعالى أعلم.
1: نعم.
11: معكم سعود المدفعي.
1: هلا أبو المدفعي. نسمع محمد. أخوي محمد طولنا عليك، تفضل.
13: الله يعطيك العافية.
1: هلا يا سيدي. هلا أخي محمد.
13: سيدي العزيز، ابتداء أنا مش شخص تربوي، لكن أنا بدحكي عن تجربتي. أنا عندي أطفال وعندي أبناء. عندي ابني الكبير الآن هو بصف خامس، الصف الخامس مش صغير، هو يعني كبير. يعني لما كنت بعمره كنت يعني الواحد يعمل أشياء كثير، كنت أروح أشتغل بالعطلة الصيفية. فسيد العزيز يعني ابني كان صف خامس بالعطلة الصيفية، يعني جنبنا البقالة إنه يروح يشتري علبة لبن، يشتري له شغلة خاص ما يسترجي. السنة هاي لأول مرة هو مدرسة خاصة بدرسه معلم واحد إنه ذكر يعني رجل، فصار قدوة له وصار حسيته كبر، حسيت صار يتصرف زي زلام، صار يكبر، اهتماماته تغيرت في ظرف 3 أسابيع اللي الآن هو بدرس فيها. فبعتقد إنه الفترة من بعد الصف الثالث ضروري جدا يكون حتى لو كان جزء من الكادر التعليمي لهالطلاب يكون ذكور. لأنه
1: بس أخوي محمد أنت ما نظرت إلى موضوع الأمور التعليمية. يعني الوزارة تقول أن الهدف هو إحنا اليوم نصلح التعليم ونرفع قيمة المخرجات والبيئة التعليمية تصير فيها الأداء فيها أفضل.
13: إذا بتسمح لي
1: الموضوع مش بس إنه إذا من القدوة.
13: أنا بحكي ابتداء عن سلوك وبحكي عن سلوك.
1: يعني إحنا دائما نسمع عن المدارس، أن المدارس سمحت لي المدارس اللي فيها إناث بيكون فيها انضباط أكثر وحضور أفضل بالنسبة للطلاب، والعكس كذلك
13: للبنات مش للأولاد. الأولاد عادة حتى عندي أنا ولد وبنت، دائما البنت بكل سلوكها وترتيب منظمة مرتبة، الولد عنده نوع من الفوضى بيكون. فنفس الولد لكن اليوم انت اليوم للذكور للولد لما يكون فيه لازم يكون فيه له أستاذه هو قدوة. الآن إذا كانت قدوته أنثى رح يتصرف زيها ورح يكون تفكيره وسلوكه واهتماماته مثلها. فأنا بعتقد لازم يكون من بعد الصف الثالث يكون جزء من الكادر التدريسي للذكور يكون ذكور. الآن إذا إحنا بنحكي عن الصف السادس هو صغير، طيب إذا التربية تحكي عن الصف السادس صغير، كيف الآن التربية بدأ تعمل التوجيه من الصف العاشر؟ يعني بده يكون صف تاسع بعد ثلاث صفوف محدد مستقبله، مختار مساره ومختار حقله. فكيف فجأة بده ينتقل من طفل لرجل كبير؟ فهو لا، بده هي بشكل تدرج بشكل متسلسل، بده يكون عنده قدوة، بده يكون عنده اهتمامات، بده واحد يبدأ يعني يطلعه من حياة الطفل. الأستاذ بيغير اهتماماته بيغير سلوكه بيتعامل معاه كرجل، وهو بصير يكتسب كثير من صفات أستاذه ومن سلوكه. فأنا مع أنه يكون يا كادر كامل ذكور يا جزء من الكادر ذكور من بعد الصف الثالث. أنا بحكيش عن ناحية أكاديمي ولا تحصيل علمي، التحصيل العلمي أنا عندي شخصيا تحفظات على التحصيل العلمي، تجربتي بالسوق إلي 19 سنة بشتغل ومدير، مخرجات التعليم للأسف كل سنة بتكون أسوأ من الخريجين اللي بقابلهم للتعيين. يعني أحيانا بقابل 100 موظف بقدرش أختار منهم واحد. فمخرجات التعليم أبدا كل ما فيها كل سنة بشوف أسوأ من قبلها. لكن اللي أنا بحكي فيه بصراحة كسلوك لابد ما يكون في ذكر تعطي قوة شخصية، تعطي بيقدر يعتمد على نفسه أكثر.
1: أشكرك.
13: يكون قدوة له.
1: تسلم أخي محمد، شكرا.
13: وأنا مش شخص تربوي، أنا بحكي عن تجربتي بأبطالي.
1: وضحت سيدي، تسلم أستاذ محمد. أخوي ليث تفضل.
14: خير أبو زيد،
1: حياك هلا أخوي ليث.
14: الله يحييك يا رب. أبو زيد والله شوف، أنا من وجهة نظري أنه الخطوة جيدة صراحة، لأنه يعني من وجهة نظري أنه المس أو يعني المعلمة هي أقدر في هذه الفترة العمرية على أنها تكون أقرب من الطالب. ويعني موضوع انه الطالب حجمه كبير وانه ما بيقدرش ينضبط فهاي بصراحه مش شايف انا مقياس، لانه حتى في مدارس البنات في الطالبة المتمردة وفي الطالبة الملتزمة وفي ففكرة انه المس مش راح تكون قادرة انها تضبط الصف. فاعتقد انه الوسيلة إن نتخطى هاي الخطوة إنه الوزارة تكون عملت خطة تدريبية مثلاً للمعلمات بحيث إنها تعرف تتعامل مثلاً مع خلينا نحكي الصفوف الأكبر من الأساسية الأولى الثلاث، فبحيث إنه المعلمة تقدر يكون في عندها يعني فترة تدريبية مثلاً أو دورة تدريبية بحيث إنها تكون قادرة.
1: يعني باعتقادك الأقدر والأكثر تأهيل للطالب بهاي المرحلة المعلمة؟
14: أكاديمياً نعم.
1: وهل أنت مع أنه فعلياً اليوم المعلمة إلها أسلوب قد يوفر بيئة أكثر هدوء وخلينا أقول مساحة أمان وحب تعليم أكثر للطالب؟
14: 100%، والاستثناء لا يطبق على القاعدة. يعني في استثناءات أكيد. في طلاب مثلاً مشاكسين بس صح. لكن أكاديمياً ومن تجربتي يعني أنا عندي الله يخلي لك ثلاث الطلاب اللي بيكونوا معلماتهم بالفترة الأساسية الطالب تحصيله العلمي بيكون أكبر، مش تنقيصا في المعلمين، لكن الأم يعني الأم خلينا نحكي الموجودة في البيت هي موجودة أيضا تكون بالمدرسة في هاي الفترة العمرية. فهو طفل، يعني اللي بحكي لك إنه مش طفل، لا فعلا طفل، يعني لا يزال طفل. فهو حبه للمادة وللتدريس مع وجود المعلمة للفصول السادس خلينا نحكي هو بإذن الله يعني أقدر إنها تكون توصل المعلومة الأكاديمية والتحصيل العلمي.
1: 100%. تسلم أخ ليث. مصطفى تفضل. أخوي مصطفى
15: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا يا سيدي.
15: يعطيك العافية سيدي،
1: حياك.
15: معك مصطفى نجي، أنا معلم متقاعد.
1: يا هلا استاذ مصطفى.
15: عملية الضبط المدارس الناس من طبيعة البنت أصلا منضبطة، يعني هاي مش إشي زين. هل دور المعلمة راح تضبط الطلاب؟ غالبا لا، لأنه طبيعة الولد لا. سنين إحنا نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم على سبع وضربهم على عشر، يعني سن عشر سنوات أعتقد هو بعد الرابع، يعني الطالب لازم يكون في نوع من الخشونة عنده.
1: نعم.
16: انا كيف بدي اخليه يصير لعمر يعني الصف السادس بالنسبه لعمره بده يصير 12 13 سنه ولساته يتعامل بالليوني. كيف بدي انشئ جيل انا في عندي خشونه
1: بالنهايه مش عارف بس اخ مصطفى يمكن بهاي النقطه البعض يقول لك طيب هو بالنهايه ابنائنا تربيه مين يعني؟ بقول أبنائنا تربية مين؟ أمهاتهم في معظم الأحيان الأم هي اللي تربي.
16: أنا أمه بتربيه أنا مثلا الولد بيظل بحضن أمه لعمر 6 سنوات وبعدين بروح على المدارس وبعدها أنا بدي يعني أعلم الحياة بدي يقتدي بمين؟ بدي يقتدي يظل يقتدي بأمه؟ بدي يقتدي بأبوه.
1: يقولون أن وراء كل رجل عظيم أخ مصطفى كل وراء رجل عظيم امرأة شو رأيك؟
16: يا سيدي على عيني أنا وكل امرأة ما صارت إلا دعمها رجل عظيم كما إحنا يعني بدأش أخذ
1: طيب أنت كونك تربوي يا أستاذ مصطفى كونك تربوي ومتقاعد وزارة التربية تقول الموضوع مش مجرد نجيب معلمة مكان معلم الموضوع أن الطالب بهذه المرحلة العمرية يستجيب أفضل للمعلمة وبده عطف ورعاية وأمومة ومساحة أمان وحب
16: بالعكس انا درست الصف الخامس والصف السادس ورابع لكن لا استجابه الطالب مع المعلم بالصف الخامس والسادس كانت قويه جدا يعني انا درست هذا الصفوف وكانت قويه جدا واستجابتهم رائعه ما مش بالضروره بالعكس انا يعني كان يجيني طلاب من مدارس الاناث صف رابع لما يجوا عندي على الخامس يكون تحصيلهم العلمي للاسف ضعيف. تحصيل العلمي ضعيف. التحصيل العلمي أوكي طالب ممكن محافظ عليه لكن التحصيل العلمي ضعيف كان يجي. الشغلة الثانية أنا بدي أعلق على نقطة إنه أنت بتقول ما راح نستبدل مكان المعلمين وما راح نستغني عن المعلمين بالعكس هو راح يكون استغناء عن شواغر المعلمين.
1: هذا كلام لما
16: تقولي أنا الصفوف الخامس والسادس هذول كامل بدي أحولهم لإناث معنى ذلك إنه أنا لما بدي أعين السنة الجاي ما راح يعين ذكر راح يعين كله يكون إناث أنا الآن الموجود راح أحافظ عليه أحطه عندي مخزون أحاوله على مدارس ثانية وبعدين من كل ما احتجت راح أستخدم منه لكن أنا بحاجة للتعيين راح يكون للإناث وهون أنا ضيعت فرص كبيرة على الذكور وإحنا أصلاً بنعاني إنه في نوع من البطالة فأنا بزيد البطالة بزيادة قاعد
1: أشكرك أستاذ مصطفى أبو زيد
16: القائم اللي راح يقوم بالأسرة هو الرجل مش المرأة
1: أشكرك نعم أبو زيد تفضل أبو زيد معي
17: السلام عليكم
1: هلا أخوي عليكم السلام تفضل يا سيدي
17: يا سيد أنا بتوقع هذه نوعا ما خطوة إيجابية كيف يعني إحنا في الثمانينات درسنا الأمانة أنا أول ثاني عند معلمات ثالث وجر كله معلمين حقيقة يعني جدول الضرب يعني بشخصية المعلم القوي نوعا ما ثقل شخصيتنا جدول الضرب حفظناه من شخصية المعلم كان وقف 4 ضربة 16 مباشرة خلاص تحفظ غصب عنك وإحنا أولادنا الأيام الكوت أنا عندي ولدين صراحة من عند الصف الثالث الورد هسه عند معلمات الصف الورد هذاك ظل السابع عند معلمات لكن لما نقلته على الحكومة عند بدء الصف الثامن حسيت اختلف شخصيته اختلفت صارت انه معلمات شبابي اكثر فهذه قضية ثانية بتفتح مجال المعلمات
1: لأنه كبر ولا لأنه أصبح معلم يدرسه
17: صراحة في فرق انتقل من المعلمات قبل الصف السابع حسيت انه مش عاجبه المعلمات وكذا ومش مناسب يعني
1: فلما انتقل طيب للصف السادس شو رايك اخوي ابو زيد؟
17: ما فهمت عليك
1: حتى الصف السادس اليوم احنا بنحكي
17: لا يعني شوف هاي كويس بس لكن شو اللي بصير نفس اللحظه احنا فتحنا مجال المعلمات احنا عندنا صف معلم الصف ما في توظيف فبالتالي تفتح مجال المعلمات ينزل على الميدان ويشارك ويصبح لهم وظائف كذا نوعا ما بتحسن شوي في والله تعالى اعلم يعني
1: اشكرك تسلم ابو زيد شكرا لكم جميعا سعود الى رسائلكم على الواتساب اسمحوا لي اروح للاستاذ الدكتور ابراهيم بدران وزير التربيه والتعليم الاسبق يا هلا معالي الدكتور صباح الخير سيدي
18: صباح الخير اهلا وسهلا
1: دكتور كتربوي باعتقادك من الاقدر والاكثر تاهيلا للتعامل مع الطالب بهذه المرحله العمريه
18: المرحله العمريه
1: الخامس والسادس
18: لا شك كأن المعلمات هم أقدر على التعامل والتفاعل، بمعنى أننا لا ننظر إلى الموضوع أنه ولد ويحتاج إلى رجل لكي يعلمه، بقدر ما أن المعلمة تكون أقدر على التفاعل مع الطلبة. وهناك إحصاءات عالمية تبين أن المراحل الأولى ربما حتى السادس والسابع أن الأغلبية من الذين يعلمون هم من المعلمات، وهذا يمكن الرجوع إليه.
1: شو كانت انعكاسات سيدي؟ ماذا كانت انعكاسات ذلك؟
18: الانعكاسات هي أن أولا الطالب تتاح له فرصة لكي يكون أكثر هدوءا، أكثر تفاعلا، أكثر تهذيبا، ويكون في مرحلة يستطيع أن يتلقى المادة التعليمية، يستطيع أن يبني شخصيته بنوع من الهدوء والتفاعل مع الآخرين.
1: طيب دكتور معالي الدكتور، أكثر من حد من الإخوان المستمعين ذكر نقطة الضبط داخل الغرفة الصفية، يقولون أن المعلمات بهذه الفئة العمرية لن يستطيعن ضبط الطلبة. ما رأيك بهذه النقطة؟
18: يعني نحن ما الذي نقصده بكلمة ضبط؟
1: يعني التعامل مع السلوكيات، القدرة على
18: التعامل مع السلوكيات،
1: مواجهة التحدي داخل الغرفة الصفية. تفضل.
18: نحن نريد للطلبة أن يكون السلوك الحسن هو جزء طبيعي منهم وليس مفروضا عليهم بالقوة، ليس مفروضا بسبب الخوف من المعلم ولا بسبب خشونة المعلم، وإنما مفروض إنما هو نوع من الاقتناع ونوع من التهذيب الذاتي التدريجي، وليس أي مشكلة من هناك. ولا ننسى أن الصف السادس لا يزال الطالب يعني صغيرا، ما يعني نحن لا نقيس يعني في الماضي، وإنما الطالب لا يزال صغير.
1: طيب المعلم معالي الدكتور إبراهيم، المعلم هل أعطينا المعلمة حتى ننجح هذه المهمة الجديدة للمعلمة، هل باعتقادك أعطيناها الأدوات والتدريب حتى تتعامل يعني مع هاي المرحلة العمرية الجديدة؟ شو رأيك؟ ولا باعتقادك اليوم مش محتاج 11 و12 سنة مش محتاج تدريب معين حتى يتعاملوا مع الطلاب المعلمات؟
18: لا. شوف، تأهيل المعلم مهنيا هذا ضروري للجميع سواء معلم أو معلمة، ولكن الصف الخامس والسادس هل يحتاج إلى تدريب خاص؟
1: هذا سؤال.
18: بالتأكيد لا يحتاج إلى تدريب خاص، لأن
1: يعني اللي خلينا نحكيها بالعامية، يعني اللي تدرس ثالث ورابع تقدر تدرس خامس وسادس؟
18: طبعا. أوكي. ببساطة لأنه ما دامت هي معلمة مؤهلة و يعني تقوم بدورها بشكل جيد، فإضافة صفين خامس وسادس. بعدين لننظر إلى تجارب العالم.
1: نعم.
18: هل نحن يعني مختلفين عن دول العالم؟ ننظر إلى أوروبا، أفريقيا، آسيا، ننظر إلى نسبة المعلمات والمعلمين والصفوف. هذا أمر اعتيادي، بل أن في بعض الدول للسابع والثامن تكون المعلمات بالدرجة الأولى.
1: نعم.
18: فالصف السادس لا بأس به أبدا ولا وليس هناك من غبار.
1: ما توقعاتك لموضوع الإصلاح التربوي والتعليمي والمخرجات بعد سنوات من تطبيق القرار؟ لسه احنا يعني يمكن اليوم هذه التجربة جديدة، لكن بعد سنوات شو توقعاتك لموضوع التربوي، الإصلاح التربوي تحديدا؟
18: يعني أنا أعتقد أنها تساعد إذا توفرت العوامل الأخرى على تحسين العملية التربوية وتحسين مخرجات التربية والتعليم.
1: أشكرك.
18: ولا ننسى أن المعلمات والإناث أظهرنا يعني بشتى المناسبات قدرتهن وإمكانيتهم للتفوق، وهذا أمر يعني جيد.
1: أشكرك معالي الدكتور إبراهيم بدران وزير التربية والتعليم الأسبق، شكرا يا سيدي. محمود شكرا. منذر صباح الخير. أبو أصيل، عندما يتكلم البعض عن الضبط يشعرون بأن المدارس أصبحت تربية حيوانات وبحاجة إلى الصوت حتى تضبط الإنسان والفكر والعقل، هذا بعيد عن العقول. خالد أبو طير، سواء الخير. سؤال لمعالي، لما كنت تزور مدارس شو كنت تحس الفرق بين المعلم والمعلمة في العطاء والقدرة وإعطاء الحصة؟ أنا أعتقد كلام الدكتور إبراهيم واضح، وقال لك اليوم إحنا التجارب كلها تقول أن المعلمات هن الأكثر تأهيلا والأقدر على تدريس الطلبة في هذه المرحلة العمرية. منذر بيقول أنا دائما تصلني شكاوى المعلمات ابني بالخامس بعدم قدرتهم على السيطرة عليه وعلى زملائه بخلاف الذكور. أبو أحمد، لما كانت المدارس زمان بتربي أجيال. شكرا، شكرا لكم جميعا. شكرا محمد عبيد أو أبو عبيد، تسلم. على خرابشة، بغض النظر معلمين يكونوا ذكور أو إناث، المهم يكون معلم مؤهل ولديه إخلاص وتفاني في العمل ويخاف ربنا بالطلاب. ميساء، أولادي عند الأساتذة أستحي أروح أسأل عنهم، بعتقد هيك أفضل. يعني ممكن الأب كمان يسأل، يعني هذا الدور ليس ملقى على عاتق الأم فقط. سعاد، شكرا. طالب الصف الخامس والسادس في مرحلة عمرية انتقالية بين الطفولة والشباب، شخصيتهم وانفعالاتهم غير مستقرة بسبب التغير الهرموني في أجسادهم. شكرا لكم جميعا على تعليقاتكم. أم زيد عياصرة، لا هدى العمايرة نعم، مع طبعا لا ضد. عمر العمري، حتما لا. علي خالد، نعم. مريم، من وجهة نظري من ثالث لرابع بالكثير لازم يظلوا يتعلموا مع أساتذة مع زيادة الرقابة. زينة عن تجربة، نعم. مصلحة الطلاب مع المعلمات أروى أسوأ قرار باعتقادي. هديل ذكرنا عن تجربة لما يصير الطالب بالرابع يرفض المعلمة ويكون داخليا مش راضي وبده معلم، ليش طيب؟ بس وضحينا. نسمة، شكرا. نور، تجربة ممتازة، المعلمة بتهتم أكثر بالطالب. صف السادس كويس لأنه بداية النضج بعدين بصير المعلمين. يزن، أفضل قرار. ميعاد أبو جاموس، صف سادس أعتقد هذول أزلام. والله يا أخوان إحنا مكبرينهم، والله مكبرينهم، يعني حرام مش لهالدرجة. أحمد المالطي، نعم تعليم المعلمة أحسن من تعليم المعلم. نور قضاء، أنا أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح والله يعين المعلمات على طلاب الصف السادس. رانيا، لا طبعا. الأستاذ صدقي الحواري، لا. نسرين، كيف في مصلحة الطالب؟ أعتقد المعلم أقدر على تعليمه مثل المعلمة. وفاء مع عمر، أعتقد أنه قرار خاطئ. أبو هلال شديفات، ليس في مصلحة الطلبة. محمود الزعبي، في أمور وقضايا أخلاقية تحدث مع طلاب الصف السادس نحن كمعلمين نخجل حلها، فكيف بحال المعلمة؟ فادي سيف، في أحد المدارس تم تأنيثها. سامحني فادي بس الرسالة كثير طويلة ما رح أقدر أقرأها كونها قصة. خلدون العدوان، من أخطر قرارات وعن تجربة. نادية، أنا في مدرسة مؤنثة. نادية تقول من أفشل التجارب. دعاء إحريز، قرار ممتاز، المعلمات أفضل وأحسن بكثير من الأساتذة في هذه الفئة العمرية. أمل، ليش بتحاولوا تخربوا أو تخرجوا آسف الطبيعة البشرية عن طبيعتها الإلهية؟ شو المقصود ستي؟ أبو أسامة الأفضل فقط للصف الرابع، زيدون شو المقصود بالتأنيث؟ وهو تأنيث الكادر، استبدال المعلمين بالمعلمات. لارا أعتقد حتى الرابع، وأيضا نسرين زوروا مدارس التأنيث وأحكموا، ولا تحكموا من وراء الشاشات وكلام الناس على اتصالات. ماشي ستي، شكرا. موسى ما أعتقد أنه صحيح. محمد الصف السادس لا يصلح إلا معلمين. رامي خضور صباح الخير. صالح ماهر، أنا حاول أقرأ أكبر قدر من تعليقاتكم، سامحوني يا أخوان عندي كم كبير من التعليقات لن أستطيع قراءتها. أبو يزن عموري، أحمد الحمايدة، عائشة، حازم خريسات، دكتور محمد العمريين، محمد عمر مساد، أم عمر، أبو علي، منذر الشوبكي، وليد حرباوي، حازم خريسات، وشكر لكم جميعا على التعليقات. سامحوني لما قرأت رسالته ولا قرأت تعليقه، وسامحوني أيضا الإخوان إذا كان في وقت سأعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. ميساء، مهند عبيد، خالد، وأحمد حمدان.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك.

اسم له تاريخ. إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية آفاق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية. قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ اليوم. إصابة سيدة وطفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين وتفتشها. مدير الحرم الإبراهيمي الشريف يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق الحرم الأحد والاثنين بحجة الأعياد اليهودية. وزارة الخارجية القطرية تقول إن هناك تحركات لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

FM الكلمة الطيبة صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو

تلفزيون 0778499444. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن الوزارة التربية والتعليم تقول أنه لا عودة عن قرار تأنيث الكادر التربوي في المدارس أو التدريسي في المدارس. الوزارة تقول أن القرار الهدف منه رفع سوية التعليم، رفع تحصيل الطلاب، الهدف منه اليوم توفير بها أكثر هدوء وأكثر أمان بالنسبة للطالب، وإضافة إلى ما تحدث به أيضا وزير التربية والتعليم أن هذه خطوة هامة لإصلاح العملية التعليمية ورفع مستوى المخرجات. أنا عندي كم رسالة صوتية بدي أسمعها، ثم بعدها أبدأ باستقبال اتصالاتكم وأسمع قضاياكم، لكن حتى نكون قدرنا نغطي كامل الموضوع وكامل الملف خلينا نسمع مهند عبيد.
1: الله يا رب يسعد صباحكم.
0: هلا أخ مهند.
1: معك مهند عبيد.
0: هلا سيدي.
1: أنا بحكي إنه الموضوع كويس، بس إنه الطالب يدرس من الصف الأول للسادس سحبة واحدة اللي الدرس مدرسة ممتاز، أما إذا صار في مدرس ومدرسة ما راح يزبط، يعني من الصف الأول للصف الثالث راح يكون ملتزم الولد، بعد الثالث إذا درس ومدرس راح يفلت.
0: شكرا. نسمع ميساء.
2: يسعد صباحكم بكل خير إن شاء الله. بالنسبة للموضوع لا والله أنا شايفته عادي يعني جدا. بالعكس الولد من الصف الأول للسادس بنقدر نضل نروح نسأل عنه عند المعلمات، عند المديرة، بنتفاهم معهم، بنشوف وين أخطائهم. أما فعليا لما يكون مثلا ولد عند أساتذة لا، أنا راح أخجل أروح، وأحيانا والده بيكون مثلا مشغول، فالأم هي

0: بتروح بتيجي على المدارس أكثر. يعني
1: أشكرك. نسمع خالد.
2: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية يا رب.
1: هلا خالد، صباح الخير.
2: في زمان كنا نسمع مقولة ابن سبعة علموه، وابن عشرة وضربوه. ابن العشرة هو الصف الرابع، يعني لحد الصف الثالث تمام، بعدين لازم يستلموا ذكور الثالث وما قبل إناث، الرابع وما بعد ذكور، حتى يتم السيطرة عليهم. وجزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا البرنامج.
1: هلا سيدي، نسمع أحمد.
3: والله يا أبو زيد الله يعطيك العافية أول شيء. ثاني شيء، أنا شايف يعني أنه القرار ممتاز جدا، من الصف الأول للصف الخامس يكون المعلمات. ليش؟ لأنه مثلا المعلمة بتبعت على الجروبات على الأمهات، الأمهات بيرنن عليها بيستشيرينها مثلا، ما أنت عارف الزلام مش فاضيين للشغل للتدريس يعني أغلبهم يعني.
1: نعم.
3: فالمعلم هي تتواصل مع الامهات، الام تتواصل مع المعلمه وهكذا. اما والله يا ابو زيد يطلع لك واحد يقول لك انا صف خامس بدخن وابني كبير وحجمه كبير وبالغ وعاقل، هذا يا اخي ابو زيد الله يرضى عليك، كلياتنا عارفين هذا يعني فيها الشغله فيها يعني مصالح، كل واحد بدور على مصلحته يا ابو زيد. والله يعطيك العافيه،
1: يعني له علاقه
3: قرار ممتاز
1: يكون بالتربيه.
3: بالعكس، الطالب لما يوعى الدنيا تكون عنده معلمه، المعلمه تقدر تتواصل مع الطالب، والمعلم برضه بيقدر يتواصل مع الطالب، بس الأفضل يعني يكون الصفوف الأولى يعني معلمات، ومن الخامس للعاشر يكونوا معلمين، يعني شو المشكلة؟ يعني الشغلة ما بدها. أما تقول لي صف خامس بالغ وعاقل وراشد، أما هذا حكي مستحيل والله يا أبو زيد. قول لي صف عاشر بدخن ماشي، صف تاسع بدخن ماشي يا أبو زيد، أما تقول لي صف خامس بدخن وبالغ وعاقل وجسمه كبير، والله يا أبو زيد هذا الحكي ما مش عارف. الله يعطيك العافية.
1: شكرا أخوي أحمد حمدان، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، أثريتم الحلقة كالعادة. اسمحوا لي أنتقل مباشرة إلى موضوع آخر وأتحدث مع الأستاذ هاشم عقل، الخبير في النفط والطاقة والغاز، وحول ارتفاع أسعار المحروقات أو خلينا نسميها النفط عالميا، وكيف سنعكس ذلك على ارتفاع المحروقات محليا. بعد أيام ستعلن اللجنة المعنية بتشكيل أو اللجنة المشكلة والمعنية بتحديد أسعار المحروقات، أسعار المحروقات لشهر أكتوبر، وأعتقد اليوم في ارتفاع على توقعات بارتفاع على أسعار الديزل تحديدا، وهذا سينعكس على سلاسل التوريد، هذا سينعكس على الشحن، هذا سينعكس على السلع والخدمات. يا مرحبا أستاذ هاشم، صباح الخير.
4: صباح الخير، أهلا بك. هلا،
1: تحياتي سيدي. شو توقعاتك لأسعار البنزين والديزل لأكتوبر؟
4: صباح الخير، شكرا للاستضافة.
1: أولا
4: لا نستطيع أن نحدد أو نقول أن هناك ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية محليا، لأن لا يوجد قرار لغاية الآن، القرار يتخذ في وقته، لكن هناك مقارنة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وما تسببه من أثر على المواطن وأثر على مالية الدولة. هناك فارق كبير جدا بين السعر المحلي خاصة في مادة الديزل التي تعاني من نقص شديد في كافة دول العالم بسبب تعرض مصافي البترول في روسيا 30-40% من مصافي النفط في روسيا التي تكرر منتجات.
1: بل خلينا أوقف على هاي النقطة لأنها مهمة. إذا العالم يعاني من نقص شديد في الديزل.
4: نعم، يعاني من نقص
1: شديد
4: في
1: استهداف،
4: بسبب انقطاع 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية من منطقة الخليج العربي. انقطاع الصادرات الروسية من المشتقات النفطية وروسيا
1: بسبب استهدافها من قبل أوكرانيا.
4: من
1: بقول بسبب استهدافها من قبل أوكرانيا، وكان مبارح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي طلب من رئيس أوكرانيا زيلينسكي أن يتوقف عن استهداف المنشآت النفطية الروسية.
4: يعني لا أحد يلتزم بما يطلبه، لأن هذه حرب وحرب مفتوحة، لكن على أرض الواقع هناك 30-40% من مصافي البترول في روسيا متعطلة عن إنتاج المشتقات النفطية بسبب القصف الأوكراني. هذا أدى إلى زيادة الطلب على الديزل، وأيضا هناك بداية التحضير لموسم الشتاء، موسم الحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وسائل النقل في كل دول العالم تعتمد على مادة الديزل، حتى هناك بعض القطاعات الصناعية. وبالتالي نرى أن أسعار الديزل مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 6.3 دولار، وهذا رقم قياسي.
1: نعم.
4: في معظم دول العالم، في أوروبا 2.8 يورو، وهذه أرقام قياسية. هذه الأسعار التي تنعكس على كل دول العالم. البترول هي سلعة عالمية، وليست حكر على دولة.
1: نعم.
4: سعر البترول عالميا موحد، وبالتالي نحن دولة مستورد للبترول ومشتقات البترول، فبالتالي ما يحدث من ارتفاعات على أسعار
1: أكيد.
4: البترول
1: سينعكس علينا. كيف سيكون انعكاسه علينا؟ شو تتوقع أستاذ هاشم؟
4: عفوا،
1: كيف ستتوقع حجم الانعكاس علينا فيما حصل الأيام الماضية؟
4: كما حدث خلال الأشهر الماضية، كان هناك قرار حكومي بتثبيت أسعار المشتقات النفطية وعدم تحميل المواطن أي ارتفاعات على الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. أتمنى أن يكون هذا الشهر أيضا تثبيت للأسعار، لكن أعتقد أن ذلك سوف يكون صعبا، لأن هناك ضغط كبير على المالية العامة. لغاية الآن هناك دعم 224 مليون دينار لغاية الشهر الماضي، من المتوقع أن يصل إلى 250 مليون دينار أو 260 مليون دينار عفوا مع نهاية الشهر الحالي. وإذا أضفنا الشهر القادم بظل الأسعار المرتفعة حاليا، لأن الأسعار تشهد ارتفاعات متزايدة خاصة مع التوترات التي تشهدها المنطقة والتهديد بإغلاق مضيق باب المندب وأيضا تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هناك نقص في المعروض للأسواق، ارتفاع أسعار حاد تشهده كل دول العالم. فأعتقد أن الحكومة، يعني أتمنى أن يكون هناك تثبيت الأسعار ولا داعي لزيادة الأسعار، لأن المواطن يعني لا يستطيع تحمل أي زيادة في الأسعار. لكن في المقابل هناك أيضا المالية العامة تعاني من مزيد من العجز إذا تم تثبيت الأسعار. فبالتالي أعتقد أن يعني هناك قرار حكومي حكيم سوف يكون في معالجة هذه القضية، لأن الكل يدرك
1: اليوم سعر لتر البنزين 90 دينار، والسولار أيضا في توقعات في أن تكون الأسعار أكثر، فبعتقد اليوم إضافة أنه سينعكس على أسعار السلع والخدمات. أنت تعلم قديش اليوم الناس تعاني لما تكون التنكة بعشرين دينار. تسلم أستاذ هاشم، شكرا. الخبير في النفط والطاقة هاشم عقل، شكرا أخي هاشم، شكرا أستاذ هاشم.

0: اسمحوا لي ابدا الامس اقبال اتصالاتكم 06 516 24 515 20 و 516 2060. رنا ابدا معك ستي تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا. عليكم السلام.
1: يعطيك العافيه اخي الفاضل.
0: تفضلي ستي.
1: عندي ملاحظة في منطقة الصيفة حي أم جرادي مقابل مسجد السعدي، في عمارة مهجورة يمكن عمرها فوق 50 سنة.
0: نعم.
1: مش ما فيها يعني مستأجرين. هاي العمارة عبارة عن مكب نفايات، عبارة عن مرتع لتكاثر القوارض، عامل إيذاء كبير في الحي. يعني أنا بحكي عن بيت أهلي، هم اللي بساكنين مقابل هاي العمارة مباشرة. الفئران بتدخل من خلالهم لحديقة بيت أهلي ومعبي بيت أهلي. يعني جابوا أكثر من مرة معالجين للقوارض، سم فئران ما في فائدة. العمارة يعني مش عارفة أنا ليش البلدية ساكتة عليها يعني. فهاي نقطة. النقطة الثانية يعني ما بعرف يعني نبطل عنا إحنا عمال وطن لتنظيف الشوارع؟ يعني تعال شوف الحارات عندنا، تعال شوف خاصة عند المنتزهات، عند السكة اللي فوق المنتزهات، يعني أوساخ وقادورات والله شيء مخزي. يعني أنا ما بلوم البلدية 100%، برضو إحنا كمواطنين مسلمين يعني مش عارف، يمكن لازم نعمل دورات وتوعية للأهالي اللي هناك. وين دور أئمة المساجد؟ وين دور أئمة المساجد يتحدثوا عن النظافة؟ ما في عامل وطن. أنا بطلع بكنس باب بيتي، بحط زبالي جوا الحاوية. يعني أنا بحط جزء من اللوم على المواطنين، بس وين عمال النظافة؟ وين دور البلدية؟ بس الآن برجع بركز أنا على هاي العمارة المهجورة.
0: طيب ستي، هي معي الأستاذ المهندس محمد سبون رئيس لجنة بلدية الصيفة، وسمع حديثك. يا هلا أخي محمد، صباح الخير.
2: الله يعزك حبيب وجهة.
0: حياك الله يا سيدي.
2: المستمعة وجميع المستمعين. وأنا مش مهندس، يا ريتني درست هندسة.
0: الله حييك أخي محمد. شو رأيك باللي حكته؟ بالله يسترنا.
2: الأخت العزيزة، الملاحظة بقدر الاهتمام. إحنا سيدي بتعرف أنت، البيوت المهجورة إحنا ما نقدر نفوتها إذا ما كان في هناك مبرر لدخولها. وإحنا مش هذا أول بيت، بجوز امبارح بالتحديد كان في لقاء أيضا أن على رؤية مع إخوان كمان كان في بيوت ثانية مهجورة. إحنا اللي بلغ عن بيت زي هيك مهجور بتروح اللجنة بتكشف عليه في لجان مختصة من مدير النفايات الصلبة ومعه لجنة كاملة، وبعلم من المتصرفية كمان، لأنه إحنا كمان هذا بيت يعني بتعرف أنت الدخول إلى البيوت زي هيك بدأ كنقول قرار بيكون معروف يعني لدى الحكومة.
0: نعم.
2: راح يدخل عليه.
0: نعم.
2: فأي واحد كان يشكينا من وشكوا كثير، وطلعنا مبارح أول مبارح قبل يومين كمان على رؤية في بيوت مهجورة، رحنا عليها ونظفناها وصلناها وشبحناها وأخرينا فيها. فإحنا أي واحد يقدم لنا زي هيك أو بدينا ملاحظة زي هيك، إحنا بنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وعلى طول. ملاحظة أختنا بجديرة بالاهتمام.
0: تسلم.
2: فيما يخص عمار الوطن أنا بدي أرد.
0: راح نعطيك بخصوص العمارة المهجورة اللي ذكرتها، راح نعطيك تفاصيلها وإجراءاتك سيدي
2: على طول.
0: تسلم.
2: والملاحظة
0: بس أنا بدي أوقف على موضوع العمارة المهجورة. أنت قلتي يا سترنا بأنه تحولت إلى مكب نفايات، يعني كيف تحولت؟
1: نعم. يعني لأنه
0: يعني لا أنا بسأل أنا أسأل باستغراب. نعم. يعني إنه ليش تحولت إلى مكب نفايات؟ ما في حاويات بالمنطقة. نعم. الناس تحط. نعم. فيها، ليش يحطوا بالعمارة.
1: نعم.
0: المهجورة؟
1: نعم. هو أكيد أنا حكيت
0: صراحة في سلوك غريب يعني عند البعض والله بهذا الموضوع. يعني
1: بس أحكي لك على شغلي أخي. هذه مش بيت مستقل، هاي عمارة. والقادرات والعمارة يعني إلها أساحة أمامية ترابية مفتوحة، يعني هي مش مغلق راح يكون صعب على البلدية إنها تدخله أو بدها تصريح إنها تدخله. الأوساخ والفئران في ساحة العمارة تحت وورا العمارة.
0: أخي
1: يعني
0: محمد، بخصوص عمال الوطن تفضل سيدي.
2: عمال الوطن سيدي انت بتعرف احنا يعني الاوضاع اللي موجودة فيها الان تقنين في كل شيء. احنا عندنا 400 عامل موجودة الان على ارض الواقع، عندي 400 عامل. ولكن هل ال 400 عامل يعني الان انت بوجهة نظرك قادر على خدمة ما يقارب حوالي 700,000 مواطن؟
0: ليش ما توظفوا؟ طيب يا سيدي، ليش بكل في توظيف
2: يا سيدي؟ احنا الان انت بتعرف في طريق للتوظيف وفي مجال، بس هاي تيجي على الموازنات. الان احنا في نهاية السنة طلبنا، الوزارة مش مقصرة، خصصت بند مشان التعيين في بداية 27 وهذا الأمر ماشي. اثنين، احنا اللي قاعدين نقوله الآن انه هل المواطن معفي من مشاركة البلدية في تحسين البيئة كنقول اللي موجود فيها حيو يعني. هذا أنا أعول على الوعي الفكري الموجود عند مواطننا، وهو الأخت يعني حكت بما فيه الكفاية أن الوعي لازم يعم المواطن والعامل. أنا بحكي معك الآن أقسم لك بالله العظيم أني بحكي معك من الميدان، أنا مش في المكتب الآن، بحكي معك من الميدان ومعنا العمال الموجودين الشباب كلهم مشرفين عليهم. فإحنا بدنا مساعدة الأخ المواطن الموجود في حيه، يعني كل واحد ضمن ضمن ضمن المساحة السكانية المنطقة الجغرافية الموجود فيها يتعاون مع البلدية، الجميع يشترك في إيجاد بيئة نظيفة. إحنا نقول لك في قلة بعدد العمال، لكن لا يعني أنه إحنا نقصر في أداء المهمة لخدمة المواطن، ولكن الإمكانيات الموجودة كلها تشتغل في الميدان. والله
0: الله يقويكم يا سيدي، شكرا أخي محمد.
2: وإحنا معمولة حط لك، وأنا أوعدك أنه هاي العمارة أقل من 24 ساعة إن شاء الله تعالى،
0: تسلم.
2: أقل من 24 ساعة تكون محلولة،
0: تسلم.
2: وإذا وديت لي رقم الأخت أو هي
0: على طول رح نرسل لك رقم تليفونها، وأيضا رح نرسل لك رقم الأخ محمد، تبعثي له التفاصيل والموقع على الواتساب يا سترنا. شكرا سترنا. شكرا ستي. بعد إذنك أخ محمد معي أيضا نضال، تفضل أخ نضال.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: يعطيك العافية أستاذ دايك.
0: هلا هلا أخوي نضال.
3: يا سيدي إحنا سكان حي الجندي، إحنا في مصنع هلكنا، هو مصنع مي هلكنا بالصوت، لا قدمنا شكوى للمتصرف، نبعثوا لنا ناس ما حتى أعطاهم الصافي. فأنا مش عارف شو بدنا نسوي، يعني أقول لك نوم والله ما بنعرفه من كثر الإزعاج اللي بيطلعوا المصنع المي هذا بالنسبة لبلفات الهواء ولا للرافعة ولا لتصليح طبالي.
0: بس يشتغلوا يعني حتى بالليل، يعني حتى بالليل يشتغلوا؟
3: نعم سيدي،
0: حتى بالليل الشغل أخوي نضال.
3: سيدي من الساعة 12 بزيد الشغل وزيد الإزعاج، من 12 للصبح، يوم من الساعة 8 للصبح وإزعاج على متواصل، يعني مش تقول أنه بقطع أو أنه إيش.
0: شو رأيك شو رأيك أستاذ محمد؟ تفضل يعني. وضحت أخوي نضال، تفضل أستاذ محمد.
4: سيدي المصانع خصوصا الموجودة داخل الأحياء السكنية زي هيك عندهم تعليمات في التوقيتات الفتح والإغلاق، إحنا إذا كان يفتح خارج الأوقات المحددة له يتم المخالفة ويتم منعه في ذلك. ما وصلت الملاحظة أنا الآن، ولكن إحنا نوعدك، هاي تلفوني موجود والأخوان يتواصلوا معي، وإحنا
3: بنودي. أنا أستاذ مقدم شكوتين، طلع عنكم من عندكم من البلدية الصحة وبقول لي، يعني بقول لي مصنع بده يشتغل، يعني طب انا بيشتغل احسن من صحتنا، انا بحكي باسم حوالي 80 عيلة
4: ضمن التوقيت، بيشتغل في توقيته المحدد حتى لو كان تبع الصحه، وهذا مصنع بده يشتغل بس احنا نحدده في التوقيت
3: يشتغل بس من الليل، احنا بننساه الليل هلكنا بالليل، يعني الصبح ببلش شغله قوي من الساعه 12 بالليل لوجه الصبح، في عندك رافعه وفي عندك بلفات هواء صوت محركات، هذول يعني صرع عملونا، وعندنا مرضى وعندنا طلاب وعندنا يعني بطلنا في الشراحة نهائيا ما نعرفها. فنتوجهكم يعني شوفوا لنا له حل، يعني مش يعني ان شاء الله شوفوا لنا له حل، والله ما بننام والله ما بنعرف النوم شو هو بالازعاج اللي بيطلع.
4: بنقول له يا احنا بنطلع نكشف على الموقع وبناخذ معنا اللجان المختصه ونجتمع مع راي مدير المصنع ومع الشباب ونشوف شو الاجراءات المناسبه ان شاء الله.
3: يا سيدي بكون ممنون لعيونك، انا بس ان شاء الله خلصنا من اصول بالليل، يعني بالليل يعني خلي وقت راحه على الاقل الانسان بده يرتاح
4: ان شاء الله تعالى، ما نقصر معكم ونكون موجودين احنا وياكم في منطقه الحدث ابدا. تومر
3: يا سيدي الله يجزاك الخير، احنا سكان حي الجندي والمصنع معروف اسمه لكم عندكم، بدناش نذكر اسمه على الهواء، ولكن انتم عارفينه يعني المصنع،
4: توكل على الله على طول. احنا وياك
3: انا ساكن في المنطقه من 80 يا سيدي، ما كان يزع في مصانع بس ما في لهم صوت، هذا المصنع من سنه ونص هلاك عملنا.
4: احنا بنحكي عن التعليمات وفي الرخص المهن الموجودة وكل واحد بيشتغل ضمن حدود وإطار التعليمات اللي تصدر عن السلامة العامة، وتوكل على الله.
3: بقول ممنون لك انا، يعني بس بالليل ما يشتغلش، انا بعرف الإيمان يعني بالليل يشتغل بس بالليل وقت
0: تكرم. تكرم اخوي نضال، تكرم. هاي الملاحظة عند الأستاذ محمد،
4: توكل على الله.
0: تكرم يا صاحبي.
3: ونعم بالله يا سيدي.
0: حياك الله، شكرا أخوي نضال. بالله إجراءاتك أستاذ محمد إذا تكرمت.
4: يلا.
0: تسلم سيدي، شكرا. رئيس لجنة بلدية الرصيفة محمد زبون، شكرا أستاذ محمد.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم 06-516-40-20 516-50-20 و516-20-60. أروح لأبو كرم. يا هلا أخوي أبو كرم. أبو كرم حياك الله تفضل.
4: الله حييك الله يسعد صباحك.
3: هلا أخوي أبو كرم صباح
4: الخير. صباح الجميع.
3: حياك
4: يا صيدي. أنا عندي شكوى. ألو.
3: أسمعك سيدي تفضل.
4: بنتي عندي بنتين الله يخلي لك بمدرسة مرج الحمام الأوسط. براحة الياسمين.
3: نعم.
4: بنتي قعدت فترة تتوجع من بطنها, أخذناها أكثر من دكتور, طلعت البنت إنه ما بتخش على الحمامات. البنتين عندي من المدرسة بالسرف. بالنسبة للحمامات أجلكم الله إشي مقزز. وصار عندها توسع في الحوض الكلية من وراء الشغلة هاي. وكل فترة براجع فيها بتقول لي يا بابا أنا ما بخش على الحمامات.
3: لليوم؟
4: لليوم سيدي.
3: طيب يعني بسبب اللي صار معها مش المفروض تصير تنتبه أكثر للموضوع؟
4: انتبهين الموضوع الحمامات سيدي. أجلكم الله ما بخش من وراء الحمامات.
3: أنا واضحة بالنسبة لي, بس قصدي أنه يعني هو بس موضوع عدم النظافة في الحمامات.
4: عدم النظافة سيدي جوا المدرسة, داخل حمامات المدرسة. صحيح.
3: اسمها مرج الحمام الأوسط المدرسة.
4: مدرسة مرج الحمام الأوسط تابعة للوالق واسمه.
3: والله شوف أقول لك شغلة أبو كرم
4: سيدي.
3: خلينا نحكيها بصراحة. إحنا حماماتنا العامة, وسامحوني نحكي هذا الكلام والله, حماماتنا العامة ما عمرنا فتنا على حمام عام وطلعنا وإحنا راضيين صراحة.
4: صحيح.
3: معظم حمامات المساجد ما منفوت على حمامات المساجد ونطلع وإحنا راضين. معظم حمامات الدوائر الحكومية لما تعمل لك معاملة أو تروح على الدوائر الرسمية, لا أنا ما أذكر أني فتت على حمام بدائرة حكومية أو رسمية أو حدا فات وحكالي تجربته وطلعه هو راضي. وهي انت الان تقول لي على المدارس ومدارس البنات, يعني المفروض انه مدارس البنات يعني شوي في
4: الاولاد اللي عندي بنتين الله يخليهم.
3: اسمح لي بس, المفروض انه مدارس البنات يعني شوي تكون الامور افضل شوي. وهي تقول لي يعني بنتي ما بتروح على المدارس بسبب قلة النظافة, واحنا لما كنا طلاب مدارس ما كنا راضين عن حمامات مدارسنا والمرافق الصحية. فسؤالي انا يعني احنا اليوم بال2026 يا اخوان, يعني ما اقول وين المشكلة في موضوع النظافة؟ وإحنا مسلمين يعني, والنظافة الشخصية المفروض هاي إحدى أهم الأولويات الموجودة عند الناس, نظافتك الشخصية. فيعني إحنا لما نحكي عن البعض اللي بديش أسمي دول معينة, لكن عن بعض الناس في بعض الدول يعني منصفهم إنه حتى نظافتهم الشخصية يعني شوي متراجعة بسبب عدم استخدام المي مثلا وعدم استخدام أشياء معينة. بس إحنا مسلمين يعني النظافة الشخصية المفروض هاي جزء أساسي من كل واحد فينا. فالنظافة متراجعة بسبب شو يا أخوان؟ بحماماتنا العامة, بمرافقنا الصحية, بحدائقنا, بمراكزنا الحكومية, بالدوائر الرسمية, بالمدارس, بالجامعات. ليش هيك متراجعة؟ فمش عارف. على العموم خليك معي يا أبو كرم. أنا معي الست شروق العيطان مديرة تربية اللواء القويس. مع عطوفتك صباح الخير ستي.
5: صباح الخير. أهلاً أستاذ الفاضل.
3: يا مرحبا. خلينا أسمع تقييمك أول شيء على موضوع المرافق الصحية في الحمامات في المدارس عفوا في منطقة القويسمة. كيف وضع الحمامات؟ تفضلي.
5: يعطيك العافية. والله يعني أنا سمعت الملاحظة. هلأ في مدارسنا إحنا اكتظاظ طلبة كتير, وبناء عليه إحنا أعطينا لمدراء المدارس صلاحية شراء خدمات إضافية للمراسلين. يعني مدرسة مرج الحمام الأوسط فترتين صباحي مسائي, كل فترة حاليا عندها ثلاث مراسلات.
3: نعم. كم عدد الطلاب؟ كم عدد الطلاب بالفترة دكتور ست شروق؟
5: يعني بالتسعمية وإشي.
3: مدرسة كبيرة يعني.
5: مدرسة كبيرة. ولكن أنا يعني في زياراتي الأخيرة للمدرسة كان وضع، وأنا زياراتي فجائية يعني ما عندهم علم فيها، وكون أنا من المدرة اللي بدخل على الوحدات الصحية وبتفقدها. فكان وضعها جيد والمي موجودة
3: يعني بالتمدار. متى آخر مرة رحت؟
5: أنا بطلب من ولي الأمر عشان يحصر الموضوع، وإذا في مشكلة صحية عند ابنه يحدد هي من المدرسة أو غير المدرسة، خلي والدة الطالبات تزور المدرسة فجأة وتطلب من المديرة إنها تشوف الوحدات الصحية وحقها، وفي كتير أولياء أمور وشافوا حتى تقيم الوضع.
3: يعني انت يعني رحتي احدى المر احدى انت رحتي
5: لكل المدارس،
3: انت رحتي فجأة مثل ما قلتي صحية. على هاي المدرسة تحديدا، وكانت المرافق الصحية نظيفة وممتازة.
5: انا كل جولاتي فجائية على المدارس وبتعمد الدخول على الوحدات الصحية. فانا يعني بدي من ولي الامر يعني حتى يكون مطمئن، خلي زوجته كونها مدرسة طالبات تزور المدرسة فجأة وتطلب من مديرة المدرسة إنها تشوف الوحدات الصحية.
4: طب عفوا ستي،
5: وإحنا رح نتابع هذا الموضوع يعني.
3: تفضل أخوي أبو كرم.
4: ستي أنت زرتي الحمامات المرج الحمام الأوسط للمدرسة؟
5: طبعا.
4: آخر مرة متى شفت الحمامات؟
5: يعني من 3 أسابيع تقريبا.
4: يعني أنا لأولادي أمبارح لسه بسأل بنتي، بتقول لي بابا إشي مقزز. زي ما تفضلتي انا راح ابعت بنت زوجتي وراح اصور فيديو
5: بالضبط
4: وابعت لحضرتك.
5: انت عارف انا بدي انت تكون عندك قناعه انه فعلا السبب هو
3: لا، احنا الفيديو يا ستي بدنا نعطيك اياه انت بشكل خاص، لا بدنا نبعثه هون ولا نبعثه هون، ويكون الحمام فاضي ما في طلاب، بس عشان تشوفي المرافق إذا كانت فعلا. وأنا لا أتحدث فقط يا ست شروق اليوم عن المرج الحمام، قد يكون أبو كرم طرح الموضوع لأنه عنده قضية مع بناته
5: صحيح.
3: لكن أنا أتحدث عن كل اللي قديش مهم أن تكون المرافق الصحية نظيفة لطلابنا صراحة.
5: والله يا أستاذ إحنا بنشتغل على ثقافة الطلاب عنا قبل كل شيء، لأنه لو نجيب 10 مراسلين وما في ثقافة صحية واستخدام صحيح للوحدات الصحية رح تضلها مش نظيفة.
3: يعني
5: يعني العمل على الثقافة لدى طلابنا والاستخدام الصحيح
3: أنا معك بهذه النقطة، لكن أنا اللي أقوله أنه اليوم ليش إحنا مثلا كمعلمين أو معلمات مثلا بداية العام الدراسي وبين كل فترة وفترة نحكي للأولاد بعض النصائح بهذا الموضوع؟
5: موجود من ضمن الخطط
3: نوعيهم شوي إذا فعليا إذا المشكلة بالأولاد تفضلي.
5: موجود هاي التوعية باستمرار، وعنا إحنا صحة المدرسية في المديرية بتعمل برضو جولاتها وتقييماتها على المدارس.
3: نعم.
5: وإن شاء الله الموضوع متابع يعني.
3: إن شاء الله ستي أبو كرم.
5: بدك
3: تضيف إيش تفضل أخوي؟
4: لا بدي إن شاء الله بدي تتابع للأمور، الله يكرمك ويكرمها يا رب.
3: أنت سيدي خلي المدام تزور،
4: بس الله يكرمك،
3: خلي المدام تزور المدرسة وتشوف الوضع كيف. إن شاء الله أن الوضع أحسن. شكرا ست شروق
4: العطاء، الله يكرمك
3: على التوضيح. أبدا أخ أبو كرم، شكرا. مديرة تربية لواء القويسمة، شكرا عطوفتك، شكرا أخي أبو كرم على ملاحظتك. وإن شاء الله بكل مدارسنا وكل مرافقنا الصحية وكل دورات مياهنا، حدائقنا، مستشفياتنا، أنا لا أنسى المستشفيات، يعني أنتوا عارفين شو وضع المستشفيات، مستشفياتنا، حدائقنا، حماماتنا العامة، دوائرنا الحكومية الرسمية، مدارسنا، جامعاتنا، إن شاء الله نرتقي أكثر بتقديم خدمة. خلينا نقول يطلع المواطن على قراضي، يعني لما يذهب إلى أو لما يحتاج هذه المرافق. أخوي علي الزعبي تفضل. علي
6: السلام عليكم.
3: يا هلا أخ علي، عليكم السلام.
6: صباح الخير دكتور، كيف حالك؟
3: يا هلا، صباح الخير.
6: يا سيدي أنا والله بعت لكم فيديو، شفت الفيديو أنتوا؟
3: خلينا نشوف الفيديو. والله عبد الله، عن إيش الفيديو أخوي؟
6: هذا الفيديو يا سيدي عن يوم الأربعاء كان في تجفيف شوارع في محافظة مادبة.
3: في مادبة؟ نعم.
6: أي نعم. والله أنا كنت مراق طريق يعني بالصدفة سبحان الله. والله يعني بيهمني أي موضوع يعني خاصة الأمور اللي زي هيك يعني. كان
3: بالعكس، بارك الله فيك. نعم.
6: الله يكرمك. فوالله أنا وقفت وجيت بالصدفة وإني الشارع على الكندرين، على حبة الكندرين فيه تراب.
3: أيوة.
6: الجهة المزفتة انتبهت لها، أنا رفعت الزفتة بإيدي. وإن الزفتة والله العظيم مقسم بالعيد بيدي موجود عندك، إنه الزفتة على التراب أحد ليس.
3: على التراب مباشرة؟
6: والله.
3: ما في بسكورس؟
6: لا لا لا لا أخ ليس. هذا الشارع طبعا زفتوه أول مرة قبل جوز سنة. الآن المرحلة الثانية تجفيت مرة ثانية. فالآن التراب جايبين على حبة الكندرين فعلى طبقة ثانية. فالآن التراب هذا المفروض أنه مشالوه يعني في آلات
3: والمفروض في تحتيه مادة معينة قبل حط وضع الخلطة الأسفلتية.
6: نعم، لازم يكون فيه زفتة سائلة.
3: زفتة سائلة صح،
6: الشارع القديم والشارع هذا. نعم.
3: طيب هذا وين البلدية يا أخوان؟ وين بلدية مادبة؟
6: والله
3: طلبونا البلدية خلينا نشوف. يعني على الفاضي
6: طبعا مش
3: يعني جهد ووقت ومال على الفاضي.
6: والمشكله انه التراب يعني مش شيء بسيط، يعني طبق يعني موجود بكميه كبيره.
3: غريب والله، عاد مع انه هذا شغل يعني بديهي، يعني بديهي واحد مش مختص في الموضوع يقول لك انا الخلطه الاسفلتيه ما بتنحط على التراب، لازم تمهد لها اما بسكورس اما زفته سائله.
6: لا اخ ليس الان هم الشارع المرحله الثانيه يعني تجفيت فوق الشارع
3: واضح وانا شايف الفيديو واضح
6: في تراب بين الزفته القديمه والزفته الجديده، يعني فاصل يعني
3: تراب. طيب الله يخليك معي مع المهندس هيثم جوينات رئيس لجنه بلديه مادبه. يا هلا مهندس هيثم، صباح الخير. يا مرحبا، يا هلا مهندس هيثم. معي الاخ علي الزعبي ارسل لي فيديو. من اي شارع بالله هذا اخوي علي؟
6: الشارع هذا من الشارع الشرقي مادبة من دوار المدينه الصناعيه باتجاه الجنوب.
3: اوكي، يعني بالفيديو موجود انه الخلطه الاسفلتيه المحطوطه على الشارع فوق، يعني خلينا اقول جنب الكندرين، يعني على طرف الشارع تحديدا، تحتها تراب مباشره، فهو بإيده بالفيديو يعني يمسك القطع الإسفلت ويترفع معه مباشرة، فيسأل يقول ليش ما كان في تمهيد مثلا لخلطة سائلة أو بيسكورس، هيك راح الوقت والجهد والمصاري اندفعت على الفاضي. يعني هاي الخلطة وبكرة أنت شايف يعني إن شاء الله على خير راح تبلش المنخفضات وراح كله يقبع. تفضل.
7: اللي صور الفيديو ونشره بيعرف إنه فورا بعد ما شفنا الفيديو قطعنا هاي المنطقة اللي بيحكي عنها كلها، فحصنا باقي الشارع، طلعت منطقة محدودة جدا جدا جدا، كنا قبال محله وهو إلي محل هناك، وتم معالجتها ثاني يوم، يعني هذا الفيديو عمره 4 أيام على ما أعتقد، تمت المعالجة، وطلعوا امبارح هندسة البلديات كشف للوزارة وشافوا المعالجة وشافوا فحصوا.
3: تمت المعالجة علي أخوي علي؟
6: والله تمت، الله يجزيهم الخير، ما قصروا بلدية مادبة بعد ما شافوا، والله يجزيهم الخير ما قصروا.
3: بس ما قلت لي انه تمت المعالجة.
6: لا هم خليس الان احنا نساكن تمت المعالجة ولا ما تمت، احنا بشكل عام يعني متعهد لما يجي بده يشتغل اول شيء بده يحط محافظة الله بين عيونه.
3: صح كلامك.
6: ويكون في مهندسين مختصين.
3: صح كلامك. المفروض انه هذا الشيء ما كان موجود، واذا تمت المعالجه المفروض انه نشتغل انه ما يتكرر بمكان ثاني.
6: المفروض الانسان قبل ما ينكسر يكون يعرف كيف يجبرها وكيف يتعامل مع المواضيع هذه.
7: يا استاذ ريس.
3: نعم.
7: تم انذار المقاول مشان ينتبه لهيك امور.
3: نعم.
7: بس احنا لانه المنطقه محدوده كثير مش عامه، يعني زي ما بفكروا الناس اللي شافوا الفيديو، والمهندس المشرفي هو بعرف الأستاذ الزعبي هنا ليل نهار واقفة فوق راس المقاول، المهندس المشرفي وبعرفها الأستاذ وراجعها هو إنه موجودة بالموقع. يعني على كل الشارع هو خلص، هذا الشارع كان عامل مشكلة وصحيح تم معالجتها كاملة. هذا الشارع أخذ 30,000 متر مربع عشان قبل الشتاء، لأنه هذا الشارع عبارة عن وادي وكان يعمل مشاكل.
3: نعم.
7: الشتاء الماضي، فهذا من البؤر الساخنة اللي عالجناها قبل الشتاء، وأنا متأكد من الفحوصات اللي عملوها هندسة البلديات امبارح إنه ما في شيء.
3: أشكرك مهندس هيثم جوينات رئيس لجنة بلدية مادبة. شكرا أخوي علي الزعبي على الفيديو على الملاحظة. أكيد إحنا يعني صح تمت المعالجة، مشكورين الإخوان في بلدية مادبة، لكن أكيد هذا الموضوع يجب ألا يتكرر. حكيت كلمة مهمة أخوي علي، خافت الله، أعتقد اليوم هذا مش محتاج حد يوقف فوق راسي ولجنة تشرف علي بعد عملي، إذا كنت أنا في عندي مخافة ربنا بشغلي وإخلاص وأمانة في عملي. شكرا لكم جميعا، انتهى وقت صفتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة، معالي عهاني السعيدة، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
8: مع ليث جبور

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

حياة اف ام للوطن حياة. العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية تعاون بين البلدين في نيويورك. إصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقالا في الضفة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية تيمكو موتونسكي أفق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية، ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. هذا والتقى الصفدي وزير خارجية جمهورية بنما خافير مارتينيز في اجتماع جاء في سياق جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، كما استعرض الوزيران التطورات الإقليمية، ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني إن مطعوم الإنفلونزا الثلاثي سيتوفر في القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول المقبل، وأضاف الكيلاني أن كمية مطعوم الإنفلونزا ستكون بحدود 100,000 جرعة ستتوفر في القطاع العام، بالإضافة إلى توفير كميات أخرى في مختلف صيدليات المملكة في القطاع الخاص. وأوضح أن المطعوم في الصيدليات سيخضع للتسعير التي تحددها المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ومن جهتها قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي يبلغ 8 دنانير و4 قروش، فيما يبلغ سعر المطعوم الرباعي 9 دنانير و48 قرشاً.

0: مع اقتراب انطلاق موسم عصر الزيتون لعام 2026 تتجه أنظار المزارعين والمستهلكين إلى واقع الموسم هذا العام في ظل تساؤلات حول كميات الانتاج المتوقعة وجودة المحصول وأسعار الزيتون وزيت الزيتون إلى جانب جاهزية المعاصر لاستقبال المحصول. وللإجابة عن هذه التساؤلات ينضم إلينا عبر الهاتف تيسير نجداوي نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون. أهلا بك أستاذ تيسير، بداية كيف تصفون موسم الزيتون 2026 حتى الآن، وهل التوقعات تشير إلى موسم جيد من حيث الانتاج؟
1: سيدتي أهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا ومبارك أوسام مواسم الخير على بلدنا، مواسم الرمان الجوافة، بلد بخير الحمد لله. موسم الزيتون للسنة الحالية راح يكون موسم واحد وجيد الحمد لله.
0: نعم، هل هناك تفاوت في الانتاج بين مختلف مناطق المملكة، وما أبرز المناطق أو المحافظات التي سجلت انتاجا أفضل في هذا الموسم؟
1: الموسم اللي جاي إن شاء الله متوقعين موسم جيد في مناطق الشمال، أربد وضواحيها، جرس وضعها جيد، المناطق الوسطى السلط، عجلون، المناطق الصحراوية الحمد لله الأوضاع جيدة. مثل ما حكيت لك الموسم راح يكون جيد وبغطي كفاية البلد، احتياجات البلد إن شاء الله تعالى.
0: بما يخص الأسعار أستاذ تيسير، ما المتوقع للأسعار في هذا الموسم؟
1: والله يا ست الأسعار يعني هذا سوق عرض وطلب، تمام. أتوقع أنها راح تكون نفس أسعار الموسم قبل أو يعني موسم أول العام إن شاء الله، يعني راح تكون بحول 100 دينار.
0: نعم، شكرا لك نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير نجداوي على هذه التفاصيل. دخل قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اليوم، بناء على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني. كما أعلنت جمعية البنوك أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق. أهلا بك أستاذ ماهر، ماذا يعني أهلا بك من جديد، ماذا يعني عدم زيادة القسط الشهري؟ هل هو إعفاء تمويل القائم من أثر رفع الفائدة أم أنه تأجيل دفع الفرق؟
2: لا ست، البيان كان واضح، هو إعفاء المقترضين الأفراد ذوي لأصحاب القروض القائمة من رفع سعر الفائدة لهذه المرة، فبالتالي هو إعفاء بشكل كامل، يعني لا يعني بأي حال من الأحوال لا تعجيل دفع الزيادة ولا ترحيلها إلى نهاية عمر القرض ولا توزيعها على بقية أقساط عمر القرض، فكل هاي الاحتمالات غير واردة إطلاقا، هو إلها معنى واحد فقط وهو إعفاء المقترضين الأفراد أصحاب القروض القائمة من الزيادة اللي تمت على سعر الفائدة بالأمس بناء على قرار البنك المركزي الأردني.
0: جميل، بالسؤال عن عقود التأجير التمويلي عند تجديدها أو إعادة تستعير العقد، هل ستحسب أو تحتسب زيادة سعر الفائدة بين البنوك الأردنية البالغة ربع نقطة مئوية؟
2: إذا كان القصد على موضوع القروض الجديدة فهذا موضوع مختلف عن القرار اللي تم اتخاذه من قبل جمعية البنوك بالأمس.
0: نعم.
2: القروض الجديدة لها معاملة بناء على السعر القائم وبناء على التفاوض اللي أو على العلاقة اللي بتحكم يعني ما بين العميل والبنك. ولكن القروض القائمة موضوعها منتهي كليا، القروض القائمة للأفراد تم الإعفاء من هذه الزيادة لهذه المرة.
0: نعم، شكرا لك مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. أفادت مصادر فلسطينية بأن مواطنين أصيب بنيران آليات الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال خان يونس، فيما أصيب مواطن فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاقات في شوارع وأحياء بمدينة القدس المحتلة بالتزامن مع ما يسمى عيد الغفران، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف يومي الأحد والاثنين بحجة الأعياد اليهودية، وأجبرت موظفي الأوقاف وسندت الحرم على إخلائه عند الساعة الثانية ظهرا بدلا من الموعد المعتاد عند العاشرة مساء. ووصف مدير الحرم الإبراهيمي الشريف معتز أبو سنينة الإجراء بأنه مخالف للبروتوكولات المعمول بها بالحرم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم

0: بينهم صيدتان من عدة بلدات في محافظة جنين. أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي أغار صباح اليوم على وادي بلدة زبقين بالتزامن مع قصف مدفعي معاد وعنيف على المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة. وأضافت الوكالة أن قوات العدو أطلقت قبل الفجر قنابل مضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط ونسفت منازل في بلدة المنصورية. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، ذلك وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية. وأضاف بأنه إذا وقع عدوان جديد فستغير إيران بالتأكيد نوعية الأسلحة وجغرافية الحرب، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم على بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4377، الفضة الحالية للأونصة 66. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29686، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7662.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا. بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. هذا الفريق الضخم اللي دائما موجود معكم لحتى نبرز البرنامج بأفضل صورة ترتقي لذائقتكم السمعية أكيد والبصرية.

يسعد بلدي ويسعد جمال بلدي وأولاد بلدي اللي دائماً كلهم طيبة ونخوة وكرامة. يسعد هالصباح من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا. قد ايه بكون فخورة ومبسوطة وأنا عم بحكي إنه إحنا معاكم بكل المحافظات بكل القرى بالجبال بالسهول. إذاعة حياة اف ام دائما معاكم. إذا ما عم تسمعونا بتقدروا تشوفونا سواء على الفيسبوك أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يعني نحن محاصرينكم وراكم وراكم.

وطلوا حبابنا طلوا يا هلا ويا رحب بحبابنا أعزائنا المستمعين والمستمعات وأكيد والمشاهدين يا هلا ويا رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء. زي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا حلقة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة. كل مرة بنتناول موضوع جديد وأكيد بنرحب بقضاياكم، فخطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة، حتى لما يكون معنا الدكتور عاكف المعايطة اللي هو المحامي الأسري والشرعي يلي بيحب يحكي يسأل يستفسر بيقدر أكيد يشاركنا على الهواء يحكي مع الدكتور عاكف. أكيد بنتشرف فيكم على 06-516-2020 516-2016-2020 516-2020 516-2020. وموضوع حلقتنا اليوم دردشتنا إلى حد ما إلها علاقة بجو الاثنين اللي أنتم متعودين عليه اللي هو من جو المحاكم. السؤال بيحكي ما سبب وصول الخلافات العائلية للمحاكم؟ يعني زوج وزوجة عم بتهاوشوا وبتناقروا زي أي اثنين طبيعيين، إذا الإخوان نفسهم بالبيت بتهاوشوا وبتناقروا أو بتطاوشوا زي ما بتحبوا تحكوها يحكوها، ليه هاي الخلافات وهاي الهوشات عم توصل للمحاكم و توصل للانفصال؟ فما سبب وصول الخلافات العائلية للمحاكم؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم منذ هذه اللحظة سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2020 516-2020 516-2020. شو السبب؟ شو رأيكم؟ في شيء معين؟ الله أعلم. نستقبل آرائكم.

خلينا نغوص بعالم الكومنتات يلي دائما بيعطينا الإيجابية والمحبة واللطف والهدوء، خصوصا أنا حدا دائما سريع بالحكي، سبحان الله من لما وعيت على الدنيا وأنا حدا كتير سريع بالحكي، بيحكي بيحكي بيحكي بسرعة. بس لما أقرأ الكومنتات قدي بحس بهدوء وبراحة، لأنها فعلا انعكاس لطاقتكم ومحبتكم لأنا. ميساء غنام، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ميساء. أم يوسف غنام بتقولنا الجمال الحقيقي مش بالشكل، الجمال برقيك بأدبك وبطيبة قلبك ولسانك، الكلمة الحلوة والذوق وجبر الخاطر، أشياء بسيطة بس بتترك أثر كبير بالقلب. خليك دائما مثل ما بتحب تشوف الناس، راقي لطيف ونبيل، وتعامل بأخلاقك وقيمك مش بردود أفعال غيرك، لأنه أسلوبك عنوانك واحترامك للناس أجمل انعكاس لجمال روحك. صباح المحبة والمودة لأحلى وألطف رنودة، أطيب قلب ولأروع كادر، وعلى المستمعين صباحكم حلو مثل قلوبكم مليان محبة ودفء وابتسامات. يسعد هالصباح يا أم يوسف يا حبيبتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. أم أحمد بتقولنا عمدتنا بتحكينا لا تبحثوا عن الأجر بين أعمدة المساجد فحسب، ابحثوا عنها في رضا أب وأم وأخ وأخت، في صلة رحم وإطعام مسكين وكسوة عاريا وتأمين خائف ورفع مظلمة وكفالة يتيم ومساعدة مريض، ابحثوا عنها في رضا الرب والإقلاع عن الذنب، ابحثوا عنها في ضمائركم قبل مساجدكم. الله على الكلام الطيب يا أم أحمد.

ميساء غنمت اللي سعدها رنود العسل. أنا أول واحدة بتغزل فيك يا عيني يا ميساء. شكرا شكرا, غمرتيني والله غمرتيني. شكرا لك, الله يسعدك ويبارك فيك. ميل بلبيسي يسعد صباحك. سميرة أم سمير يا هلا ويا رحب, بتقولنا أحلى صباح لكم وأهلا وسهلا فيك وفي مستمعينك الطيبين, يا هلا ويا رحب. مأمون ميناوي وأم محمد الشافي يسعد صباحكم وألف سلامة عليك يا أم محمد, عساك بخير, طمنينا عنك, بتقولنا إنها كتير تعبانة فإن شاء الله أمورك طيبة, طمنينا عنك. أم خالد ضمرة يسعد هالصباح, بتقولنا صباح الورد بكل ألوانه, صباح الشوق بأكثر أوقاته, صباح وطاب صباحكم بالابتسام. يسعد هالصباح يا حبيبتنا, الله يخليك ويبارك فيك يا أم أحمد على كلامك الطيب. شريفة طباخي يسعد صباحك. راتب الباز يا هلا ويا رحب فيكم, بحكي لنا راتب, أحبابي في بيت حواء, وصيتي الخامسة لإخوان الرجال, ليس من الرجولة النبيت والدمعة تملأ عيون الزوجة, امسحها بحبك وبيدك وأدخل السرور لقلبها, إنها الجناح الثاني لرقي البيت, محبكم راتب الباز. يسعد هالصباح يا راتب وهالكلام الطيب. أزهار, أزهار الضمور العزيزة يسعد صباحك يا أزهار يا ربي. بحكي لنا عمر أبو زيتون, واضح لنيته صافية وواضح لنيته مش صافية, كل شيء يقدر الإنسان يمثل ويتصنع فيه إلا حقيقته. التصنع في الود والمحبة ببين مهما طال الوقت, لأنه الأصل بيبقى أصل, والقلب يفضح المخبي. وعمر الإنسان ما رح يفوز وهو شايل غل وحقد اتجاه شخص ما شاف منه إلا الخير, لأنه صفاء القلب رزق, واللي قلبه معبى غل حتى لو لبس ألف قناع حقيقته في يوم من الأيام رح تظهر وتبين 100%. يا الله ما أجمل هاي الجملة, صفاء القلب رزق. مش كل الناس عندهم هاي الشغلة, يكون قلبك صافي هادي رايق مش حامل على غيره 100%. يا عمر إيمان سعادة, الشف إيمان الجميلة, بتقولنا يسعد صباحك حبيبتي وصباح جميع فريق البرنامج وجميع المستمعين والمشاهدين, ويسعد قلبك وروحك, يسعد لنا هالصباح يا عزيزتنا. مي خلف حبيبتنا يا مي, يسعد هالصباح, الله يسعدك ويبارك فيك. بتقولنا صباح الورد والعطر والياسمين والزيتون, وقرب موسم الزيتون, الله يجعله موسم خير وبركة على الجميع وعلى أصحاب المعاصر, اللهم أمين. يا مي بتقولي رنود كيف الامتحانات وشو عنده ابنك امتحان اليوم؟ يعني منيح الامتحانات مبدئية, اليوم عنده قراءة إنجليزي الحمد لله عدت. الله يسعدك ويبارك فيكي. بتقولنا إيمان سعادة بناء على الموضوع أو سؤالنا ما سبب وصول الخلافات, بتقول والله سبب هاي المشاكل وصولها للمحاكم تدخل الأهل بحياة ابنتهم, هذا السبب بالدرجة الأولى. ومو بس بنتهم يا إيمان, بنتهم وابنهم, تدخل الأهل هم عبارة عن طرف ثالث, هذا الطرف فقط للإصلاح أو بيسمع وجهات النظر ويكون حكم, أما يتدخلوا على الطالع والنازة سواء كانوا أهل الابن عفوا أو أهل البنت, فأنت هون خربت كل الطبخة, خربت كل السلافة. فمية بالمية, الله يسعدك يا أم يوسف غنام, شكرا جزيلا على كلامك الطيب. هيام بتقول اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا, مملوءا بالأجر, مصحوبا بالعافية ومختومة بالمغفرة, أسعد الله صباحك نورة بيت حواء, يسعد صباحكم وأوقاتكم أصدقاء بيت حواء, يسعد لنا هالصباح. فاطمة أبو غليون يا حبيبتنا يسعد صباحك يا فاطمة, شكرا شكرا على كلامك الطيب. بتقولنا سميرة بالنسبة للموضوع المحاكم, كان من زمان في حدا يمون على الزوجين, الآن ما حدا بيرد على حدا, الكل بيركب راسه, حتى الأهل بطلوا يمونوا, هذا أهم سبب بنظري. نعم يا أم سمير, هذا واحد من الأسباب, إذا ما إله كبير طرف من الأطراف وما بيرد على كبيره, هنا يعني ما أتوقع في مجال بيكون للإصلاح, لأنه عادة لما بنتفاهم مع حدا بنتفاهم مع الكبير, فإذا ما فيش كبير شو صفة السلافة؟ ما زبطت. ميساء بتقولنا بسبب العناد, بسبب تدخل الأهل والأقارب, بسبب عدم التنازل وتمسك كل واحد برأيه عشان ما يصير نحطها واطي, هيك بيحكوها طبها وممكن حامضة وإجت على البال يكونوا حابين ينفصلوا, القصة مو رمانة, القصة لوب مليانة والله المستعان. الله يسعدك ويبارك فيكي. منى إبراهيم يسعد صباحك يا رب وكل أوقاتك. أزهار بتقول يجب على الزوجين أن يكونا متفاهمين فيما بينهما, الوعاء الكبير يجب أن يستوعب الوعاء الصغير دون تدخل من أحد. أنا برأيي مدام الزوجين قادرين يسمعوا بعض, يحتووا بعض, يفهموا بعض, بإذن الله تعالى ما رح تكون المشاكل أكثر من يومين ثلاثة إن كترت, هذا إذا كان في واحد منهم نكت حتى. رح نكمل بدردشتنا بإذن الله تعالى, لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تكييفات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في بيت حواء. دردشتنا لليوم بتحكي شو سبب وصول الخلافات الأسرية والزوجية للمحاكم؟ ما احنا بالبيت مبسوطين أمورنا تمام، نروح على المحكمة لويش؟ شو برأيكم؟ شو سبب هاي الخلافات؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-50-20. ما سبب وصول الخلافات للمحاكم؟ يعني هذا السؤال اللي دائما بنفكر فيها لما يكونوا الاثنين محتويين بعض، بيسمعوا بعض، فاهمين بعض، ليه لا سمح الله تكبر المشاكل وتصير توصل لكل العيلة والعيلة الممتدة وتوصل للمحاكم؟ ياريت لو يكون الطريق مثلا لو بدها توصل للمحكمة من بيت الزوجين للمحكمة، لا هو بتفرع بمشي بمشي بمشي بمشي بمشي وبلف وبدور على كل العيال لحد ما يوصل للمحكمة. يعني الطريق مش مستقيم، طريق فيه حكي وقالت وعمل وسوى واشترى ما اشترى. فللأسف هاي المشكلة يلي ممكن تواجه الأشخاص يلي ما بيقدروا إلى حد ما يستوعبوا بعض للأسف.

أم ثائر بتحكي لنا صباح الفل والورد لمن يشبهون الورد بطلتهم يسعد هالصباح. أم معادل كيلاني وجهاد يسعد صباحكم. جميلة محفوظ يسعد صباحكم يا رب. أم هان البستنجي وسناء يا هلا ويا رحب فيكي. خولة الله يسعد لي هالصباح يا خولة يا هلا بيكي. بتحكي لنا شريفة للأسف بأيامنا هاي من أي مشكلة بسيطة بكبروها الأهل وما بيحلوها بهدوء. يجب أن يكون في تنازل وهدوء وعدم العناد لحل المشاكل 100%. وأم محمد يا حبيبتي الله يشفيك ويعافيك يا رب. أم يوسف غنام تقولنا اللهم ألف بين قلوبنا وأبعد عنا كل شر ومكروه وأدم بيننا المحبة والمودة واجمع قلوبنا على الخير واصلح ذات بيننا وبارك في الجميع ولا تجعل بيننا إلا كل خير ومحبة وراحة بال. اللهم آمين. شاركونا بآرائكم برأيكم شو سبب إن هالخلافات الزوجية بتوصل للمحاكم؟ ليه؟ يعني تراوحت الآراء. في ناس بتحكي لك على الكومنتات بتحكي إنه ما إلهم كبير الطرفين بطل إلهم كبير وبالتالي بتوصل المواضيع للمحاكم. في آراء تانية بتقول لك لا هم في عناد بيناتهم والعيلتين لما يتدخلوا العيال الكبير للزوجين بيفرقوا بيناتهم بوسعوا المشاكل. فبرأيكم ما هو سبب الخلافات الزوجية إنها توصل للمحاكم؟

0: كلنا أم يوسف غنام لما تغيب المودة والرحمة ويزيد العناد وسوء الفهم وبصير كل طرف متمسك بحقه وينسى واجبه. ديننا حث على الإصلاح والصبر وحفظ البيوت، وإذا تعذر الصلح فليكن الانفصال بالمعروف دون ظلم أو أذى. طيب كلامك صحيح 100% يا أم يوسف، يعني لما يغيب المودة والرحمة بطلوا الاثنين يديروا بالهم على بعض، يهكلوا هم بعض، بتبطل العيلة إلها أسسها الواضحة، ببطل فيها السند، كل طرف يكون سند للتاني، فعلا توصلوا لمرحلة الانفصال. بس قديه مهم لما نوصل لهاي المرحلة نكون على الأقل يعني ننسحب باحترام، بدون ما نصير نكتب على السوشيال ميديا فلان لفلان صار 1-2-3 بينه وبينه انفصلنا، المشاكل تنزل على بيجات المجتمعات وما إلى ذلك. معنا مشارك عبر الهاتف محمد الرواشدي، أهلا وسهلا فيك محمد. هلو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الإكرام، أهلا أهلا محمد. يا هلا بيك، كيف أمورك؟
1: والله بخير. والله يا ست الموضوع ده التخفيفي هو موضوع الساعة في المجتمع
0: يعني. نعم،
1: وكل الدراسات وكل الإحصاءات يعني غير انه الموضوع غير لم يعد طبيعي يعني.
0: اها،
1: حجم الطلاق وحجم الخلافات الزوجيه وحجم الوصول للمحاكم ابدا غير طبيعي.
0: نعم، شو السبب برايك محمد؟
1: السبب انا شايف انه بدل ما ينظر الزوج والزوجه للزواج انه عقد غليظ ورابطه، خير ينظروا له وكانه لقاء عابر.
0: اها،
1: لقاء عابر واي مشكله بتهده.
0: صحيح، بتفق معك
1: يعني
0: الموضوع.
1: الاستخفاف في هالرابطه الزوجيه هاي بيخليهم بسرعه يروحوا على المحكمه، بيخليهم يروحوا لاخر حل.
0: يعني
1: فانا يعني انا دارس الموضوع في ايام ان كنا في كليه الحقوق درسنا ماده اسمها الطلاق والزواج. لا سلام عليها من ماده لو الشباب يعني دارسينها ولديهم ثقافة الطلاق والزواج. إيش الطلاق وإيش الزواج؟
0: صحيح،
1: ما يعني اليوم البنت والشاب لما يطلقوا بعض ما بشعروش في جراحات الوداع.
0: نعم،
1: ما بشعروش في جراحات الفراق، ما بشعروش في جراحات الأطفال اللي هو من أثر هذا الزواج.
0: بمشي وبيعدي على السريع، بتحسهم
1: بعدوا على السريع وبتغلب على عقولهم فكرة الانتقام
0: للأسف. صحيح. طب أستاذ
1: يعني
0: محمد،
1: من أي خلاف خيمة الزواج تهدم
0: للأسف. محمد أنت حكيت كلمة جدا مهمة، إنه الشباب أو يعني بيقبلوا على الطلاق ما عندهم استشعار قديه مهم موضوع الزواج بين الطرفين، وهو عبارة عن يعني ممكن نحكي شيء مقدس بين الزوجين، عقد غليظ أنت بدك تدير بالك، ما بيزبط إنك أنت تستخف فيه، على الرغم لتجهيزات الزواج بيدفع لفوق واللي تحته، العريس بيدفع لفوق واللي تحته.
1: أسبابه أختي رند إنه الشاب والبنت اليوم جايين من بيئة ما فيها ثقافة الرابطة الزوجية، وإنما فيها بتغلبك فكك منها، بتغلبك فكك منه.
0: صحيح.
1: بس هذا يعني أنا درس الموضوع أكاديمياً ومن المجتمع عايشه يعني.
0: طب أستاذ محمد، يعني بخبرتك يعني ودراستك للموضوع وشوفتك يعني اسمح لي إني أسألك على الهوى، تجد إنه بالرغم من الإقبال المخيف على موضوع الطلاق كما تفضلت في بداية المكالمة، في ندم بيندموا ولا بيحكي لك خلص عديت وتركت؟
1: لا ما هو طالما إنه بنطلعوا للرابطة على إنها لقاء عابر ما أعتقد إنه بتندم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لو بتندموا على الأقل الزواج الثاني بنجح.
0: بالضبط، لسه هذا بدي أحكي لك إياه، كنت بدي أوصل له. يعني.
1: لو بتندموا كان في فائدة ودرس يؤخذ منه العذر من الطلاق، لكن سطحية.
0: للأسف.
1: اللي يروح فكني يروح ينصرف. هيك اللغة الدارجة.
0: لا حول ولا
1: قوة إلا بالله. بعد ما يطلعوا من المحكمة.
0: ويا مهلا ما يحكوا لك، يا مسهلها لما يحكوا لها اخلعيه. طلقها، اللي خلقها خلق غيرها، موجود غيرها للأسف الشديد.
1: أختي الكريمة، نعم. يعني ثقافة الأهل قبل ثقافة البنت والشاب كمان هي توافق هذا
0: للأسف للأسف صحيح 100%. شكرا أستاذ محمد، شكرا شكرا على كلامك الطيب، وشكرا على مشاركتك ومشاركتك لإلنا بخبراتك، شكرا جزيلا وتحياتنا إليك. معنا كمان مشاركة. شريفة يسعد صباحك.
2: صباح الورد حبيبتي،
0: هلا بيكي، كيف أمورك يا حبيبتنا؟
2: مشتاقتك يا سعد قلبك، يا
0: يطول بعمرك، الله يرضى عليك يرضيك. احكي
2: حبيبتي. حبيبتي أخت رند، أهم أسباب اللي بتزيد فيها المشاكل هو العناد وعدم التوعية وعدم تحمل المسؤولية.
0: صحيح.
2: يعني في كتير من الأزواج ما عندهم شيء تحمل المسؤولية بجدية.
0: صحيح.
2: عندهم الزواج ممكن إنه بس طلعات شمات هوا، سفر مثلا. لا، الزواج سكينة، هدوء، سعادة، تكوين أسرة. هذا سبب. السبب الثاني أخت راند، في تحريض بكون من طرف آخر. أحيانا إنه مثلا طرف من الأطراف بسأل الحواليه، بروح ما بيفيدوه، بحرضوه، لا اعمل هيك، سوي هيك. فلازم الإنسان ما يشاور أي حدا.
0: صحيح.
2: ويخلي المشكلة ما يفاقمها كبيرة، تكون داخلية، تتحل. صح. بهدوء كمان أخت راند، مش بالعصبية، كل شيء بالهدوء بنحل.
0: الحل.
2: بس بالعصبية والله بزيد بالمشاكل.
0: صح.
2: بزيد.
0: صح، زي كأنك بترمي الكاز على النار. 100% يا شريفة، شكرا شكرا على كلامك الطيب، الله يسعدك ويبارك فيكي. يعني أنا برأيي طول ما المشاكل جوا عتبة البيت بين الزوجين أمورنا طيبة، مجرد ما طلعت برا البيت هاتمسكها ما تكبر. رح نكمل بموضوعنا بإذن الله تعالى بفقرة من جوا المحاكم، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا راجعين.
3: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الطاقة تقول إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب يوميا، مشيرة إلى أنه لم يبدأ حتى اليوم تزويد لبنان بالغاز الطبيعي. وزارة العمل تؤكد أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن طرح عطاءات تنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مأدبة والبلقاء وعجلون والعاصمة بقيمة تقديرية تبلغ نحو 8,700,000 دينار. استشهاد طفل فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض إغلاقات في شوارع وأحياء بمدينة القدس المحتلة بالتزامن مع ما يسمى عيد الغفران. وزير الداخلية الباكستانية توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

طبقان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: نذكر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم زي ما انتم متعودين علينا كل اثنين بفقره من جوا المحاكم مع المحامي الاسري والشرعه دكتوره عاكف المعايط. اهلا وسهلا فيك دكتور، سعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير،
0: هلا بيك دكتور. قبل ما نبلش يعني بموضوعنا اليوم، سالنا اليوم دردشه، برايكم شو اسباب وصول الخلافات الاسريه او الزوجيه للمحاكم؟
1: تمام.
0: فيعني لو تحكي لنا ب 30 ثانيه عشان ما ناخذ من وقت الحلقه، شو الاسباب انها توصل حسب خبرتك ومعرفتك؟
1: شوف هذا الموضوع يعني على الاقل هو رساله.
0: نعم.
1: ورساله توجيهيه بحكيها من خلال خبرتي في المحاكم.
0: نعم.
1: الاصل انه احنا ما نوصل للمحاكم، نوصل للمحكمة بعقود زواج، بقضايا إرث، بمسائل معينة. المحاكم مفتوحة الشرعية حتى تقوم بواجبها. بس بموضوع الخلافات الزوجية أنا بتمنى إنه ما نوصل إلها. طيب ليش بنوصل إلها فيها؟ أنا بحكي صراحة، هي الهدف الأول من خلال أنا مشاهداتي وليس الدراسة، من خلال مشاهداتي هي غياب لغة التفاهم بين الطرفين. رح يقول لي حدا انه في ظروف اقتصادية وفي امور اخرى وفي متطلبات بيت واسرة والزوج غير قادر عليها وكذا، انا بقول لك بس كل هاي المفاهيم اللي بديش ادخل بتفصيلاتها الصغيرة اللي هي مسببة للخلافات الزوجية بحكمها عامل واحد اللي هو انعدام لغة الحوار بين الزوجين. اقعد احكي معهم. إذا راتب الزوج قليل بدنا نتحمل بعضنا
0: 100%.
1: إذا أنا بدي أرد يعني أدق على المرأة وأحكي معها وأشد عليها على إنها ما تروح على الشغل، طب هي عم بتساعد في البيت. كويس. في مسائل كثيرة هي سببها، بلخصها بكلمتين، الأسباب كثيرة لكن لأنه ما فيش لغة حوار بينهم نوصل للمحكمة، ولأنه ما في حدا يحكي كلمة خير بيناتهم، ما في لا من أهلها ولا من أهله. الكل بيقوم الموضوع وبيكبر الحريقة. عشان هيك أنا بقوله أبدا قبل ما تصل المحاكم روحوا على خبير إصلاح أسري، روحوا على محامي شرعي يحكي لكم شو ضررها وشو رح تدفعوا فلوس ومصاري، وولادكم وعيلتكم أولى بالفلوس اللي بتدفعوها للمحاكم وللمحامين.
0: نعم 100% أتفق معك دكتور بهذا الموضوع، قديه مهم يكون في تفاهم واحتواء.
1: نعم.
0: اليوم بحلقتنا دكتور رح نحكي عن موضوعين، رح نحكي عن مفهوم الناشز.
1: نعم.
0: الزوج الناشز.
1: نعم.
0: ومفهوم بيت الطاعة في القانون الأردني.
1: نعم.
0: فبداية، ما المقصود قانونيا وشرعيا بالزوجة الناشز، ومتى تعتبر الزوجة ناشز؟
1: تمام. الحقيقة إنه شو عرفوا قانون الأحوال الشخصية الأردني؟
0: نعم.
1: هي خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون مسوغ أو مبرر.
0: نعم.
1: بالمفهوم المخالف أو بمفهوم تفسير نص المادة، إذا هي خرجت من البيت لأسباب مقبولة فهي ليست ناشز. ضربها، أساء معاملتها، أخذ فلوسها غصبا عنها، الحياة مش مستقرة، بيته مش شرعي، ساكن مع عائلة، كويس، مش موصلها مهرها، خروجها بيكون بحق مش بدون حق، وبالتالي لا تعتبر هاي الزوجة ناشز. هاي النشوز هي خروج الزوجة من مسكن الزوجية. حدا بيسألني أو بدي أعطي توضيح أكثر، أحيانا بيكون البيت الزوجية مملوك للزوجة.
0: نعم.
1: كويس. فإحنا بنقول تعريف النشوز خرجت من مسكن الزوجية، هي هون ما خرجت من مسكن الزوجية، هي ساكنة في بيتها، في موجودة في بيتها، بس هون بهيك حالة حتى لو كان هذا بيتها بدها تكلف الزوج إنه أنا جهز بيت كويس وبدي أطلع من هذا البيت إذا بدك تطلع فيها، فلذلك اللي هي بسموها تطلب النقلة من هذا البيت.
0: نعم. نعم.
1: موضوع آخر كمان قبل ما نتوسع، لأنه أحيانا إحنا بننسى أشياء مهمة. أنا جاي الصبح حاط

0: دراسي اني اوصل رسائل فيها فائده للناس،
1: نعم
0: مش جدل. الحقيقه الزوجه الحامل، وهي كثير ما بيعرفوها، انا بحكي بعيد الزوجه الحامل، مع انه كثير من الاشخاص ما بيعرفها او بينساها او بيتجاهلها. الزوجه الحامل اذا كانت حامل وطلعت من بيت الزوجيه، ولو كان في يعني فيش مبرر لخروجها من البيت، هي بتستحق النفقه ولا تعتبر ناشز. ليه؟ لانه النفقه اللي بدنا نحكم فيها نحكمها لهذا اللي هو الجنين او المحتضن او اللي هو الطفل. نعم
1: نعم. ماذا يترتب على المراه الناشز قانونيا؟ تم اثبات انها ناشز.
0: نعم.
1: ماذا بعد؟
0: احنا حكينا وتوسعنا
1: نعم.
0: شويه بالموضوع
1: نعم.
0: واستبقنا يمكن الاسئله كمان.
1: لا ابدا ابدا دكتور، متعودين علينا.
0: انا بدي اوصل رساله
1: نعم.
0: وبعرف هدفكم كاملا
1: نعم.
0: هو اوصل توصيل رساله. هلا اذا حكم او اذا ثبت نشوز الزوجه كويس، فلا تستحق نفقه. والنشوز مش بس خروجها من المسكنة الزوجية، كمان أضيف نقطة أخرى، إذا امتنعت الزوجة عن اللحاق بزوجها والسكنة معها كويس، إنه مركزين إحنا كمحامين وأغلب المحامين بدفع النشوز خرجت المسكنة الزوجية، قال مستوفي الشروط إلى آخر الكلام. بس كمان إذا هو كان مثلا بيشتغل بالسعودية أو بالإمارات أو بخارج الأردن، وإجا هو وزوجته هون، وراح هو فتح بيته اللي هو موجود بعمان أو بزرقة أو بالكرك، ورفضت هي تسكن بهاي المناطق وبدها بيت في عمان،
1: نعم.
0: هذا يعتبر بالنسبة لها نشوز، اللي
1: نعم.
0: هي لأنه على الزوجة أن تتابع زوجها في مكان عمله ومكان سكنه،
1: نعم.
0: على أن تكون مأمولة على نفسها، وكون هذا المسكن كمان متوفر فيه كل شروط المسكن. نعم
1: نعم
0: نعم
1: تمام. هلأ اليوم المرأة خرجت، الزوجة خرجت أصبحت ناشز، ترتب عليها قانونيا
0: نعم.
1: هل يستطيع الزوج إصدار حكم أو طلب إنها ترجع لبيته؟
0: هذا السؤال كثير كويس وسؤال مشروع بصراحة. ليه؟ لأنه أنا بيجيني عليه استفسارات. لا يعني مجرد حكم طاعة كويس على الزوجة إنك تأخذها أنت بالقوة. دخلنا من النشوز على الطاعة، هو
1: نعم.
0: ما بيقدرش يرجع مرته لبيته إلا بحكم طاعة. حكم الطاعة هو حكم ضعيف ما بنلجأ إليه إحنا كمعامين، فما في ولا آلية معينة بتجبر الزوجة إنها تروح على بيت الزوجية قصرا، يعني غصبا عنها، هذا مش وارد إطلاقا.
1: نعم.
0: العقوبة فقط إذا هي امتنعت إنها تروح على بيت الزوجية أو تنفذ هذا الموضوع، العقوبة إنها تقطع نفقتها، بس ما في قوة بالقانون. كثير ناس بيحكوا معانا بيحكوا بمفاهيم اللي بيشوفوها بالأفلام
1: نعم.
0: السينمائية
1: بالمسلسلات
0: أو
1: صحيح.
0: المسلسلات، في صور بتنحكى، مع إنه أحيانا اللي فهمته لما مرة عاتبت أنا أشخاص بيشتغلوا بهيك شيء، إنه خلي الشخص بيفهم بالقانون رجع لكم النصوص، كان عم نحكي عن الدراما الأردنية
1: كسيناريست.
0: فبالتالي يعني هون إحنا بهاي الحالة اللي بنحكي إحنا فيها، بدك تعرف وين أنت حتى تطلب أنت فيها. ما في إحنا بالقانون عنا عبارة من الدولة كمحامين كويس، المرأة تؤمر ولا تجبر. تؤمر إيش؟ تؤمر بأنها تعود إلى بيت الزوجية أو تنفذ حكم الطاعة، لكن هو لا ينفذ بالقوة. في ناس بيعتقد أنه إحنا بنجيب سيارة شرطة بناخذها، لا هذا مش صحيح، لأنه هي إنسانة، كيف بدك تجرها غصبا عنها؟ هذا مش صحيح، مع الاحترام والتقدير لقيمة المرأة. أكيد
1: أكيد 100%. دكتور اليوم المرأة خلافات بينها وبين زوجها أدت إلى خروجها من المنزل أو من دون خلافات، يعني بالآخر المرأة إنسان زي ما حكيت، وكلها نفوس، والنفوس
0: نعم.
1: متغيرة ومختلفة، لكن لم تخرج لوحدها، خرجت معها أبنائها.
0: نعم.
1: شو بدي يصير؟
0: لما
1: شو مصير الأبناء؟
0: لا هي الأولاد ما إلهم علاقة بالنشوز إطلاقا، عشان نحطها على جنب.
1: نعم.
0: وما إلهم علاقة بمسمى الطاعة اللي بيحكوا فيه، وما إلهم علاقة بأي أمر آخر فيها. حقوق الأطفال حقوق مستقلة عن حقوق الأم، اللي هي حق نفقتهم وتعليمهم ودراستهم، كلها مسائل هاي مسؤولة للأطفال فيها.
1: نعم.
0: فهي لما بتأخذ أولادها معها، لا يعني نشوزها، على فرض أنه ثبت نشوزها، إنها تعيد الأولاد لأبوهم، زي ما بيفهم بعض الناس الآخرين فيها، إنه مدام هي ناشز بدها ترجع الأولاد. لا، وفي ناس بيعتقد مدام هي ناجز ما بيطلع لها حقوق، لا هي ما بيطلع لهاش نفقة بس كامل حقوقها الأخرى بتطلع لها. نعم مزبوط، فهي من حقها تأخذ أولادها لأنه الحضانة هي إلها في بهذا الموضوع. والكلام اللي أثير حول النشوز لا يمنعها من الحضانة، إلا سقوط الحضانة له أسباب أخرى، 1 2 3 4 أنا وحضرتك حكينا في جزئية نعم منها وممكن نعم نحكي مستقبليا كمان فيها. نعم
1: بإذن الله. في كومنت بتقول كيف بقدر أتواصل مع البرنامج؟ تقدر على أرقام هواتفنا 06 516 20 20 516 20 60 516 40 20 516 50 20. بتقدر تتواصلي معنا عزيزتي ومع الدكتور أكيد. دكتور، عودة للموضوع أثار انتباهي شيء أنت عم تحكي فيه. حلو. في حال تم إثبات نشوز المرأة
0: نعم
1: وتم إصدار أمر بالعودة إلى المنزل وهي تؤمر ولا تجبر ما بدها ترجع، هل هذا الشيء قد يؤثر على حقوقها في حال حصلت على الطلاق بمعنى المهر أو المؤخر؟
0: نعم. أول شيء في مفهوم شعبي
1: نعم
0: وبيستعملون الناس اللي بيجون على مكتبي، هو أنا محامي وبسمع شو
1: نعم.
0: ما في إشي اسمه بيت الطاعة
1: نعم.
0: اللي بيستخدمها هاي العبارة من زمان واللي بيستخدمها الأشخاص بمفهومها إنه في دعوة اسمها دعوة الطاعة، هو زوج بريد زوجته إنها ترجع على بيت الزوجية فيها
1: نعم.
0: وأنا حكيت وبعيد مرة ثانية وثالثة وعم بيسمعوني كمان المحامين على إنه دعوة الطاعة هي دعوة ضعيفة جدا أو دعوة هشة
1: نعم.
0: حتى أنا كمحامي لما بيجيني حدا أرفع دعوة طاعة أنا ما برفع له إياها لسبب واحد، إنه هاي الدعوة آلية تنفيذها صعبة وحكيت في آلية التنفيذ فيها، التحايل على هاي الدعوة بإنك تقدر تحل إلى حل المحامي المحترف بعمله بيقدر يدبر هذا الموضوع، مش تحايل ضد الشرع، تحايل بموضوع قانوني أقر فيها. بس اللي بدي أحكي فيه هو اللي هو سؤال حضرتك، إنه إذا ثبت نشوز الزوجة على فرض وعدم إنها ما نفذت حكم الطاعة اللي بنحكي عنه إحنا قبل شوية كويس، حقوقها الأخرى ما بتضيع، إلها مهر موجود، إلها متأخر موجود، إلها حق ترفع دعوة شقاق ونزاع موجود، إلها كل الأمور متاحة إلها. إحنا بنحكي بس على موضوع النفقة بس. النشوز ناشز لا نفقة لها. نعم
1: نعم. يعني أنا بعرف لما ننشر مقاطع وريلز قد ايه رح يكون في كومنتات للأسف مؤسفة بهذا الموضوع، لأنه ممكن نحكي لك إحنا عرفنا النشوز بالقانون
0: نعم،
1: ولك لا النشوز هي كل من خرجت عن طاعة زوجها
0: نعم.
1: حكيت لك سوي هيك انت سويتي عكس ذلك فانت نعم. بالتالي ناشز وبالتالي بينطبق عليك القانون 1 2 3. احنا عارفين لانه بالاخر بالاخر زي ما حكينا كل حدا له تجربته الخاصه، كل واحد له فكره الخاص، مشاكله الخاصه يلي تعامل فيها مع الزوجه. فاحنا عم نحكي بقانون تم دراسته من اصحاب الخبره والاختصاص بما يحفظ يعني كرامه كل شخص بافراد نعم. العائله، هاي هي نعم المهم عندنا
0: نعم, نعم.
1: نعم. نعم هذا المهم اللي نحكي عنه اليوم، لأنه ما بدنا إحنا حدا يهاجم، إحنا نعم. عم نوعي عم نعم. نرفع أو منحكي منضوي زوايا مش موجودة، مفاهيم نعم. متداولة بالمجتمع الناس ممكن تحكيها بطريقة عن غير علم وعن غير فهم.
0: شوفي أنا بدي أتفق معك بهذا الموضوع، وأنا يعني كن مش موضوع دعاية، أنا عندي صفحة على اليوتيوب فيها فوق 600 خلينا نقول فيديو
1: نعم،
0: كلها فيديوهات توعوية تثقيفية، الهدف منها أنا إني أوصل رسالة للمجتمع للأسرة وليس للمرأة لوحدها، الزوج والزوجة. بدليل اللي بده يتابعني على اليوتيوب رح يلاقي إنه هذا الحديث عم نحكي عن حقوق طرفين، عم نحكي عن حقوق أسرة فيها. بس اللي صاير حقيقة وأنا يعني شوي بلاقي إنه اللي بصير هو هجوم غير مبرر بصراحة، وأنا ما راح أحكي عن هذا الهجوم. مجرد ما إنك تجيب سيرة قضايا المرأة راح تتهم أنت باتهامات كبيرة،
1: اتهامات كبيرة وما إلها أساس علمي للأسف.
0: وما إلها أساس علمي
1: نعم.
0: حكينا بإحدى الحلقات عن الحضانة والاحتضان، هجمنا بهذا الموضوع مع أنه في فرق بين الحضانة والاحتضان
1: نعم.
0: طول بالك شوية واسمعني منيح بعدين جاوبني يا صديقي.
1: لا تعرف بما لا تعرف.
0: وعم نحكي عن النشوز، انه عم بحكي لك قاعد لسه بقول لك في حقوق للرجل وفي حقوق المرأة، انا ما بدافع عن الأسرة
1: نعم.
0: وما بدي الأولاد يروحوا بهاي المعركة كلها
1: نعم. نعم هي معركة وحرب. دكتور معنا مكالمة
0: نعم.
1: فداء، اهلا وسهلا فيك فداء.
2: يعطيك العافية حبيبي.
1: يعافي قلبك. دكتور سامع أمورك تمام؟
0: عم بتشرحي لي أنت إذا مش
1: واسع. أهلا أهلا فداء. هاي فداء إحنا سامعينك، تفضلي ستي.
2: حبيبتي أنا عندي مشكلة.
1: نعم.
2: وسمعت حلقة الدكتور المرة اللي فاتت، حقوق الأطفال أو حقوق المرأة بشكل عام.
1: نعم.
2: لما المرأة تعرض لخيانة من الزلمة وعندها طفلة ويروح يتجوز عليها ويحرم بنتها منها عشان تتنازل له بحقوقها، اتنازلت له عن كل شيء واخذت البنت من عمر 6 شهور لغاية عمر 16 سنة ما صرف عليها ولا شافها ولا سأل عنها، لا بمرض لا بصحة ولا بإشي. بالأخير بروح ترفع علي قضية انه هو بده البنت عشان الأم تزوجت. وين يعني أسألك سؤال، يعني المرأة تضل تشتغل وتعاني طول حياتها وتربي كطفل أو واحد أو 10 وتضل حالها؟
1: شو رأيك دكتور؟ دكتور سامع صح معنا؟
0: شوف أول شيء بدي أعتذر على موضوع العمر، عيدي لي
1: فداء بس
0: مختصر. مختصر إذا حضرتك سمعتي منيح اختصري لي السؤال، لأنه بصراحة الصوت كان بعيد شوي عني ما سمعته.
1: فداء بتقول إنه تعرضت لخيانة زوجية.
0: نعم.
1: وتطلقت.
0: نعم.
1: بنتها عمرها 16 سنة.
0: نعم.
1: الآن الزوج يطالب بحضانة بنته بعد زواج الأم.
0: نعم.
1: فهل من المنطق إنه أنت بعد هاي السنين اللي ما كنت تسأل عنها وما تنفق عليها ولا تصرف عليها صرت بدك إياها بس لمجرد زواج الأم؟ فداء مزبوط في أي تفصيل نسيتها؟ نعم تفضل دكتور.
0: هو الحقيقة مش مشكلة فداء، هاي مع الاحترام والتقدير لسيدتنا، كل احترام والتقدير فيها، هاي بس مسألة عامة فيها.
1: نعم.
0: ومش أول مرة بسمعها كمحامي، يعني دائما بسمعها فيها، إنه الأب بعد 10 سنين بعد 15 سنة يجي يسأل عن أولاده.
1: نعم.
0: وهذا موجود، وأنا ربيت وأنا علمت في سيدات بصراحة دفعت رسوم المدارس والتعليم والنفقات وكانت تمسك بأولادها في ظل غياب الأب فيها، ظل غياب الأب كاملا. ما حدا يهاجمني، بقول لكم الصور موجودة بصراحة. هلا بهيك حالة نحن بحكم نصوص قانونية وهي نصوص جامدة، بقول لك بعد ال15 عام، بعد ال15 عام للذكر والأنثى، يعني للولد وللبنت، بحق للأب إنه يرفع دعوة بسموها ضم لأولاده الولد والبنت فيها، وبهاي الحالة بتخيروا. بس في ناس بتخربش بهذا الموضوع وبصير في يعني فيش توضيح للصورة.
1: نعم.
0: هنا بهاي الحالة بصير تخيير للأولاد، لكن الأم التي تزوجت كويس تسقط حضانتها مجرد إنها تزوجت، بفهم إنها تعبت وبفهم إنه تركها معها وبفهم إنها علمتها وبفهم إنها كانت ترى عليها وبفهم إنه قصرت في هذا الموضوع، لكن إحنا أمام نص قانوني. خليني أنا محامي أتوكل للزوج، أنا بتوكل للزوج بقول هاي الأم بما أنها تزوجت ونصوص القانون واضحة فيها فهي تسقط حضانتها بهذا الموضوع فيها. أنا ما راح أحكي تفسيرات كيف بده يصير إذا الأب هذا عنده إشكاليات قانونية أو حنا نحكي سوابق قضائية تمنعه من إنه يأخذ الأولاد، نحن كمحامين بنثيرها. يعني أنا ما بحكي إذا أب عليه قضايا مخدرات أو أحكام قضايا مخدرات هل أنا كقاضي شرعي، بحكيش عن حالي بحكي قاضي شرعي، ما هو بوازن الأمور بدي أودي الطفل لمحل أمين، لأنه عندنا بقانون أحوال الشخصية وحكيت أنا وحضرتك أكثر من مرة اللي هي مصلحة الطفل الفضلة فيها.
1: أكيد.
0: بس سؤال السيدة اللي سألتنا قبل شوي
1: فداء معانا
0: هو بتعلق سيدة بتعلق في موضوع نص قانوني.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: فداء أنت لسه معنا على الخط؟ هلو.
2: بدي أسألك سؤال، هالسيدة الطفل تعرض لعنف وضرب وفي ملف بحماية الأسرة، عنف وضرب من الأب ومرت الأب.
1: أوف.
0: تمام. سيدي فداء، أنا حكيت إنه يجوز إنه تعملوا دفوع بهاي الدعوة، إنه هذا الأب هو يعني غير أهل للحضانة، ما بدي أحكي عبارة أخرى فيها، لكن لازم أقول إنه هناك في سجلات بحماية الأسرة، في سجلات بالمحاكم، في قضايا مسجلة، القاضي بيسمع، لأنه القاضي بيركز في المسألة الأولى على مصلحة الطفل أو الطفلة، مصلحة الأولاد أول، وبالتالي هذا الكلام مسموع لما بدي أحكي فيها. أنا ما بسلم أولادي كويس ولو كان في مبرر بالقانون لتسليم الأولاد إذا كان في هذا الأب اللي بده يأخذهم هو غير أهل لاحتضان طفل أو طفلة. نعم.
2: أنا بنتي تعرضت عنف وضرب عند الأب من عمر 7 سنوات، والملف بحماية الأسرة بالجواسمة القاضي رفض إنه يشوفه وسلمها إياها تسليم للأب، وحكى التسليم راح يتنفذ بـ 8/10.
0: لا، هو هذا القرار إذا بعد ما مرق عليه 30 يوم اللي هو قرار الحكم بإمكانكم تتقدموا باستئناف على الحكم، والقانون الأردني بيقول لا يجوز للمواطن أو الشخص العادي أنه يتقدم باستئناف وإلا يرد الاستئناف شكلا. شوفوا محامي وقدموا بنسميه بلغتنا العادية العادية المحكية لغة طعن على هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف، لأنه يجب كان على المحكمة مع الاحترام والتقدير طبعا للمحكمة أنها تسمع هذا الدفع اللي انتو حكيتوا اللي هو الاعتداء على الطفل والضرب والإيذاء بملف حماية أسرة. بس أنا بدي أحكي لك مرات أني أنا مش بديش دافع عن القضاء، مرات بيكون الشغلة بسيطة يعني مش جرم كبير فيها أنه أبت النهر بابنه أو حكى منع ابنه أو عمل إشي آخر. فكمان حتى بقانون العقوبات الأردني في ضروب التأديب بسموها عنا في قانون العقوبات الأردني اللي هي العرف بجيزها، يعني حتى الآباء العاديين وحتى الأم كمان مش بس الأب كمان أحيانا هو بيستخدم طرق معينة مع ابنه لغاية تعديل السلوك فيها، فالأمور يعني محكوية. عشان هيك إحنا بنحكي رسالتنا عامة، رسالتنا عامة بدنا يفهم الجامع فيها.
1: نعم.
0: يعني أنا بعتذر من حضرتك، بإمكانكم كمان تستزيدوا تسألوا مرة تانية زميلتي أذاعة الأرقام نعطيكم مزيد من المعلومات بهذا الموضوع
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا.
1: أكيد أكيد. فداء شكرا لمشاركتك معنا، وأي قضية بتحبوا تشاركوها معنا أهلا وسهلا فيكم، بس مضطرين نروح فاصل ونرجع دكتور.
0: تمام.
1: فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تلفيكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: كلية حطين
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

0: تشيل تحمل.
1: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، وزي ما انتم متعودين علينا كل اثنين بفقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايط. اهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
2: يا هلا بحضرتك.
1: يا هلا بيك دكتور. من شوي كنا نحكي عن موضوع النشوز وبيت الطاعة، واجتنا قضية للسيدة فداء، فبترجعت كتبت لنا كومنت اللي ما معه يوكل محامي شو يتصرف.
2: حلو هذا السؤال جدا، منيح اللي سألته هاي السيدة. أنا قبل سنوات، أكثر من 7 سنوات، كنت يعني مدير لمؤسسة أو يعني رئيس فريق قانوني فيها. هاي المؤسسة معنية بالمساعدة القانونية المجانية لغير المقتدرين، يعني في معايير حتى تأخذ الدعوة فيها. وللأسف كثير من العالم ما بيعرفوها. المؤسسة موجودة بعمان وإلها فروع بكل المملكة، وأنا كنت مدير المساعدة القانونية بهاي المؤسسة. كويس، وبفتخر أني أحكي اسمها أحيانا. أنت بتسكت، اللي هو مركز العدل للمساعدة القانونية، موقعهم بجبل بجبل الحسين. بصراحة هدول المركز همهم الأول أنه يساعدوا العالم، بس أنا بحكي بصفتي كنت مدير للعيادات القانونية اللي هي منتشرة بكل المملكة تقريبا. كنا نختار الحالات بعد ما نعملها دراسة أنه هاي بتستحق أنك توقف معها. طبعا القضايا مش محصورة بكل القضايا معينة، هي فقضايا الأحوال الشخصية لحقوق المرأة، والقضايا الجزائية مركزين أكثر عليها لأنه في فريق من المحامين داخل المركز خبراتهم واسعة في موضوع القضايا الجزائية، لأنه حتى النصوص الدولية أكدت على ضرورة المساعدة القانونية في مثل هيك مسائل. فهذا الجواب فيها، يبحثوا عن طريق أي محرك بحث وبيصلوا لمركز العدل للمساعدة القانونية
1: بإذن الله تعالى. قديه مهم وجود هاي المراكز، لأنه بالآخر جزء من الإنسان وكينونته أنه يحس أنه في حدا ممكن دافع عنه ويساعده حتى لو ما معه. هي بالآخر مش بس الحياة عليه، في ناس عن جد ممكن تقدم يد العون.
2: هو حق كلامك صحيح. يعني كمان أنا بدي أضيف، يمكن أنا كنت أنا شوية حكيت عن مؤسستي، بس كمان يعني وزارة العدل عندها برنامج المساعدة القانونية، نقابة المحامين عندها برنامج المساعدة القانونية، في محامين متخصصين. بس الرسالة اللي بدي أوجهها للعالم، ما حدا يفهمني إنه هاي مفتوحة، هي إلها دراسات معينة، بدرسوا حالة الشخص ودخله، شو عنده أملاك، شو عنده عقارات، شو عنده أشياء معينة، وعليها بيبنوا قرار اللي هو التمثيل المجاني بدي أسميه. نعم
1: نعم دكتور. يعني في نهاية هاي الحلقة زي ما هم متعودين علينا الناس، احنا ما عم نحكي بس القانون شو بنص والحياة شو بنص، بالآخر ما احنا منهم وفيهم، من هالشعب، من بيوت البلد، طالعين وعارفين شو بيصير شو ما بيصير. نصيحة من حضرتك بما يخص هذا الموضوع اللي كنا نحكي عنه اليوم، النشوز وما إلى ذلك.
2: أنا بدي أحكي ودائما مركز على هذا الموضوع كشخص يعني مستشار بقضايا الأسرة بشكل عام فيها. أنا بحكي إنه مش أي خلاف تصلوا فيه للمحاكم، مش أي خلاف إنكم تصعدوه، مش كل شخص وقف معكم وأعطاكوا رأي هو حكى صح. كويس، أول إشي لازم أنتوا كأشخاص زوج وزوجة يكون بينكم لغة الحوار. ترى عندي نصيحة، إذا احتد الأمر بين الزوجين بالحوار أنا بقول وقفوا، وعن خبرة وقفوا، كملوا فيما بعد، لأنه ما رح تنحل المشكلة في ظل تصاعد الأزمة فيها. فكروا بأولادكم، فكروا في بيوتكم، فكروا بهذا البيت اللي بنيتوه، فكروا أنه هاي الأسرة ما انبنت بطريقة سهلة جدا. كويس، وعشان هيك إن شاء الله بتمنى السعادة لكل أسرنا والتوفيق كلياتها، وتكون حياتها إن شاء الله كلياتها سعادة وهنا، وتكون مستقرة أصلا، لأن استقرار بيوتنا يعني استقرار الجيل الطالع اللي هو أهم، اللي هو جيل أطفالنا. نعم
1: نعم 100%. والأهم دكتور، فكروا بنفسياتكم، أمراضكم الجسدية هي انعكاس لحالتكم النفسية، فليش المشاكل.
2: صحيح.
1: شكرا جزيلا دكتور عاكف المعايط، نلتقي فيك إن شاء الله الأسبوع القادم
2: بموضوع
1: جديد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، الشرف إلنا، الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكرام، لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا وتشاركوا هاي الاستفادة أو الإفادة مع الجميع. وخلينا قبل ما نكتب أي تعليق أو كومنت على الفيسبوك نفهم الموضوع مظبوط، بعدها نكتب هذا التعليق. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هاني السعيد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أسركم، في أمان الله.
0: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت
0: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
0: كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع مثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخربون، تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير الخلاصه مليانه جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بياكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المرموطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. وزارة الداخلية تقول إن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية خلال العام الحالي بلغ نحو 673 ألف مستفيد. وزارة العمل تؤكد أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أعمال أو أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون يرجح أن تبقى أسعار زيت الزيتون قريبة من مستويات الموسم الماضي وأن يدور سعر تنكة زيت الزيتون حول 100 دينار. نقيب الصيادلة يؤكد أن مطعوم الإنفلونزا الثلاثي سيتوفر في القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول المقبل. ارتفاع قيمة تسهيلات وقروض الأفراد بنحو 200 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل صباح اليوم. وارتفاع محافظة القدس تقول إنها رصدت ما مجموعه 124 مخططا ونشاطا ومشروعا استيطانيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر. أنا حينما أصدق في طلب الحقيقة أصل إليها، وحينما أصدق في التوبة ألهم سبلها، وحينما أصدق في العلم أصل إلى ينابيعه. كأن هذا قانون إلهي، كأن هذا من سنن الله الجارية في خلقه. الصدق يهدي، إن الصدق يهدي مطلقا، يهدي إلى كل شيء. كيف أن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام؟ هذا مطلق، مطلق على إطلاقه، وأحيانا تكون البلاغة في الإطلاق. أنا حينما أصدق في التوبة أهتدي من قبل الله إلى مقوماتها. في عند العوام كلمة يعني لها معنى لطيف: الإنسان حكيم نفسه. أنا حينما تزل قدمي في هذا البيت ينبغي ألا أدخله، حينما أعصي مع هؤلاء الشباب ينبغي ألا أصاحبه، حينما أرتكب خطأ من مطالعة هذا الكتاب ينبغي ألا أطالعه، حينما أحجب عن الله لمخالفة ألممت بها من متابعة هذا البرنامج ينبغي ألا أتابعه. فلا يمكن أن أثبت على التوبة إلا إذا عرفت مصادر الذنب وابتعدت عن أسباب الذنب. الابتعاد عن أسباب الذنب أكبر حصن للمؤمن التائب. عندي شيء آخر هو البديل، يعني لا بد من البديل. أنا حينما تتوق نفسي كما أودع الله في من شهوات لأرقى بها إلى الله عز وجل، تتوق نفسي إلى المرأة أتزوج، تتوق نفسي إلى المال أعمل. فحينما أبتعد عن مظاني المعصية وأهيئ البديل أكون قد حصنت نفسي في هذه التوبة النصوح. النبي عليه الصلاة والسلام في ملمح رائع يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا بد من مفارقة دواعي الذنب، يعني التحليل دقيق جدا في حياة المؤمن. أنا هنا أخطأت بسبب هذا المجلس، بسبب هذه الصداقة، بسبب هذا الحفل، بسبب هذا اللقاء. أنا حينما أكشف أسباب الذنب أبتعد عن أسباب الذنب. البديل أن يكون لي بيئة صالحة من المؤمنين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في نقطة دقيقة جدا، هو أن الإنسان إذا جلس بين أربعة جدران دون أن يرى طعاما ودون أن يسمع به ودون أن يشم رائحته يجوع. لذلك شرع لنا أن نأكل ما حرم الله علينا عند الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الدافع إلى الجنس ليس من داخل الإنسان، من خارجه. لذلك ليس في ديننا الزنا الاضطراري أبدا، يأتي هذا الدافع من الإثارة الخارجية. فمن غض بصره دخل في حصن حصين، من ابتعد عن مجالس المنكر دخل في حصن حصين، من ابتعد عن رفقاء السوء دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أدب إباحي دخل في حصن حصين، من ابتعد عن أعمال فنية لا ترضي الله عز وجل دخل في حصن حصين، من صحب الأتقياء دخل في حصن حصين. فأنا حينما أعرف أسباب الذنب وأبتعد عن أسباب الذنب أكون قد حصنت نفسي. إلا أن الفكرة التالية والتي ألح عليها كثيرا أنه ما من شهوة أودع الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. هؤلاء الشاردون الواهمون يتوهمون أنك إذا تبت إلى الله حرمت من كل شيء، وكأن عدم التوبة فيها بحبوحة وفيها انطلاق وفيها اطلاع على ما في الحياة. أنت حينما تتوب إلى الله كل شيء أودعه الله فيك جعل له قناة نظيفة تسري خلالها، فأنت لا تعاني الحرمان إذا كنت تائبا إلى الله عز وجل. فأنا لا يسعني إلا أن أؤكد على البعد عن أسباب الذنب وتوفير البديل الشرعي حتى نكون قد سلكنا في طريق التوبة. ذلك أن المجتمع المسلم ينبغي أن يحصن أفراده من كل معصية عن طريق هذا الأمر الإلهي، وأنكحوا الأيامى منكم. قال علماء الأصول حينما يأتي الأمر بوابي الجمع، أي هذا أمر موجه إلى كل الأمة، فكل مجتمع ينبغي أن تبحث قيادته عن طريق لإحصان الشباب. هذا يعني توفير البيوت، توفير الأعمال، تيسير الأمور، يعني أن نتعاون على إحقاق الحق، أن نتعاون على توفير فرص العمل للشباب، أن نتعاون على تحصينهم. والأمر الموجه إلى الأمة موجه حكما إلى

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 161. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. الحديث 1727. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحديث 1728. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحديث 1729. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الحديث 1730. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة، حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحديث 1731. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحديث 1732. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث 1733. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. باب قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 1734. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث 1735. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث 1736. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم
3: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقول أن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز الطبيعي تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب يومياً. وزارة العمل تؤكد أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن طرح عطاءات لتنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8,670,000 دينار. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول 4 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغاً عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لازلنا نتابع بعض تحذيرات النبي عليه السلام لأمة الإسلام كي تحذر أن تقع فيها، وهذه بالأهمية بمكان. عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا موضوع كثير خطير الكرام، والمنافق في مصيبته أنه يتلون. وكانوا يأتون إلى النبي عليه السلام يقسمون، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في زعمهم أنهم يؤمنون بك رسوله. ولذلك هذه القضايا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، حذر أمته منهم. سأبقى مع هذا المحور الأهمية، لكن تعاون مع اتصال كريم. دكتور محمد فضل، من معنا؟ دكتور محمد فضل سيدي،
2: نفع الله بك وبعنك
1: وفيكم يا سيدي، حفظك الله.
2: الله يفتح عليك.
1: تفضل.
2: في سؤال بالنسبه في الحديث القدسي عن رب العزه: وما يزال عبدي يتخرب الي بالنوافل حتى احبه.
1: صحيح.
2: هل النوافل هنا المقصود بها السنن الرواتب، ولا النوافل غير السنن الرواتب؟ جزاك الله خير
1: وبارك الله فيك يا دكتور. شكرا سيدي. اخي مصطفى تفضل. حياكم الله. لين أخي مصطفى تفضل.
3: المديون بينفع يتصدق أو يزكي
1: طبعا،
3: إلا ولا أولى أنه يسد دينه؟
1: يعني هي الصدقة رح تكون بمبالغ زهيدة، صح، وليس كثيرة.
3: 100%
1: أكيد. لا، ما في شيء، على العكس، يتصدق بنية أن يفرج الله عنه، بكون ما في شيء بإذن الله تعالى.
3: والعمرة شيخنا؟
1: والله طلع لي، يعني الآن هل في مثلا مبلغ مطلوب منه الآن وهو متأخر في سداده؟
3: لا، هو مجدول سداده.
1: خلص، إذا مجدول يروح. أما إذا في مبلغ مثلا 500 دينار لازم يدفعهم لإنسان أو يروح عمره، لا، السداد أولى. أما إذا مجدول وفي موعده، ما في أي شيء بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، أشكرك يا مصطفى. طيب، إذا موضوع النفاق والكرام، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه بكلام كثير وحذر أمته، والقرآن حذر، وسورة المنافقون تكلمت. تخيل ماذا قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، إلى غير ذلك. اليوم النفاق بصراحة ذرت قرونه وعلت أصواته في هذا المناخ الذي نعيش فيه، لأنه فيه هنالك أعداء للإسلام. أعداء الإسلام لا يأتون الكرام بأنفسهم ليتكلموا، لكن للأسف ممكن يشغلوا مع المنافقين، والمنافق إن تكلم سيتكلم بلسان الناصح وبلسان المصلحة. لا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: منافق عليم اللسان، يعني ظاهر كلامه. ذلك القرآن أعطاه بعد للمسلمين أن يكونوا على وعي، ولا تعرفنهم في لحن القول. ذلك تابع كلام المنافقين، شوف التلون، مرة مع فلان ومرة ضد فلان، ويكيل بأكثر من مكيال بناء على المصلحة. أما المسلم الصادق ما عنده هذا إطلاقا. طيب دكتور محمد سأل سؤال غاية في الأهمية الكرام، هذا حديث اسمه حديث الولاية، وبعض أهل العلم شرحوه، طبعا كل شرع الحديث شرحوه، وأفرده الإمام الشوكاني بكتاب مجلد ضخم، شرح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. النوافل يدخل فيها السنن الرواتب والنوافل، لأن الحديث بيّن المفروض من الصلوات والصيام، ثم ذكر الزائد عن المفروض. الزائد عن المفروض شيء سنه رسول الله عليه السلام، كما نقول لهم السنن الرواتب أو الصلاة التي يشرع لك أن تصليها بلا حصر ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء وما بين العشاء إلى الفجر، إذا يدخل فيها نعم حتى يكون متعرضا لنفحات الله ومحبة الله. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إذا المدينة الكرام الذي يعني يقال له ادفع ما عليك، ذاك الذي توفر عنده مبلغ استحق السداد الآن يستأذن، وحتى في العبادات خاصة الحج يستأذن أصحاب المال، أعطيكم المال ولا حج، فإن أذن له حج إلا إذا كانت الأمور منظمة. اليوم صارت أغلب الديون مجدولة، الديون المجدولة يعني خلى كل شهر بدفع هذا المبلغ، فهذا لا يمنعه من ممارسة الحج والعمرة. كان هنا في سؤال حول تغيير أسماء الأولاد يعني في داخل البيوت، يعني بيسموه مثلا أحمد بدل حمادة، ما فيها شيء ما فيها شيء إذا بهذا المعنى. المهم أن يكون الاسم يعني المغير إليه مقبولا، ما في أي حرج إطلاقا. ولذلك هذا الذي بيفسر أنه في بعض حتى الصحابة وبعض أهل العلم مثل أبو عمرو بن العلاء كان له أسماء كثيرة، ما ما ما, ما بضر أبدا. يسأل سائل عن التجويد والمبالغة اللي هي الغلو في التجويد، فهل هذا هو المقبول؟ طيب سأبقى مع هذا الهم ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله.
1: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.
4: بس بسأل سؤال غلبك عشان
1: تفضل
4: شغلة.
1: تفضل.
4: أسأل بتعرف أنا بحط عندي والدي متوفية وبحط لها في زي المشارب، بحط لها يان بالمقبرة.
1: بتحط إيش؟
4: بحط مشارب مي عشان
1: العصافير. ممتاز ممتاز.
4: عشان كل ما أروح هناك فترة وفترة ألاقيه ريحات.
1: طيب.
4: بدور على المقابر الثانية بلاقيه محطوطات عند قبر ثاني، هل يجوز إن أشيله ولا أخليه زي ما هن؟
1: والله أنا رأيي خليهن وين مكانه خليهم. انت لك انت ايه حطيتها بدافع الاجر والصدقه صح؟
4: الاجر على الوالد. نعم.
1: وين ما يكون يكون
4: انا بحط مثلا في مقبره شمال عمان، كل فتره وفتره بمر كل تشجر كل 10 15 يوم بروح عبيه.
1: ولا عبالك ولا عبالك، شو ما تغير يتغير مكانه، اجرك ان شاء الله عند الله باذن الله.
4: تمام. الله يجزيك
1: خير. الله يتقبل. الله يتقبل. ولذلك يا كرام يعني انسان اذا حتى ورد في حديث ما من صاحب زرع أو شجر يمر عليه إنسان أو حيوان أو طير فيأكل إلا كان له أجر، وين أي مكان. طيب أخي عامر تفضل سيدي.

0: مع خدمة التفصيل حسب الطلب، التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-0.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى واستكمال. كان في سؤال عن علم التجويد، من يقول إن الغلو مقبول؟ الغلو لا يقبل حتى في القضايا الشرعية، لا، المقصود الالتزام بالحد الذي نقل من تلاوة النبي عليه، كما سأشير بعون الله. لكن خلينا مع بعض الاتصالات الكريمة. أخي خالد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل سيدي، حياكم الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: دكتور، يعني بدي أوصف لك الحالة صارت معي بالجامعة.
0: تفضل.
1: كنت الجامعة في الصف الأول ممتلئ.
0: نعم.
1: الصف الثاني فاضي، بس في شمعتين، يعني إذا بدك توقف بدك توقف بين شمعتين.
0: نعم.
1: أنا اتخذت الصف الثالث.
0: أنت اللي بدأت بالصف الثالث صح؟
1: أنا بدأت بالصف الثالث، وأجي الصف
0: في منتصف الصف خلف الإمام.
1: أكيد أكيد.
0: طيب.
1: يعني أنا قلت إنه في شمعتين بدناش، يعني.
0: كويس.
1: المهم إحنا صفينا بدل الثلاث أربعة، أجا واحد صف قدامنا.
0: لحاله.
1: بعدين أجا واحد صف معاه، بعدين أجا ناس صفوا معانا.
0: طيب.
1: فأنا بقول لهم يا عمي، يعني الجامعة وصلاء، يعني ليش إحنا نحشر حالنا بين شمعتين؟ وبدناش نقولكم حديث منسوخ ولا مش منسوخ عن النهي،
0: يعني قصدك ما هو الأكمل وما هو الأفضل؟
1: يعني أنا صرت صافي يا دكتور.
0: صح.
1: يعني الأصل
0: الأصل نعم، ما دام أنت بدأت في الصف الأصل خلاص عن يمينك وشمالك حتى يكتمل الصف.
1: بس يعني بقول لك، لا أنت بقول يا عمي ماشي حديث السواء.

0: السواري، يعني رسول الله سلمنا عن الصلاة بين السواري. طيب الجامعة واسع
1: ليش احنا ان شاء الله نقدم نصيحة من خلالك. تكرم يا اخي خالد، تكرم.
0: شكرا.
1: تكرم، شكرا سيد ابو البراء، تفضل.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
1: حياكم الله، تفضل سيدي.
2: رسامي، الله يجزيك الخير.
1: حياك الله.
2: انا عندي سؤالين والله سريع. عافية
1: تفضل.
2: المسح على الجوارب يعني شرط انه يكون خفين ولا جوارب؟ شو نوع الجوارب؟
1: الخف الخف غير الجورب، الخف بكون فيه جلد. على كل حال،
2: جائز مسح الجوارب؟
1: طبعا جائز. احاديث كثيره عن الصحابه رضي عنهم، اثرت عن الصحابه روايات انه مسع الجوارب. النبي مسع الخفين، والصحابه الامام علي وغيره مسع الجوارب، وهذا هو الاصح.
2: بس يعني حتى الجوارب يعني مش شرط يكون.
1: بحكي لك ان شاء الله الاشتراطات بعون الله تعالى.
2: طب سماع الموسيقى يعني اللي مش فيها يعني شيء محرمات؟
1: انت بتسمع موسيقى؟ تحملني شوي. انت بتسمع موسيقى يا ابو البراء؟
2: لا الموسيقى انا بسمع.
1: انت بتسمع موسيقى؟
2: لا انا ما بسمع.
1: طيب انا ليش كنت بدي اسالك؟ لو بتسمع موسيقى وموسيقى مثلا بدي اقول هادئه، شو بتثير فيك من كوامن الفتنه؟ شو بتعمل لك؟
2: يعني
1: ولا شيء
2: ممكن.
1: ولا شيء مجرد سماع الموسيقى الهادئه ما فيها شيء، وهي مسألة خلافية. اللي نفسه مش مطمئنة لهذا الرأي لا يسمع، يذهب يسمع اللي بده إياه، يسمع قرآن، يسمع أناشيد. حتى بعض الناس بتحرج من سماع الأناشيد بدون حتى أي موسيقى، حر هو. إنما الآن هاي مسألة الخلاف. طيب
2: أنا الجواب إذا سمحت الله.
1: طيب سأجيبك أبو البراء، أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. وهي مسألة الكرام نتكلم فيها شوي. والله لازم نزحزح أنفسنا عن بعض الأوهام اللي بقول لك يعني الموسيقى والفتن والأغاني. يا جماعة الفتنة لا نقبلها، الشر لا نقبله، الحرام لا نقبله، لكن في مسائل خلافية اختلف فيها الفقهاء بناء على آراء. مثلا قضية الآن سأل سواري المسجد، هاي مسألة فيها خلاف بسيط، لكن الأصح يصح صلاة بين الأعمدة والسواري، وما في حديث عن النبي سام، في كلام آثار عن الصحابة واختلفوا فيها. ولذلك بس القضية يعني جيد اللي ذكر، ما دام أنا سألته هل بدأت الصف، ما دام أنه بدأ بالصف بعيد عن السواري الأصل صفه جنبه، هيك الأفضل، هذا هو الأصح. ولكن صلاة الجميع صحيح، المسعى الجورب يصح، في اشتراطات في كل مذهب من المذاهب، في مذاهب اشترطت وفي مذاهب خففت، في مذاهب قالت لا لازم يكون مجلدا في جلد تحته، منهم من قال لا، واللي ما قال في مجلد بده يقول يعني بده يكون جورب سميك، في بعض هذه المذاهب. لكن في بعض آراء أهل الفقه من غير المذاهب يعني تخفوا فيها وقالوا كل الجوارب يمكن المسوا عليها، أنت شو الأنسب إليك افعله. نفس الكلام قضية الموسيقى، أنا كنت ما بدي أحرجك بس بدي أسمع منك أنه إذا سمعتم الأيام أنشودة فيها موسيقى، غناء وطني فيها موسيقى، أغنية على الأم فيها موسيقى، ماذا فعلت لك من شيء سيء؟ ما فيها شيء، فتكبروش الموضوع كثير. عليك أن تحسن الاختيار، واللي مش مقتنع ما يسمع بس، وانتهى المسألة. خلينا بس لعلم التجويد، الأصل في علم التجويد أن علم للحفاظ على تلاوة كلام الله تعالى كما قرأه الصحابة رضي الله عنهم، أخذ من قراءة النبي صلى الله عليه من غير مبالغة. من العبارات الرائعة في ذلك الإمام البصري أبو عمر يقول ما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق البياض فهو برص، وما فوق القراءة فليس بقراءة. ممنوع المبالغة. في عندهم ناس عندهم وسوسة، وهذه المسألة أهميتها ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس أظن ذكرها، وذكر في وساوس تأتي لبعض أصحاب التجويد. لا من غير مبالغة، لا بدنا استهانة بالحروف ولا بدنا مبالغة في الحروف، الاعتدال والتوسط. بسأل عن الصور، هل يجوز وضعها في البيت الصورة كزينة؟ لا، الأصل الصور على كل حال هي الصور الشخصية، صور الأولاد الأحفاد، يعني اقتنوها احفظوها، لكن تعليقها لا، تعليقها فيها كره، ليست حرمة ولكن فيها كره. كان هنا في سؤال عن أحد الكتب، والله كتاب سيء هذا بصراحة، شمس المعارف، لا أنصح أبدا في القراءة فيه، بل أنصح بإتلاف هذا الكتاب، مش لأنه خطير، لأنه خطأ، كل خرافات وكل أساطير وكله كلام شعوذة وجن واستحضار وكلام كلام فارغ طبعا، لأن الخطورة إن وقع بيد إنسان غير قد يظنه حقا وصوابا. لا، هذا كتاب سيء، لا تقتني ولا تقرأ. طيب الأختم قصي، تفضلي. حياك الله، تفضلي يا أم قصي.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا ستي، أهلا وسهلا.
3: ممكن تتحملني بس بهالسؤال؟
1: تفضلي.
3: يا شيخ، إني قبل سنة ونص تقريبا تعرضت لسرقة من نص غرفتها، سرق ذهبها ومصاريها.
1: طيب.
3: ولحد الآن الشرطة ما قدرت تجيب السارق، لأنه اللي سرقها يعني منا إحنا، يا ولدها يا بناتها.
1: يعني هيك الشرطة قالت واحد فيكم؟
3: قالت لك الشرطة، لأنه ما في خلع ولا كسر.
1: كلامهم صحيح، يعني اللي سرق من داخل وليس من خارج. طيب
3: والله يا شيخ، يعني صرنا نلجأ للسحرة، صرت بدي ألجأ للشعوذة، لأن أمي قاعدة بالسوق قدام عيني وأنا مش قادرة أساعدها.
1: إياكي أن تفعلي ذلك. إياكي.
3: والله مش بإيدي، أمي صاحبة الدين، يعني أمي صاحبة تقول لي اعمل زيك، وإحنا والله كل مرة ربنا بيحمينا وما بنعمل زيك.
1: ما تروحي يا أختي، الله يرضى عليك، ما تروح.
3: لا لا، ما بنروح يا شيخ.
1: كويس.
3: أنا أقول لك، أنا يعني إحنا سنين ونص ندعي ونتحسن، أمي قاعدة بتضيع قدام عينينا.
1: على إيش؟ على عشان الذهب؟
3: تحويشة عمرها يا شيخ.
1: كثير المبلغ يعني؟
3: كبير، يعني يقدر بال 40-50 ألف.
1: طب حاولوا كل انسرق؟
3: يا شيخ كان كله في قطعة.
1: والله أنا بأكد كلام رجال الأمن، هذا من داخل البيت، وأنا بعرف حالات كثيرة زعموا إنه في ناس زعمت لسانه الجن سرقت، وفي النهاية يطلع واحد من داخل البيت.
3: طب يا شيخ، أنا عارف إنه منا وفينا. طب كيف بدنا نطول؟
1: ما حد بيقدر يعلم الغيب الآن. يا بتتابعوا مع الأمن، وإما أنا بقترح إنكم أنتوا تعوضوا الوالدة ماليا من أموالكم قدر ما تهدوا خاطرها، وتستعين بالله والله يعوض عليها. تستعين
3: بالله. والله
1: أما إياكم أن تذهب للعراف، من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40
3: يعني
1: يوما.
3: الحجة كثير صابرة وكثير
1: بدكم متحملة. عوضوا عليها ماليا، ادفعوا من فلوسكم إلها وكرموها، والله يجعل احكي لها تكون صدقة عنك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أم قصي، الله يهدي خاطركم إن شاء الله. طيب أخي جهاد، تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: السلام حياك الله، تفضل.
4: شيخ عندي سؤال، صح أنا بالصلاة مع الإمام، يصح إنه الإمام يسبقني في ركنين؟
1: الأصل إنك ما تتأخر عنه، الأصل يعني أنت لا تتأخر على الإمام أكثر من ركنين، صح؟
4: يعني في حال أنا سجدت والإمام رفع من السجود وأنا ضليت أدعي مثلا.
1: والله هاي مسألة خطيرة، يعني دير بالك، لأن هذا فيها مخالفة جسيمة، يعني ما بصح. إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض الناس بيضل يدعو والإمام يقرأ، ما بصح. بدك تنتقل بانتقال الإمام ضروري،
4: حتى لو كانت في آخر سجدة مثلا، بعديها التحيات والسلام
1: شو ما كان، حتى لو لم تقرأ الفاتحة، الأفضل إنك تتابع الإمام وهكذا، حتى ما ينخرم، يعني ما تنخرم صلاتك ولا اتباعك. بارك الله.
4: يعني الدعاء يكون في الصلوات اللي بطلها لحالي،
1: مش لحالك، افعل ما تشاء. انت في نص دعائك الامام رفع، بدك ترفع، هذا هو الاصح. بارك الله فيك، اشكرك يا سيد. طيب اذا موضوع كثير خطير الكرام، يعني ان تكون في يعني خيانه في داخل البيوت، ولذلك هي اعترفت وريحتنا لما قالت انه قال لها الامن وهم مقتنعون انه الحرام من الداخل، وهو كذلك. لا تفكروا الجن ما بتسرق ذهب، الإنس اللي بيسرق الذهب، ولذلك من داخل البيت. وهذه الأم الله يعينها ويصبرها، أكيد مبلغ كبير هذا، الأصل هم يعوضوا عليها ويحاولوا مع الأمن، وإذا كانوا يعني مصممين الأمن يكمل شغله والحرام يبين، هذا الواجب. طيب بقول ذهبت لشيخ بغرض الرقية الشرعية واكتشفت أنه بيتعامل بطرق غير شرعية، هل الآثم مع العلم أنه ما عندي بذلك؟ ما الذي دعاكم إلى الذهاب؟ الرقية الشرعية افعلوها أنتم، أنا لا أنصح بالذهاب ولا إلى واحد، أنا لا أظن بالناس إلا الخير، ولكن إشكال بعض المشايخ أنه لا يكتفي بالرقية الشرعية، لكن بيصير يتكلم في الجن والسحر والتلبس والدخول والعمل وفلان ربطه، يعني بدخلكم في متاهة. لو بيكتفي بتلاوة القرآن بيقول أنا هذا الذي أفعله، ولا تسألون عن علم مغيب، أنا بحترمه وبقدره، لا بأس قال عليه السلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركة. ولكن هذا الإنسان لأنه هو متوهم أنه يعلم مرض الإنسان فبصير يدخلهم في متاهات. أنتوا ارقوا أنفسكم، الأهل ارقوا بعض، الأقارب ارقوا بعض، حكم حق حلق اللحية أي مسألة، يعني الأصل انتهينا منها، يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء وستبقى. من العلماء من حرم، من العلماء من كره، ومن العلماء من أجاز بصراحة. فالمسألة فيها مذاهب، ولكن مش منتهية. هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام المحارم من الرجال مثل أزواج بنات، لا لا لا مش المحارم، تقصد المحرمين من الرجال مثل أزواج بنات أختها وبنات، طبعا الأزواج غرباء هؤلاء، شو لك إلا إذا كان قريبك، ما بصح. الآن المرأة تكشف شعرها أمام محارمها، المحارم أبوها أخوها ابنها خالة عمها، أما المحرمين لا ما بصح. والله أعلم، سأكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا عطفا على الجواب حول من ذهب الى الشيخ والرقيه وشاف اشياء، هل ياثم؟ ياثم اذا كان يعلم عنه مخالفه للشريعه، واذا كان لا يعلم ينصح بألا يذهب اليه مره اخرى. الموضوع كثير خطير. من ذهب الى عراف فساله لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية فإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الرقية قطعا صحيحة لكن بما لا يزاد عليها. ما حكم تلاوة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء؟ جائز طبعا، لكن مع الوضوء أفضل وأحسن، سواء المس أو التلاوة. كان في سؤال حول راتب الضمان والميراث، يعني في كأنه راتب ضمان يأتي لواحد من الأولاد عنده حالة مرضية وهنالك ميراث، فهل يعني كذلك يعطى الميراث لأنه عنده راتب ضمان؟ نعم، هذا شيء وهذا شيء، الجهة منفكة. راتب الضمان هذا منحة من ضمان اجتماعي بقوانين معينة، والميراث هذا كاستحقاق بالمال المشترك، هي مختلف، كليا مختلف. طيب، هل يجوز صلاة 4 ركعات سنة الظهر القبلية مع بعض بتشهد أخير؟ نعم نعم، السنن يجوز، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، لأن في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن يجوز. إجمالا السنن يتوسع فيها، ومثل هذا الوتر يمكن أن تصلي ركعتين ثم ركعة، أو تصلي 3 متصلات أو 3 كالمغرب، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. كذلك بعض الناس يا جماعة هم جالسين بيتكلموا من عندهم بيحكوا، بسمع حول قضية الوصية الواجبة وبسأل بقول لك يا هل هذه شرعية؟ نعم هي شرعية، ما دامت أنها وافقت اجتهاد أهل العلم ولهم أدلتهم فتعتبر أمرا شرعيا. وحتى مسائل الميراث على فكرة ليست كلها إجماعية، ومسائل الزكاة ليست كلها إجماعية، ومسائل الصلاة والزكاة والصيام ليست كلها إجماعية. في مسائل قطعية وفي مسائل فيها تنوع، وفيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء أحيانا وينوعه، فمن فعل يعني خذ الأذان، أذان بلال غير أذان أبي محذورة، أو الإقامة، الإقامة مثلا كان يفردها محذورة كان يشفعها يعني مكررة، هذا كله جائز عند العلماء، هذا جاهز وهذا جائز، الأمر سهل وبسيط. إذن الوصية الواجبة نعم هي حكم شرعي، ولا سيما أنها اختيار، لما يأتي أهل العلم أهل الصلاحية نقول القضاء والقنوات التشريعية ويختارون رأيا فقهيا بناء على توصيات، وذلك المسائل الفقهية الكرام كانت تطبق في مذهب بمذهب واحد مذهب الأحناف، ثم وجدوا أن هنالك حرجا في بعض القضاء فأخذوا يستعيرون من بعض المذهب، وهذا اتجاه سليم تكلم في أغلب الفقهاء المعاصر، وتكلم في الشيخ الزرقاء والدكتور الدريني أو صبح الصالح وعلي الخفيف وأبو زهرة، تكلموا وقالوا ممكن أن نأخذ من المذاهب كلها ما في حرج، ولما يأخذوا المذاهب هم يعرفون أدلة المذاهب، هم يأخذون عن علم وعن بصيرة، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. طيب، السؤال حول قراءة قصيدة البردة. جماعة احنا راح نضل في إشكال ما لم نقر بوجود التنوع، وعجبني بحث لأحد الأصدقاء دكتور من علماء العقائد أنا في البلد، عنده بحث محكم ممتاز كان حول الاختلاف بمشروعية الاختلاف في العقائد. هذه القضية الناس مش مستوعبينها، في عقائد مستقرة لا نختلف فيها، وفي مفصل للمسائل العقدية فيها خلاف. قراءة البردة من المسائل اللي فيها خلاف، اللي حب يقرأها ويفهمها صح يقرأها، اللي متحرج منها لا تقرأ، لأن لا قرآن ولا سنة. أخي أبو أحمد فضل سيدي،
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم،
1: جزاك الله خير يا
0: أنتم يا سيدي،
1: حياكم. سؤالي ببساطة، أنا عندي انقطاع نفس ليلي وبنام على جهاز سيباب، وهذا الجهاز السيباب بنحط فيه ماء وبحطه في الكمامة على وجهي، وأنا بصوم بالأسبوع يومين، فهل بجوز ذلك؟
0: وأنت بتحتاجه حتى بالنهار؟
1: أنا
0: ولا عند النوم فقط؟
1: بس بالنوم.
0: طب خلص، يعني في النهار ما بتحتاجه وانت صاحي.
1: بس لا، انا يعني بعد صلاة الفجر بنام.
0: ما في مانع، استعمله ولا حرج، لما تكون عند النوم استعمله ولا حرج، اما غير النوم ما تستعمل. اصلا
1: لا انا غير النوم ما في طبعا،
0: خلص ما عليك استعمله، لان هذا ضروري لك.
1: جزاك الله
0: اتوقع
1: خير.
0: بيصير اختناق صح؟
1: نعم صحيح.
0: لا لا استعمله وعافاك الله وصيامك مقبول ان شاء الله تعالى.
1: جزاك الله
0: اشكرك يا ابو احمد. ابو عوني تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله ابو عوني.
2: حياكم الله شيخنا.
0: تفضل يا سيدي.
2: ما مصادر الدخل في الاسلام للدوله؟
0: كيف يعني؟ كثير.
2: يعني عندنا مثلا في الدول في ضريبه، ضريبه الدخل، ضريبه مبيعات، مشقفات.
0: انت بتتكلم عن الان الواقع ولا في الدوله الاسلاميه؟
2: في الدولة الإسلامية.
0: طيب إن شاء الله يا عمر تكرم. في سبب دعاك إلى هذا السؤال؟
2: لا والله بس هيك بنتكلم.
0: ولا هيك تفكير؟ طيب أشكرك يا عمر أشكرك. طيب أخي محمود تفضل. محمود تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله عليه وسلم. تفضل تفضل.
3: عندي سؤالين بس إذا تكرمت.
0: تفضل سيدي تفضل.
3: السؤال الأول، الوالدة الله يعطيها الصحة يعني فوق 70 العمر، لما بتيجي تتوضى وهي عندها كسر بالحوض قديم،
0: نعم
3: يعني بتتوضى في الماء مجهد وممكن تسقط على الارض، هل يجوز المسح وخلاص؟
0: يعني هي حركتها صعبه ولا بتتحرك؟
3: حركتها مش صعبه. طيب. كثير يعني رفع الرجل.
0: اذا انتم متوفرين حولها موجودين ساعدتوها بالوضوء بكون احسن، إذا صعب خليها تذهب إلى التيمم في حال العجز عن الوضوء. تيمم.
3: إحنا كل واحد بيطلع شغله لما نعود، لما نعود أيوة. يعني ممكن
0: خلص لما تعودوا بتساعدوها على الوضوء، ولما تكونوا غير موجودين تتيمم ضربة واحدة للكفين والوجه بس.
3: طيب. يا سيدي أشكرك دكتور. السؤال الثاني، أنا سائق تاكسي بالنسبة للتطبيقات.
0: نعم.
3: التطبيقات الحكومة بجوز ما حلت لنا المشكلة، هم ياثمين والله أعلم شرعا.
0: من أي ناحية؟ مشكلة إيش يا سيدي؟
3: من ناحية سيدي الراكب اللي بالشارع أصبحوا هم يدمروا لي ويقولوا اطلع زي التاكسي وإحنا ماشيين بالشارع يعني خلفهم. يعني كثير بيعتدوا علينا، يعني تطبيق عندنا 25 تطبيق، 5 مرخصات والباقي مش مرخص. لغاية الآن الدولة ما رضعت سائقين التطبيقات.
0: طيب بارك الله فيك أخي محمود، أنا بشكرك يا سيدي بس لضيق الوقت. أما موضوع مصادر الدخل، الدخل الدولة أكيد كانت، يعني شوف القرآن يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس ينفق عليه. كان هناك الفتوحات، سيدنا عمر لما استولى على العراق وأرض العراق أرض السواد جعلها حبس رقبتها للدولة الإسلامية. هنالك مثلا في الركاز الخمس يخرج الى الى الى الى الدوله بتقتنيه، واشياء كثيره طبعا صعب الكلام فيها. والله هذا موضوع التطبيقات هذا بين يدي يعني اهل يعني الصلاحيه في هذا اللي هم يعني الجهه الموكوله لهم، بدهم يتقوا الله في هذا ويراعوا الناس ويحافظوا على مكتسبات الناس، وذلك هي قضيه مصلحيه لكن ما لناش علاقه فيه، انما ننصحنا بالقيام بها حتى تتحقق العداله. اذا كنا في قضايا كثيره يكره، ولكن اخطر شيء الاستماع إلى منافق عليم اللسان. والله وأنا بتكلم في الحديث أمامي في مخيلتي مجموعة من المشاهير يأتون بتكلم عن القضايا العلمية الشرعية، يأتون والله لا حظ من علم ولا من لغة ولا من قرآن ولا من فهم للنصوص، ويتكلمون بكلام كله ضار وكله خبيث وكله تفريغ القرآن من مضامينه، السنة هي بيستبعدوها ويخبطون خبط عشواء. وأمس استمعت لواحد من هؤلاء يتكلم بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يقينا أنه هذا ما عنده إسلام، ولكن تمثيل مسلم. أنا ما أذكر أشخاص، ولكن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، مش منافق عادي، عليم اللسان. فما يغرك هذا الكلام، بدك تبحث وراه. إحنا في زمن كما قلنا في زمن كثر فيه الكلام و قل فيه العلم النافع، بدك تبحث عنه حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تظنون هذا فقط عند أهل الصناعات وأهل الأعمال ولا حتى أهل الفكر؟ الله يصون وإياكم من الزلل. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء. وزارة العمل تؤكد 9 أيام عمل متبقية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. 4 شهداء و17 مصابا في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة وتنسيق أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. يتجه مشروع نظام معدل لنظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران عام 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026. قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز الطبيعي تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب يوميا، مشيرة إلى أنه لم يبدأ حتى الآن أو حتى اليوم تزويد لبنان بالغاز الطبيعي. وأضافت الوزارة في تصريحات أن تحديد الكميات اليومية المطلوبة من الغاز الطبيعي سيتم بعد تأكيد الجانب اللبناني جداول الكميات المتوقع طلبها من الجانب الأردني، وذلك بعد جاهزية البنية التحتية في لبنان. أكد ناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود اليوم أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي، وتنتهي مع نهاية دوام 30 أيلول الجاري. وأشار في بيان صحفي إلى أن دوام مديريات العمل يستمر يوميا حتى 5 مساء بما فيها أيام السبت. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح عطاءات تنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مأدبة والبلقاء وعجلون والعاصمة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8,689,000 دينار ضمن المشاريع الممولة من قرض الصندوق الكويتي المرحلة الثانية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء، بينهم شهيد متأثر بإصابته و3 انتشال، إضافة إلى 17 مصابا. وأوضحت الوزارة في تصريح اليوم أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي 1,394 شهيدا و4,839 مصابا و834 حالة انتشال. للمزيد حول التطورات في غزة معنا مراسل حياة اف ام من هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد؟
1: نعم محمد، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت متواصلة وتتخذ بكل تأكيد أشكال مختلفة، ونتيجتها هو ارتقاء شهداء وإصابات، وبالتالي ما وصل المستشفيات خلال الساعات الماضية، وإن كان العدد انخفض قليلا عن الأيام الماضية، لكن سياسة الاحتلال في ذلك واضحة، واستمرار عمليات القتل والخروقات التي تنجم عنها بكل تأكيد ضحايا. ما رصدناه هو استمرار عمليات إطلاق الرصاص من آليات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك رافعاته العسكرية المتمركزة على خوم الخط الأصفر، حيث المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذه الرصاصات وهذه القذائف المدفعية المنطلقة من تلك المنطقة تصل إلى المناطق الإنسانية المكتظة بالنازحين ومما يوقع ضحايا في صفوف المواطنين. عمليات الانتشال محمد من قبل أطقم الدفاع المدني والجهات المختصة تسير بشكل مستمر في مناطق أو في أماكن مدمرة تحتها أو يوجد أسفلها العديد من الشهداء الذين لم يتم انتشال بسبب الظروف الميدانية وسبب تعقيدات الطرق والبنية التحتية في تلك المناطق. أبرز هذه الانتشالات التي تسير هي في منطقة التاج في وسط مدينة غزة حيث حصلت مجزرة في بداية الحرب نجم عن ذلك ما يزيد عن 100 شهيد. عمليات الانتشال زالت مستمرة حيث يتم البحث ورفع الركام لانتشال رفات الشهداء في تلك المجزرة المروعة والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 150 شهيدا. فيما يتعلق بالوضع الإنساني المستشفيات في قطاع غزة محمد نظمت وأعلنت عن توقف كثير من خدماتها، على سبيل المثال مستشفى الكويت التخصصي الميداني حيث أنه أمس أعلن عن توقف خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين والمصابين نظرا لنفاذ الوقود من المولدات التي تعمل على تزويد المستشفى بالكهرباء نظرا لامتناع الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال الوقود وإعلان منظمة الصحة العالمية عن توقفها عن تزويد المستشفيات بالوقود نظرا لتقليص الخدمات والدعم لهذه المنظمة. محمد
0: شكرا لك. عبد الله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. اقتحم 458 مستوطنا منذ ساعات صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان مئات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى الأحد تحت حراسة مشددة وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية. وأشارت محافظة القدس إلى أن قوات الاحتلال تفرض تعتيما إعلاميا واسعا على ما يجري في ساحات المسجد الأقصى خلال اليوم الثاني من ما يسمى عيد الغفران اليهودي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليلية وحتى ساعات صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، فيما تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي متقطع. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القصف المدفعي طال بلدتي النبطية الفوقة وزوطر الشرقية وخلة مفيدون بين زوطر الشرقية والمنطقة في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدتي بيت ليف وحداثة وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز، وقالت الهيئة أن السلطات أبلغتها بأن ناقلة كانت في طريقها إلى الداخل أثناء عبورها المضيق تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول، وأضافت أن 2 من أفراد الطاقم أصيبا بجروح طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها بقوتها الذاتية إلى ميناء التوقف التالي. أصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري قرب مدينة حلب بشمال سوريا على ما أورد الإعلام الرسمي. وأفاد التلفزيون الرسمي عن سلسلة انفجارات متتالية هزت فجر اليوم مناطق واسعة في مدينة حلب وريفها إثر انفجار مستودع للذخيرة في أحد مواقع الجيش العربي السوري قرب بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: من تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. تتزايد الضغوط على سوق الطاقة العالمي مع اضطراب الإمدادات وارتفاع كلف الشحن والتأمين، ما دفع أسعار النفط والمشتقات إلى مستويات مرتفعة، فيما يواصل الديزل تسجيل مستويات سعرية لافتة في عدد من الأسواق بفعل ضغوط الإمداد والطاقة التكريرية. وفي الأردن لا يقتصر أثر ارتفاع كلفة الطاقة على سعر المشتقات، فالديزل يمثل مدخلا أساسيا للنقل والشحن وحركة البضائع، ما يجعل أي ارتفاع في سعره مرشحا للانعكاس على كلف سلاسل التوريد وصولا إلى أسعار السلع والخدمات. وأبقت الحكومة سعر الديزل عند 850 فلسا للتر رغم الضغوط العالمية، مقابل دينار للبنزين أوكتان 90، متحملة فروقات سعرية ودعما بلغ نحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز، قبل أن ترتفع الكلفة التراكمية إلى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب وفق البيانات الرسمية. وبين كلفة تتحملها الخزينة وسعر وقود يؤثر في مختلف حلقات الاقتصاد، يبرز السؤال إلى أي مدى يمكن استمرار امتصاص هذه الكلفة، وماذا يعني أي ارتفاع مقبل في سعر الديزل لسلاسل التوريد والنقل والأسعار في السوق المحلية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة فم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بعضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب قاسم القباعي، مرحبا بك معنا سعادة النائب. ما الذي يجعل أسعار الديزل أكثر حساسية من غيرها لاضطرابات الإمداد والشحن والطاقة التكريرية؟
1: يعني أسعار الديزل أكثر حساسية، أولاً شكراً على الاستضافة، ثانياً أسعار الديزل هي أكثر حساسية لأنها يعني ترتبط مباشرة بكلف الشحن والمصانع، وبالتالي هي ترتبط بإنتاج السلع، بينما البنزين يرتبط فقط بالتنقلات واستعمال المركبات. الديزل لا، يؤثر على أسعار السلع، على أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية والشحن، وبالتالي هو أكثر حساسية. حقيقة الديزل كلفته المقدرة على الحكومة الأردنية واصل بعد شحنه 795 فلس، تبيع الحكومة حاليا ب 850 فلس للمستهلك، أي أن الحكومة تحقق ربحا ضريبيا يعادل 55 فلس. قديما كانت الحكومة يعني تحقق ربح على لتر الديزل بواقع 165 فلس، فما يسمى دعم من الخزينة لا، هو ربح فائت على الخزينة. يعني قديما الخزينة كانت تربح على كل لتر 165 فلس، الآن الخزينة تربح على كل لتر، لا تزال تربح على كل لتر 55 فلس زيادة على تكلفته. فنعم يعني راح، يعني ذهب ربح أو ضاع ربح على الخزينة.
0: لتسمية هذا بأنها كلفة ودعم تقدم من الخزينة لأسعار المشتقات النفطية؟
1: لا لا مو صحيح. يعني 700، عيد مرة ثانية، 795 فلس يعني ما يعادل 79 قرش ونص، يعني خلينا نتكلم بهذا التكلفة الحقيقية. عندما تقوم الحكومة بتحصيل 16 قرش ونص، يعني احنا نحاول نبسطها للمشاهد العادي، فاحنا نتكلم عن هذا ما كانت تحصله الخزينة زيادة على التكلفة. عندما ارتفعت التكلفة إلى هذا الحد وثبتت الحكومة السعر على 850 فلس للتر، يعني 85 قرش، أصبحت لا تحصل أرباحا عليه لصالح الخزينة أكثر من 55 فلس. هي اعتبرت أن تنازلها عن جزء من أرباحها هو دعم للمواطن.
0: نعم. طيب أنوه أيضا لأن يعني ضيفنا معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة الآن. سعادة النائب، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، ما هو السيناريو المتوقع لكلفة الديزل في الأردن خلال الأشهر المقبلة، بما أن الحكومة لا تزال تربح على حد قولك.
1: سيدي يعني الأزمة معروفة، والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية معروفة، وإغلاق مضيق هرمز كذلك يعني، والآن باب المندب، وكل هذا يضغط على سعر المحروقات، وبالتأكيد قد ترتفع. الآن تجاوز السعر $100 ووصل في لحظة ما إلى $120، ثم تراجع إلى 110 قبل أيام.
0: نعم.
1: مش متوقع أنه يعني يرتفع السعر أكثر من ذلك، وإذا ارتفع ستكون فترات محدودة جدا، يعني لن يتحمل العالم سعر برميل نفط يوصل $150، هذا لن يكون نهائيا.
0: نهائيا
1: الآن ضمن
0: هنا عند القول نهائيا، يعني إلى أي مدى تستطيع الحكومة مواصلة تثبيت سعر الديزل عند 850 فلس للتر؟ ما الكلفة التي يحملها هذا على الخزينة ولو كانت بخسارة الأرباح كما تفضلت؟
1: ولو كانت بخسارة الأرباح، يعني الحكومة الآن لديها ربح، فوات ربح 110 فلس يعني 11 قرش على كل لتر ديزل، يعني كانت تحقق 165 فلس، الآن تحقق أرباح 55 فلس، فهي اعتبرت 110 فلس أنها خسارة. هي مش خسارة، هي فوات ربح، حتى نسمي الأمور بمسمياتها، هي فوات ربح. والمواطن لا يزال يدفع ثمن الديزل حسب تكلفته وواصل إلى الأردن زائد 55 فلس للخزينة لغاية هذه اللحظة اللي وصل فيها البرميل $100 أو $105 الآن، هو متحرك حسب الأيام. أتوقع إن بقيت الأسعار مرتفعة الخزينة لا تتحمل خسائر، ولكن هنالك كما قلت فوات ربح لا تحصله. أنا يعني أتوقع أنه يجب على الحكومة أن يعني تستوعب فوات الربح،
0: نعم،
1: إلى أن تنخفض الأسعار من جديد. بدي أقول لك شغلة، إحنا أكثر دولة عربية يرتفع فيها سعر لتر البنزين بواقع 1.8 يعني 1.8 دولار، فيما تلين المغرب 1.4، ثم باقي الدول العربية أقل من دولار.
0: نعم.
1: فيعني خليني أقول شغلة، أسعار المحروقات لدينا مرتفعة أساسا، وبالتالي نعم، هذا الارتفاع الكبير كان يذهب قسم الأساسي منه إلى الخزينة، الآن في وضع لا يستطيع أي شخص أنه يتحمل الارتفاع أكثر من ذلك، لأنها أصلا مرتفعة جدا، مرتفعة.
0: طيب
1: بشكل
0: هنا السؤال، هنا يعني السؤال، ما هي العوامل، نعم، التي تحدد كلفة الديزل محليا؟ إلى أي مدى تتأثر مباشرة بأسعار النفط العالمية؟
1: طبعا هي تتأثر، احنا الآن نأخذ البترول من العراق بسعر تفضيلي، و يعني في نقاش حول هذا الكلام خاصة من قبل الحكومة العراقية، لكن ارتفاع الأسعار يؤثر على جميع دول العالم ونحن منها،
0: نعم،
1: وقد ترتفع الأسعار، لكن ما نناقشه مع الحكومة أن أسعار المحروقات لدينا كانت مرتفعة جدا قبل هذا التوقيت، وكانت الخزينة تحصل 27% ضرائب، الآن إن تنازلت الخزينة عن قسم من هذه الضرائب لصالح المستهلك، فهذا ما يجب أن تقوم به، لأنه
0: هنا السؤال بالحديث عن المستهلك،
1: أسعار كبيرة جدا ومرتفعة. أقول لك شغلة،
0: نعم،
1: أبسط من ذلك كله، الدول التي ارتفعت فيها العالم كله اللي ارتفع فيه أسعار المحروقات لا يزالوا يشتروا المحروقات أرخص من عندنا، مع أن حكوماتهم لم تتحمل خزائنها. هناك قطاع خاص مثلا بأوروبا يشتري ويبيع المستهلك ولا تتدخل الحكومة بالسعر، ومع ذلك لا يزال المحروقات عندهم أرخص من الأردن. كيف
0: واضح. طيب إذا ارتفع سعر الديزل محليا، هذا ما يتوقعه بعض الخبراء، كيف سينتقل الأثر من كلفة الوقود إلى النقل، سلاسل التوريد، ثم أسعار السلع والخدمات؟
1: إذا ارتفع سيحدث موجة تضخمية تمس الخضار والفواكه اللي تعتمد فيه كثير من إنتاجها على الديزل، تمس النقل من ميناء العقبة إلى المحافظات، تمس المصانع، وستنعكس على السلع، كافة أنواع السلع، وبالتالي ستحدث موجة تضخمية بالأردن غير قادر المواطن على امتصاصها، غير قادر على التعامل معها. عليهم أن يعرفوا أن سعر لتر الديزل لدينا مرتفع ومرتفع جدا قبل الأزمة، ويذهب قسم لا بأس به منه إلى خزينة الحكومة. على الحكومة أن تتنازل عن هذه الأرباح بالفترة الحالية إلى أن تمر الأزمة.
0: نعم، آلية تسعير المشتقات النفطية هل هي واضحة بالنسبة لكم؟
1: يا سيدي، تسعير المشتقات النفطية يقوم بداية على سعر التكلفة، ثم الضرائب اللي تفرض عليه، وهي عدة ضرائب، وبالتالي يعني يصل السعر إلى هذا الحد. قديما كنا نعرف كيف يتم التسعير، ولكن لا نتفق معه، لا نتفق معه إطلاقا.
0: نعم،
1: غير الممكن يعني أنه يكون عندنا سعر البنزين ضعف سعره في أوروبا.
0: الآن تعرف كيف يتم التسعير ساعات النائب؟ تعرف الآن تماما كيف يتم التسعير؟ ما هي نسب الضرائب على كل جزء من المشتقات النفطية؟
1: والله اطلعت عليها، في 27% تذهب إلى الخزينة، في شيء يذهب ضريبة مبيعات. أنا لست ملما تماما بآلية التسعير، لكن يعني الخلاصة اللي لازم يعرفها المواطن واللي بيهمه أنه لا، يعني لدينا ضريبة وضرائب مرتفعة على المحروقات. نعم، وهذه الضرائب أدت إلى ارتفاع سعر المحروقات. وعلى أي حال ربما هذا ما مكن الحكومة من امتصاص الارتفاع في الأسعار. نعم، لأنه هي تنازلت عن ربح، ما تنازلت يعني ما دعمت من جيبتها كلفة دفعتها بدل المواطن.
0: واضح.
1: لا، هي كانت تحصل منه 16 قرش صارت تحصل منه 5 قروش ونص.
0: نعم،
1: فهي يعني قالت والله كنا نربع عليك 11 قرش يا حرام روحا علينا، والله احنا بندعمك.
0: نعم، اشكرك كل الشكر على كل هذه الإيضاحات، على وجودك معنا عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية قاسم القباعي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم ايضا مستمعين ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في امان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب، غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مجز الأخبار من حيث FM يقرأه محمد رياض. وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقول إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز الطبيعي تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب يومياً. وزارة العمل تؤكد أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن طرح عطاءات تنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8,670,000 دينار. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول 4 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك، تفضل
2: سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. وبعد، أحببت أن نفتتح بآية من القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أقول هنا محذوف أو مختصر ليكمله من يفقه العربية بتقدير المحذوف للإيجاز، وتقديره: لو كان هذا شأن أي كتاب سماوي لكان هو هذا الكتاب.
1: يا سلام.
2: معجزات مادية، تقطيع الأرض يعني تصبح أرض مزرعة هنا وجنة هنا وبستان هنا، قطعت به الأرض.
1: نعم.
2: يعني أصبحت يعني مزروعة
1: قطع زي قطع متجاورات يعني.
2: ولكن صناعة الإنسان والمجتمع والأمة والإنسانية الراشدة والرشيدة أهم من تسيير الأرض وتقطيع الجبال وشق الطرق.
1: يا سلام.
2: الأمة إخواني، صياغة القرآن وظيفته صياغة البشر ليصبحوا ملائكة على الأرض بدل ما هم يحتربون على أقل الأسباب وأتفه الأسباب، لأنه يعني الآن المتضخمة تجعله لا يتحمل أي كلمة، أنه شايف نفسه يعني ملاك مش غير البشر. الخلاصة، ثم قال القرآن: بل لله الأمر جميعا، يعني هذا كله بيد الله. لو أراد أن يجعل القرآن يصنع معجزات لفعل، لكن أراده يصنع في الإنسان أخلاقا وقيما وأدبا وذوقا واجتماعيات وأنسنة، هذا أهم من تقطيع الأرض وزراعة المشاتل. هذا أهم، أن تصنع أمة من عدم كانت. يعني ما كان حال العرب الأعاريب، ماذا كان حالهم؟ جاهلية.
1: نعم.
2: يأيدون بناتهم، لك بنتك تحطها تحت التراب وتطمونها، شو بدي في البنات؟ لا إله إلا الله، أنت قتلت نفسا، قطعة منك دفنتها في التراب. فجاء هذا القرآن العظيم يعلمنا الأنسنة أهم من بدنا معجزات يا رسول الله عشان نؤمن بيك، يعني تشق لنا جبال وتعملنا أنفاق بالمرة. أي لا، هذا مش وظيفة القرآن. وظيفة القرآن صناعة الإنسان، إذا صنعنا الإنسان صنعنا الحضارة. ينبغي أن ننتبه من هذا الكلام جيدا. أفلم يأس الذين كفروا أن تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني الكفار ما بيؤمنوش لا بالله ولا بالقرآن ولا بغيره. أفلم يأس يعني ما فكرش أنه مع طول الوقت ما خطرش بباله أنه من صنع هذا الكون، من أنزل هذا القرآن.
1: يلا
2: فكر، عديم التفكير من الذي لا يعني لا ينتبه. شمس قمر نجوم جبال سماء أرض، من خلق المخلوقات؟ 10 يعني 10 مليارات من البشر على سطح الأرض، من يطعمهم، من يرزقهم، من إلى آخره. فكر، هذا لابد أن يكون هناك إله هو الذي يدبر هذا الأمر. خلاصته، ولا يزال الذين كفروا يعني في مماحكاتهم إلى آخره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سورة الرعد، جاء في الآية 6 من السورة: ويستعجلونك بالسيئة
1: قبل
2: الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا أقول يا شعب العرب، وين الحضارة الرومية؟ وين الحضارة الفارسية؟ اندثرت كلها، وصرت أنتم الآن في واجهة الحياة. من صنع لكم هذه المكانة والمنزلة والشرف الرفيع؟ من؟ القرآن، والذي أنزل القرآن.
1: يا سلام.
2: لبعث فيكم أكرم الرسل، أعظم الرسل، أشرف الرسل، إمام الرسل، أصبحتم أئمة الدنيا بهذا القرآن، بهذا الرسول. إلى نسوا العرب القرآن، ونسوا فضل الله عليهم، نسوا هذا الرسول العظيم الذي شرفنا الله به وأكرمنا الله به. وصنقوا العلمانيين، ما شاء الله، عايش على عليين، لا علة مش علة، لا علمانيين. شو يعني علمانيين؟ سيكولار
1: نسبة للعلم
2: بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي،
1: بيقولوا نسبة للعلم دكتور.
2: علم إيه يا سيدي؟ على كل حال، واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. العرب الله يصلح الحال. طب ليه يا قريش؟ أليس هذا ابنكم تعرفونه منذ الطفولة حتى الآن؟ بلى، الآن أنكرتموه، بطلت تعرفوه. أليس هذا محمد الأمين؟ مو اللي حل على مشكلة الكعبة؟ أنا اللي سأحمل حجر الكعبة وبنطاوش، أقول لك والله بصير يسال الدم مقطع روس عليها، والله إلا أنا اللي أرفع الحجر. فجاء الرسول بكلمة واحدة عليه أزكى الصلوات،
1: عليه الصلاة،
2: جاب عباية وشال الحجر الأسعد الأسود الأخير وحطه مكانه وانتهت المشكلة. يعني وفر دماء أن تسيل وتسفك بحكمته. صحيح. وحلمه. هذا لسه يعني في أول عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن مكلفا بالنبوة بعد، فكيف وقد كلف بالنبوة؟ بل ختمت به النبوة، فصار هو أمير الأنبياء، أشرف الأنبياء،
1: اللهم صل على سيدنا،
2: أعلى الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم. هذا شرف لنا لأمتنا، بل للإنسانية، إنه هذا النموذج البشري الكامل، ما في مثل هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. إذن ويستعجلونك بالسيئة اللي هم العرب نفسهم قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا قلوني يا عرب، اللي قبلكم الرومان وين؟ قال اندثروا. والفرس وين؟ اندثروا. والمش عارف مين وين؟ طيب ما الذي جعلكم أنتم الآن باقين حتى اللحظة هاي؟ ما فضل الله عليكم؟ على كل حال، وقد خلت من قبلهم مثلات، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صح عندي مغفرة، لكن أيضا عندي عقاب شديد لمن يتنح مع هذا الدين العظيم. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. شوف أنت الانحيازات الإجرامية. والعجب والعجاب أنه لا أحد، ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا أمريكا، ولا ترامبا اللي هو، ولا العرب والأعراب، ويتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطين، ولا حد بيجيب السيرة. أما روسيا، بوتين، واي معاملتك للروس وللبشر ومش عارف مين، معاملة وحشية. والله شوفوا إسرائيل معاملة كيف، قال منتهى الأنسنة. يا سلام بالله. وأمريكا ماذا صنعت في الدول التي دمرتها؟
1: نعم.
2: بالقنابل الذرية، ماذا صنعت أمريكا؟ آهن يا رب. على كل حال، إذن ما أحد يتكلم، نسأل الله العافية.
1: نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله. مستمعين ومشاهدين، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم إعلانك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تصويفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين, وحياك الله دكتورنا الفاضل,
1: وحياك دائما,
0: أكرمك الله دكتور. يعني عند الآية 51 من سورة آل عمران, سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
1: بسم الله. إخواني, القرآن ما أحوجنا إلى تدبره وتأمله وقراءته بوعي بفهم بقلب وعقل مفتوحين حتى نستوعب المعاني الغزيرة والغنية. هذا قرآن حياة, هذا القرآن نقلنا من الهمجية إلى قمة الإنسانية بفكر القرآن كماليات ونستطيع أن نستغني عنه. لا يا أبويا, هذا وهم كبير. القرآن روحنا, حياتنا. الروح تراها أنت؟ لا, لكن سبب حياتك هذا الذي يسمى الروح. أنت لا تعرف في أي مستقر في جسمك, لا تعرف في كله في بعضه, ما أنتش عارف. القرآن هو روحنا, ما أنت شايف ماذا يصنع كالروح تماما.
0: نعم.
1: روحا من أمرنا.
0: من أمرنا.
1: يا سلام. جميل.
0: قبل أن ندخل إلى الآية دكتور, حتى لا أتأخر على المتصل, بدي أخذ الأخ أمين.
1: مرحبا.
0: ثم نعود إن شاء الله. عليكم السلام, تفضل أخ أمين. يا مرحبا.
2: كلامي دكتور بشار.
0: يا مرحبا, الله يحييك. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك وحيي الدكتور أحمد نافع.
0: الله يكرمك.
1: مرحبا بك.
2: الله يكرمك. بدي أسأل بالله يا دكتور, يهدي من يشاء.
0: نعم.
2: الإشاءة هنا من الله أم من الإنسان إذا أراد الهداية أو شاء الهداية هداه الله؟ وإذا كانت من الله يعني ممكن تكون حجة لبعض
0: الجبرية إنه
2: نعم إنه يعني ربنا ما إشاء لي الهداية فما عشان هيك من هديك.
1: سؤال جميل.
0: جميل.
1: سؤال جميل.
2: الله يجزاك.
1: مش مجاملة, فعلا سؤال جميل.
0: أكرمك الله.
1: حياك الله.
0: طيب, مع الأخ محمد, تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياتي لك الدكتور أحمد نوفل.
0: يا مرحبا, أهلا بكم سيدي.
3: قبل نفتح عليك سيدي.
0: وإياكم إن شاء الله.
3: سؤالي, عندي فهم لآيات قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو, وبعدين ولكم الصراط المستقر متاع إلى حين, فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه, ثم يقول قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى. هل هذا الفهم أن آدم فقط هبط للمرة الأولى لوحده, ثم بقي إبليس وحواء وقال لهم رب العالمين قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى, وهذا جعل آدم وحواء يتعارفون في عرفة ليؤسس إلى أهم ركن من أركان الحج وهو عرفة؟ هل هذا صحيح سيدي؟
0: طب هو موضوع اللقاء في عرفة, يعني ما الدليل عليه؟
3: أنهم هبطوا كل فريق مرتين.
0: تمام تمام. يعني ما الدليل أنهم هبطوا في عرفة؟ سؤالي يا أخي محمد, معلومة أنهم هبطوا في عرفة من أين هي؟
3: مش إلى القرين تعرفوا يعني هناك.
0: ما أنا فاهم.
3: قصد إنه
0: ما الدليل على هذه المعلومة بالذات؟ يعني القرآن أشار إلى الهبوط لكن لم يحدد لنا الأرض التي هبطوا فيها, وأنت بتكلم عن عرفة, فمن أين أتيت بهذه؟
1: ومنتشر هذا
0: منتشر.
3: أصلا الخلق كان في السماء, الخلق والدخول طيب. الجنة في السماء.
0: ماشي. وصل السؤال في وصل السؤال
3: جميعا من السماء هبطوا إلى الأرض.
0: تمام خلاص, انا انا انا فهمت عليك ان شاء الله, فهمت عليك, وحتى لا ناخذ وقتا طويلا. الله يجزيك الخير اخي محمد, وصل السؤال. طيب قبل ان نذهب الى الايه دكتور, نشوف اخونا امين يعلق على الايات يهدي من يشاء, مكرره كثيرة في القران الكريم في مواضع متعدده, فيسال يهدي من يشاء, هنا تعود المشيئه على الله سبحانه وتعالى ام تعود على الانسان نفسه؟ وبقول إذا كانت تعود على الله سبحانه وتعالى فهي أصبحت حجة لدى البعض في عدم هدايته, إنه أنا الله بدوش يهدينا, وبالتالي دخلنا في موضوع الجبرية, فكيف نجيب دكتور؟
1: هو لابد من أن تتوفر إرادة الإنسان.
0: جميل.
1: والله تعالى يكمل بإرادته أن يوفق وأن ييسر وأن يحبب له. وحبب إليكم الإيمان, مش أنت أنا جدع, أنا جدعنتي هدتني, لا, لولا توفيق

0: توفيق الله لك ما كنت بهذا التوفيق.
1: لكن الإنسان هو الذي يختار دكتور، لأنه تمام. يعني حتى الآيات الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بمعنى أنه احنا دليناه على الطريق فهو تمام. يعني يعرف أن هذا طريق الخير وأن هذا طريق الشر بفطرته ثم بإرادته يختار.
0: تمام تمام، فصارت متكاملة المسألة دبل.
1: ولذلك لا حجة دكتور للإنسان أنه يجي يقول أنه أنا الله بدوش يهديني لذلك أنا ماشي على هذا الطريق. هديني.
0: نعم، هذا كذب على الله.
1: افتراء.
0: الله يحب لكم الهدى يا ناس.
1: نعم،
0: من خلقكم ويحب لكم أن تكونوا على طريق مرضاته مش على طريق إبليس عدوه سبحانه مولانا. يعني يحب لكم الخير، لكن بعضنا بيطلب بيمشي في طريق الشر. جنى على نفسه. نعم. على نفسها جنت براقش مثل ما قال. نعم. في المثل العربي. نعم. خلاصته إذن إرادة الإنسان وإرادة الله تعالى مش واحدة منهم، الاثنتان إذا لم تجتمع فيش توفيق. يعني إنسان طلب لكن مش طلب جاد جازم بتوفقش.
1: نعم.
0: إنسان جزم أمره و يعني خلاص قرر قراره أنا مع هذا الدين وأنا في طاعة رب العالمين، يوفقه الله وييسر له الهدى ويثبت إيمانه وقلبه. فإذا هي مجتمع بإرادتين.
1: نعم.
0: إرادتك أنت يا إنسان وإرادة الله لك بالتوفيق.
1: جميل.
0: مش واحدة منك. جميل. ولا واحدة من عند الله. إذا واحدة من عند الله إذا شو جهدك أنت؟ إذا بد أن تتكامل. نعم. الإرادتان.
1: جميل.
0: بس.
1: جميل. سؤال الأخ محمد دكتور حول الآيات، قلنا هبطوا منها جميعا، يعني برضو قلنا هبطوا منها جميعا، يعني مكرر هذا يعني في القرآن الكريم في سياق تكرار قصة آدم في أكثر من موضع، لكن فتلقى آدم من ربه، يعني الهبوط جميعا بعدين يتلقى آدم من ربه وحده كلمات ثم يكرر اهبطوا جميعا. الأخ محمد استنتج أنه هل يفهم من ذلك أنه كان الهبوط على مرحلتين، بما أنه آدم تلقى وحده إذن ربما هبط أولا ثم بعد ذلك كان الهبوط لاحقا لزوج آدم ولإبليس، وثم يعني يستند إلى رواية بأنه هم يعني كان الهبوط في عرفة، فلما نزلوا على عرفة يعني هذا النزول إلو علاقة بالمناسك، مناسك الحج.
0: الدليل على أنه النزول كان في عرفة،
1: ما أنا سألت هذا السؤال.
0: إذا في حديث صحيح حراسنا من فوق.
1: نعم.
0: القرآن ما تعرضش لهذا.
1: نعم.
0: اهبطوا منها جميعا، هبطنا. فين هبطنا؟ مكة، المدينة، أوروبا، الصين، في هبطنا على الأرض.
1: نعم.
0: والسلام، وبدأنا رحلتنا الجديدة، كنا في السماوات. والآن
1: الهبوط كان فردي ولا جماعي دكتور؟
0: هبطوا منها جميعا، اللي هم الإنسان كم كان نعرفش.
1: نعم.
0: كانوا آحاد، كانوا عشرات، نعرفش، يمكن آدم وزوجته بس، يبدو هكذا.
1: نعم.
0: بعدين جت الذرية.
1: لماذا يتلقى آدم وحده كلمات من ربه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات
0: باعتبار هو مسؤول عن أمنا.
1: جميل.
0: أنه هو الأب، فهو حامل المسؤولية.
1: هو في موضع آخر دكتور، وعصى آدم ربه فغوى، يعني حتى المعصية نسبت إليه وحده، وبالتالي التوبة أيضا يعني
0: صحيح.
1: بالمنطق أن تنسب إليه وحده. نعم، لأنه هو المسؤول. نعم.
0: أي نعم.
1: جميل.
0: بظنوا أنه القرآن انحاز إلى الرجل. لا فيش لا انحاز.
1: لا على العكس،
0: للرجل
1: هو بذلك يعني أنصف المرأة. يعني دكتور أنا في يعني إحدى المرات يأتيني أحد الأشخاص بتكلم أنه عنده قناعة بأنه سبب الهبوط من الجنة إلى الأرض
0: أمنا
1: بالضبط، عنده سبب أنه طب هو الشيطان هو الذي وسوس وآدم عليه السلام هو الذي عصى، ما علاقة أمنا بذلك؟ فهنالك يعني قناعات متشكلة عند البعض بأنها هي السبب، فتأتي هذه الآيات
0: سند.
1: ملهاش طبعا، هو استنتاجات. الآيات تنصف المرأة ولا تتحيز
0: ويظلمها البشر.
1: سبحان الله.
0: أينا.
1: نواصل دكتور عند الآية الكريمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان.
0: سنلقي بنون عظمة، كان ممكن يقول سألقي.
1: نعم.
0: لكنه أراد أن يعبر بنون العظمة تعظيما لشأن مولانا وهو عظيم طبعا.
1: نعم.
0: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كيف نعرفش.
1: نعم.
0: الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى، القلوب بيده والأفئدة بيده والأدمغة بيده والإرادات بيده سبحانه. مدام هم ماشيين في طريق الغلط إذن سألقي في قلوبهم الرعب لئلا يعرف الطريق الصحيح.
1: نعم.
0: بتلخبط من الرعب الذي قذف في قلبه بما أشركوا. ما دام أشركت رفعت عنك الحماية. يعني كيف مواطن عصى الدولة بيسحب منه جواز السفر.
1: نعم.
0: ولله المثل الأعلى. فأنت عصيت ربك فسحب منك التوفيق. واجه بعدها الأبلسة والشياطين وأمريكا وإسرائيل وحكايتك حكاية.
1: وقص على ذلك. نعم. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
0: يعني هو الشرك منين جاء؟ من توهم اختراع. البشر.
1: نعم.
0: أنه في منفعة من جهة فلان، في قوة عند فلان، في عند القوة عند أمريكا ولا غيره، يصير عملاء لأمريكا. نيلة، هذا كلام. ليش ما تروح إلى مصدر القوة؟
1: نعم.
0: سبحانه. إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا مصير الظالمين سقر.
1: نعم.
0: فيا أيها الإنسان اختر مصيرك بأن تعرف طريقك، بأن تعرف المنهج الذي تسير عليه. ما في منهج بينجيك في الدنيا والآخرة إلا القرآن الكريم.
1: نعم.
0: ولذلك بدنا نعلم أولادنا القرآن الكريم حتى ينجوا من النار. يا أبويا أنا بس يعني بدنا يعني شو بدي أقول، يعني بدنا الفنان الفلاني والفنان العلاني، إيش بيفيدنا هذا؟ ولا شيء، ولا شيء. وفدته فلوس عشان إيه؟ وخدنا إيه؟ واستفدنا إيه؟ فرفشنا يا اسمك إيه؟ شكرا.
1: لا، في اقتصاد ينتعش دكتور. هكذا يقول البعض.
0: اقتصاد نيلة. لا كان هذا الاقتصاد اللي جاءنا هذا الطريق. طريق غلط والنتائج غلط، واحنا خسرنا مش ربحنا. دفعنا للفنان وبسواش شلن، دفعنا له ربما مبالغ هائلة طائلة، ما نعرف شو اللي حصل. يعني كم أطعوه وبنعرفش، يمكن آلاف. والبعض الممثلات ولا غيره بتطير خاصة. وين الفائدة اللي استفدناها؟
1: إلا الفنادق دكتور والمتاجر والمطاعم.
0: أنا مش فاهم، مش فاهم الفنادق. طب وما الخسائر الأخلاقية والإيمانية والروحية والنفسية والاجتماعية لما صيروا قلدون الفنانة فلانة والفنان علان ومدري مين ترتان ومدري مين تايتانيك؟
1: بقول لك ما حدش أجبركم، يعني أنتوا اللي بده يروح يروح.
0: ما حدش أجبرهم. نعم، لكن أنت عم بتمهد الطرق.
1: جميل.
0: وتزين بالدعاية الفنان الفنان.
1: لا، والمشاهد
0: بده طيارة خاصة.
1: والمشاهد المقتطفة
0: بده طيارة خاصة. ليه؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أنت نكرة. بدك طيارة خاصة يروح أمك أخويا. يعني مش معقول هذا الكلام إخواني. يعني ماذا نقول إحنا؟ ملك أمة جادة عندنا مذبحة شغالة في غزة ورقص شغال، ما بصيرش. يعني مش مقبول. يعني مش شغلك. صح صح
1: صح. بديش أتأخر على صالح. معي صالح
0: بجاوب أقول أنا فعلا مش شغلي. طيب. ومن دخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي.
1: لا، لا، ما شاء الله.
0: لا والله هذا يعنيني
1: طبعا.
0: ويؤلمني ويذبحني ويقلقني ويؤرقني ولا أنام من هذا الإجرام الذي يصنعه المجرمون. كيف ننام؟ مش بشر معناها. آهن آهن يا الله.
1: البعض يقول دكتور أنه يعني هذه سياحة ومناطق سياحية، ومن مقتضيات ومتطلبات السياحة أنه
0: إخوان نضحك على حالنا لويش. طيب لما تكون فلانة جابة فستان مش عارف بإيه ولا إيه وبدها بناتنا صيروا قلدوها عاد، مصيبة.
1: نعم.
0: واحدة جاية شبه عريانة، هذا مش منطق. نعم. هذا مش منظر، هذا مش أخلاق، هذا مش دين
1: ولا مروءة ولا
0: مش معقول. نعم. إخواني طب إذا بناتنا صاروا قلدوا هذه الممثلة ولا الفنانة يبقى عرشتنا نيلة صارت.
1: نعم.
0: إخواني القيم الأخلاقية فوق كل هذه الفانتازيا. فانتازيا فولز. إيش يعني الفن؟ أنا مالي خلاص.
1: طيب نأخذ بعد إذنك دكتور فاصل ثم نواصل بعده. إن شاء الله استراحة. فاصل قصير نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى.
1: دائما
0: أكرمك الله. لدي مجموعة أسئلة عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى، يعني ذكر آية سورة المائدة كاملة اللي فيها تكلم الناس في المهد وكهلا، هذا الجزء من الآية اللي هو موطن الشاهد موطن السؤال، أليس هذا الجزء من الآية الكريمة ينفي قول النصارى بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب ومات، كذلك يؤكد بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يبعث مرة أخرى ويعيش إلى أن يصبح كهلا؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: كلامك صحيح، تكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا مش عجوز، كهلا مكتمل القوة والبنيان، يعني نأخذ كهل معناها عجوز، لا.
0: إذن هو ربما دكتور عاش إلى أن كان كهلا ثم بعد ذلك رفع
1: كهلا
0: بالثلاثينات
1: في منتهى قوته.
0: نعم،
1: يعني هاي معنى كهل، مش عجوز، شيخ كبير.
0: نعم.
1: أي تكلم الناس في المهد لتكون آية معجزة، وكهنا لتبلغ الرسالة. يعني هناك معجزة وهنا تبليغ رسالة، هذه يعني وظيفة المسيح عليه السلام.
0: هو فهم من الآية دكتور أنه تكلم الناس في المهد وكهلا، أنه الكهل المتأخر من العمر، لذلك هو سيعود ويبعث من جديد ليكلم الناس.
1: لا لا لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا إذن هذه الآية ليس لها علاقة بموضوع
1: تمام.
0: أيوة تمام.
1: في المهد وكهلا،
0: هو كلمهم في المهد وكلمهم كهلا قبل أن يرفع إلى صحيح. إلى السماء. تمام جميل. مع اتصال من الأخ عامر بعد إذنك دكتور. تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتح عليك يا رب.
0: الله يكرمك يا أخي، يا مرحبا.
2: ما شاء الله. في عندي سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. هون ربنا سأل الرسل يعني جاوبوني ولا علم لنا. في نفس السورة بس قدام شوي، لما ربنا سبحانه وتعالى بسأل سيدنا عيسى، قال الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. فهون دافع عن نفسه وجاوب. هناك ليش الأنبياء ما جاوبوا ربنا؟ يعني لما قالوا مثلا: والله أنا نوح مثلا قومي ما ردوا علي. كذلك الأنبياء يعني جميعا ليش مثلا ما جاوبوه؟ ليش قالوا له: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب؟ وهون سيدنا عيسى جاوب ربنا لما قال له: أنت قلت للناس اتخذونا وفينا. أشكرك.
0: جميل، ماشي ماشي أخ عامر. جميل، يعني سؤال جيد دكتور من الأخ عامر. يسأل عن الآية الكريمة: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟
1: قالوا
0: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. طب يقول بعد شوي، يعني نمشي بالآيات، خطاب ربنا سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟
1: قال سبحانك.
0: فبقول يعني سيدنا عيسى دافع عن نفسه، ويعني بيّن: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في، يعني بيّن المسألة. بينما الرسل من قبل قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. بقول ليش الرسل مثلا من قبل ما فعلوا مثل ما فعل عيسى عليه السلام؟ يعني لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم أو يعني يجيبوا يعني عن سؤال الله؟
1: الرسل قالوا: لا علم لنا، ربما من هول الموقف. عيسى يمكن سئل وهو في ساكن النفس فأجاب جواب الثابت الساكن، لكن الرسل يعني جمع لكنهم لا يملكون الجواب من هول الموقف. فعيسى يبدو أنه روعي مثلا لما أصابه من ألم من إلى آخره، فكان جوابه هكذا الجواب. يعني
0: ربما دكتور أيضا إجابة المجموع مختلفة عن إجابة الفرد لأنه له خصوصيته ممكن. وسأل الفرد بسؤال محدد، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني مسألة محددة، فهو أجاب نعم بجواب محدد يعني،
1: ونفى عن نفسه
0: ونفى عن نفسه.
1: وأنت تعلم يا رب أنا ما فعلت هذا، الجمع ربما يكون يعني كلام
0: الله تعالى أعلم طبعا، يعني هو محاولة كما تقول دائما دكتور، محاولة فهم يعني،
1: ليش لا؟
0: الـ الـ الـ الأخت صباح
1: تكامل العقول.
0: نعم نعم الله يكرم، نتعلم منكم احنا
1: زين.
0: صباح عياش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تفسير الآية السادسة من سورة الأعراف في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم
1: ولنسألن
0: المرسلين، تفسير
1: فلنسألن قسم.
0: نعم
1: مولانا يقول سنسأل الذين أرسلهم الشعب والرسل، يعني سنسأل الفريقين، بلغتم يا رسلي؟ نعم يا رب. الأقوام قالوا لا ما بلغش، فالله سيكذبهم ويصدق رسله لأن الرسل أصدق من الأقوام. الأقوام بتحاول تنفي عن نفسها لتبرر يعني من جاتها من العذاب، لا، من لم يطع الله عز وجل سيعذب.
0: جميل،
1: فهذا إنصاف للرسل عليهم السلام.
0: الأخ صافي أبو شيخة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء، ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وعلى من تنطبق؟ برضه سؤال جميل.
1: على البشر جميعا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
0: يعني كيف آمنوا بالله وهم مشركون؟
1: لولا الله وأنت.
0: نعم
1: كثير على لسان الناس.
0: نعم
1: لولا الله وأنت، أعوذ بالله إخواني، إياك أن يطلع من فمك الكلمة أي يعني شكرا لله ولك، أي لا
0: ثم الأصل. نعم
1: بشكرك على جنب، أحسنت لي جزاك الله خير، يا ربي لك الحمد، رزقتني، علمتني، أكرمتني، شرفتني، جعلتني مقاما في الناس، ربي لك الحمد، احمد ربك. لكن يعني أحسن إليك شخص بارك الله بك، جزاك الله عني خيرا، شكرا لك يا أخي، بارك الله بك.
0: جميل
1: إلى آخره.
0: إذن هو الحديث عن المؤمنين الذين يعني يتغشى إيمانهم شيء من الشرك اللفظي أو ما شابه ذلك.
1: صحيح.
0: والله تعالى أعلم.
1: أحيانا من بيأخذها من المجتمع.
0: نعم نعم.
1: من
0: عبارات مجتمعي. نعم.
1: المألوف للأسف. نعم. يعني.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة.
1: لسه.
0: بشكل عاجل. لا.
1: إحنا في أنا فكرت أول خمس دقائق.
0: هيك الوقت الثمين سيدي. الله يكرم. نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل بحول الله تعالى يوم الأربعاء، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحيا

تحيات لكل من يتابع حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، في بلقاو السلط 101.1، وفي العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

وبتحية فريق البرنامج من الشمال للجنوب ومن الشرق الغرب لكل محافظاتنا الحبيبة. أكيد اليوم من خلف المكسر بمسي عليكم الغالي على قلبي بس مظبط تسريحته اليوم. أنا سعربد يسعد مساك. وفي المتابعة والتفتيش يا حبيبي من وين ببلش؟ الله يسهل عليك يا كريم، الله يسهل عليك. كان راجل طيب، كان حنين. كريم الصراوي موجود اليوم ويتمدد ويتجدد ويتفت. شو كمان إيش؟ أيوة بذهي هاي. تحية لك كريم الصراوي معنا اليوم، وأيضا ماريا نزار لأول مرة معنا اليوم على الهواء مباشرة في المتابعة والتنسيق. بلاش تفتيش، أنا تفتيش عند كريم. وبنمسي عليك يا ماريا، أهلا وسهلا فيك بانضمامك لبرنامج ترويحة. وسعيد جدا أكيد لما بتكون طالبة من طالباتنا العزيزات الغاليات اللي مبدعات موجودة معنا في البرنامج، إن شاء الله نشوف أثرك موجود معنا في البرنامج. تحية لك يا ماريا نزار، أهلا وسهلا فيك. رجاء التعليم واضحة ما شاء الله. ومن تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المهكرة والمغلقة وكل استرايكات ممكن تأكلوها، الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

طيب يا جماعة، أكيد بنحييكم دائما وأبدا. وخليني أبدأ معكم بالناس اللي لسه مش عارفة إنه بدأ التسجيل المبدئي للحج. عشان ما حدش يقول لي والله ليش ما حكيت لنا، هيني بحكي لكم على هو مباشرة. من 6/9 بدأ التسجيل المبدئي للحج من خلال موقع وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الأردنية. أكيد يعني بدأ التسجيل من 6/9 ويستمر حتى 27/9 ليوم الأحد 27/9. دعوتي لكل شخص بسمعني الآن إنه روح شوف التفاصيل، سجل إلك عمي خالي كبيرة حدا بعز عليك، قدم له يا أخي للحج. بتعرفش والله هذه أرزاق وهذه دعوة من الله، لكن أطرق الباب، أطرق الباب وقول يا رب أسأل الله أن يهيئ لنا ولكم حج بيته الحرام في كل عام. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن لا يحرمنا هذه الطاعة الحجاج والعمار. وفد الله، طب والله ما معي مصاري أنا. لا ما هو شوف سبحان الله، الواحد فينا لو بده يحضر إشي للدنيا بيروح بيجمع له اللي بيقدر عليه. فاستعن بالله. الموضوع باختصار شديد، بتروح على موقع الوزارة بتسجل بياناتك كاملة، بطلبوا منك فيشة إيداع ب200 دينار مستردة في حال ما طلع لك حج. الأمور سهلة وميسرة، لكن أقبلوا على الله وسألوا الله أن ييسرها لنا ولكم. يا رب أسأله سبحانه وتعالى أن يقدم لنا هذه الدعوة في هذا العام. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

الله الله الله الله في طاعة في عبادة فرضت لمرة واحدة في العمر على كل إنسان من استطاع إليه سبيلا. سبحان الله، الحج الفريضة الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فرضها علينا مرة واحدة، كيف لا؟ وسبحان الله، الاستطاعة قد تكون بالجسد بالصحة، أكيد الناس المرضى المتعبين اللي ما بيقدروا يؤدوا فريضة الحج ما عليهم حج، من استطاع إليه سبيلا. والناس اللي ما عندهم المال اللي يحول بينهم وبين أداء هذه الفريضة ما يحول، ما عليهم حج. لذلك يعني وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيا رب اجعلنا ممن يستطيعون ذاك السبيل وأعنا على أداء الحج، اللهم آمين يا رب العالمين.

أركان الإسلام خمسة. إيش يزيد؟ ما أنت بعد ما رحت على المنتج لا صلاة ولا عبادة ولا صي. الله يغفر لك. هذاك القسم بدنا نسكره بدنا نشمعه بالأحمر. كل واحد بيجينا هون بيودوا لي على المنتج. إيش في يا إخوان؟ طيب حياكم الله. منى أسأل الله أن يسر لك الحج، وكذلك تحياتنا لميساء، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام إسماعيل. لكن أنا بقول يا جماعة مع الدعاء بدها أخذ بالأسباب. تروح على موقع الوزارة، بتسجل بياناتك، بتعبي الأمور. طبعا في موضوع المرافق وفي موضوع المرافقة الكبير، والتفاصيل كلها موجودة على الموقع وسهلة وميسرة إن شاء الله. ديروا بالكم آخر موعد الأحد المقبل عشان ما حد يقول والله انعجقت أو راحت علي. يعني الموضوع إن شاء الله متاح، والموضوع فيه قرعة عشان ما حد يقول والله بس الواحد يكبر ويختير. لا، الموضوع فيه قرعة. فأسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يعيننا على أداء هذه الفريضة. اللهم آمين يا رب العالمين.

أجمل وأروع يعني التحيات لكل الأصدقاء والأحبة اللي بيسمعونا بيتابعونا وبيحضرونا في كل وقت في كل حين. مسي عليكم جميعا وتحية خاصة من الحبيب الغالي أنس عربد لأصدقاء وبتعرف بحب يزبط أصحابه عيسى التميمي وعمر النباني بيقول لهم الله يسعد مساكو عشاء اليوم عندكم بعرفش كنكم عازمين على فروج ولا إيش زيك. المهم يعني هاي بقول لكم بتعشوا اليوم عندكم وهذا اللي عندي أنا وخلص سكر لي الطابق اطلع فاصل.

طيب يعني من وين ابدا معكم الحديث؟ ابدا بالقروش. كون الناس بالعاده مهتمه بالمصاري، فاكيد راح ابدا معكم باول جزئيه وقد يكون البعض لم يتوقف عندها ولم يتابعها. بجوز بعضكم سمع اخبار وبعضكم مهتم في موضوع الارقام وبعضكم مهتم في موضوع تحديدا الاحتياط الفيدرالي او المركز الامريكي كيف يتحكم باقتصاد العالم. انا بس بدي احكي كلمتين صغار، ما حدخل بتفاصيل لعده اسباب. السبب الاول انا مش مختص بالاقتصاد، لكن بحب اي حدا بيسمعني هيك شوي يتوقف للحظه ويتبع ورا الاشياء اللي بتصير عالميا. لما بنحكي انه الفيدرالي او الاحتياط الفيدرالي اللي هو فعليا البنك المركزي الامريكي بيرفع اسعار الفائده بمقدار 25 نقطه، يعني عم نحكي عن رفع اسعار الفائده عالميا. هناك طبعا لما بيطلع القرار مباشره بتصدر لكل العالم بنسبه 25% بالمئه، يعني من كل 100 25%. تمام، طبعا عم نحكي عن هذا الشيء له ارتباط كبير في حجم التداول المالي، له عبارة عن هيك إشارة أو مؤشر أنه يا جماعة اهدوا شوي، التضخم اللي عم بيصير عالميا، الأرقام الفيك اللي عم بنشوفها، حالة السعار في القروض اللي عم بتصير عالميا، روقوا شوي، بدنا نروق. أقولت صاحبنا الله يسهل عليه، بدكم تهدوا شوي وتروقوا لأنه هذا الكلام حينعكس على كل الاقتصادات العالمية. المؤشر بده قراءة، وأنا بحكي لكل شخص بسمعني الآن مهتم في موضوع حركة المال في الاقتراض، اسمع وتبع وشوف شو عم بيصير عالميا، لأنه كلياتنا حنتأثر. حتى اللي بيملك اليوم القرش أو الدينار أو المية أو الألف، اطلع على مصاريك واطلع قيمتهم الحقيقية، تلقائيا وتدريجيا راح تشوف أنه فلوسك عم تفقد قيمتها شيئا فشيئا. الموضوع باختصار خلينا نتطلع على الموضوع، مش مجرد أرقام أو نسب بنسمعها بيحكوا فيها هنا أو هناك أو على الأخبار، لكن بدنا نعرف إحنا لوين عم بنروح، إلى أين يتجه العالم تحديدا في موضوع المال. اللي صار من كورونا حتى هاي اللحظة عبارة عن بالون كبير جدا. تتذكروا الانهيار الاقتصادي العالمي اللي صار في 2011 أعتقد في ذاك التوقيت أو بعد أو قبل. اليوم عم بيصير في قراءات لمؤشر جديد عم بيقول لوين رايح العالم في المال، الكاش اللي بين ايدينا الناس هل راح يفقد قيمته؟ طب العملات، او خليني احكي المخزون زي الذهب مثلا، الناس اللي معها ذهب هل فعلا طبعا في انخفاضات قادمه على الذهب؟ كانه عم بيصير الموضوع انه بدهم يتخلصوا من الناس اللي معهم مصاري هذول، الذهب جيبوا لنا اياه بدنا ناخذه نجمعه كله من كل العالم بحيث انه هم يتحكموا بكل شيء له علاقه بالاقتصاد.

لوز اللوز. وبتذكر وبذكركم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لكن أسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم أمين يا رب العالمين.

ايش في بلش الاقتصاد العالمي يلعب على ضواو يا اخوان. لا ما هو مش هيك، انا لسه ما هيك تحكي. صاروا يعني الشباب بيلعبوا بالاضاءه طبعا في هذه اللحظات. اوكي خلاص هيك تمام، استقرت الامور. يلا من عندك. طيب انا بس هيك شغله صغيره للناس اللي عايشه حياتها على القروض، يا جماعه الخير اسالكم بالله، كانوا يقولوا زمان واحنا صغار عقد الحافك مد رجليك. والله يا جماعة اللي عايش في بيت مستور يحمد الله على النعمة، اللي عايش معاه سيارة مستورة يحمد الله على النعمة. ما في داعي، أسف على المصطلح سامحوني، نفحج على ولا إشي. نتقي الله في أنفسنا، اللي معاه قرش يتقي الله فيه، إذا قادر تستثمر بشيء معين يجيب لك قرش حلال الله يبارك لك، لكن ما تحاول تغامر في ظل الظروف الحالية موضوع القروض. أنا هاي الرسالة، هاي الملخص باختصار ببساطة بالبلدي. سيبك من موضوع القروض واهدى شوية على حالك، ركز أمورك في اللي ربنا كاتب لك إياه، وأسأل الله الرزق الحلال المبارك. اللهم آمين.

0: بدن.
1: أقنعك والله ما هو كلامي. اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بات آمنا في سربه، كم واحد فينا مش آمن بنام؟ إحنا بنحكي معاكم الآن. من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. بالله عليك أنت اللي بتسمعني أو أنت اللي بتسمعيني، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل الدنيا. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، عندك في الدار إشي تأكله أنت أولادك، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا اللي بحكي معك أكثر واحد الله يهديني بطارد ورا الدنيا، لكن بالمقابل بقول فلوس فلوس فلوس، ساهر بقول فلوس فلوس فلوس فلوس، يا رب فلوس، بقول جنة فلوس وجنة فلوس فلوس، ترى صار مليونير الشاب، بس بحب أقول لك الهندي هذا، يا رب هدات باله فلوس، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: انا اليوم حاس حالي غراب البين. حكيت لكم اول شيء موضوع الفائده والقروض عالميا، راح اعطيكم المؤشر الثاني في حلقه هذا اليوم. امس كان هناك قرارات على مستوى اوروبا تحديدا، اتحدث عن القاره العجوز، نعم كان هناك قرارات لها علاقه برفع شو هذا، انت صدقت ولا رفع سن الدعوات للجنود الاحتياطيين. يعني كمان مرة أبسطها لكم شوي، يعني امبارح في أوروبا كان في دعوات، فرنسا مثلا اللي عمره 65 مطلوب الجيش الاحتياطي، طبعا لدرجة أنه صارت بعض الدول تطالب بها توصل الجيش الاحتياطي عندها لمليون شخص، والسبب الخوف من هجمات روسية مرتقبة على بعض الأماكن اللي بيعتبروها يعني حساسة أو لوجستية، زي أماكن المخزون العسكري، أماكن النفط أو الطاقة، الأماكن اللي لها علاقة بالأمن السبراني والشبكات تبعتها. مش بس في فرنسا، في عدد كبير من الدول الأوروبية، روحوا تابعوا اليوم وراء الأخبار راح تشوفوا أنه هناك دعوات لرفع السن لموضوع الاحتياطي من الجنود. هذا الكلام بيعطي مؤشر أنه العالم هيك مكركبة بدو ريستارت. من عندك بالله ريستارت. وأعود وأقول يا رب يدبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. إحنا كبيرنا ألو شو طابخة يا مدام، اطلبين لنا فروجة مع أصحاب أنس عيسى التميمي وعمر النباني. ما انتوا جايبين وجايبين، ذكرنا بفروجة بالله يا أنس. الله يتولى، إحنا نقول الله يتولى يا رب، إحنا مسخمطين يا رب.
1: راحت عليهم
0: الله ابو محمد وابو محمود، راحت عليهم.
1: اللي حصل لي وليك متعمد.
0: مساء الخير وبعيد عن الاخبار العالمية.

0: خبر واحد يصير البال والخاطر، ابشر يا تيمور هسه بظبطك.
1: القصف الاعلامي شغال عليك وانا
0: يا سيدي اسمع الخبرية. اعطيني اعطيني ال 5000 الشكر، رسالة شكر ارجع. ايوه على سند ادارة السير تشكر 5000 مواطن تعاونوا معهم في خدمة البلاغ او الابلاغ عن مخالفات السير. 15000 عوايني 5000 شخص صوروا وبعثوا وتحدثوا عن موضوع مخالفات خلال 10 ايام. 5000 شخص حوايلي. لا يا زلمه محترمين، حرام عليك، الله يرحمك يا سطيف، كان زلمه غانم. بالعكس انا قلت لكم لو انا بحب بصير قدامي مخالفه ببلغ، بس الحمد لله ما حدا بيخالف، بلحقش اطول الموبايل واصور بصراحه. الله يصلح الحال.

وبما انه بحكي عن مخالفات السير خلينا نروح مباشره امامكم لفيديو نشرته اداره السير لباص هو بيشبه كل شيء الا الباص، يعني كوم حديد وماشي في الشارع، القزاز الخلفي الحمد لله مكسور، بتعرفوا ليش؟ عشان يهوي على الطلاب. طبعا هي الصوره امامي والفيديو امامي على شاشه تلفزيون حياه، اطفال مدارس مبين لابسين زي مدرسي، طبعا هذا الباص يفتقر ويفتقد كل مقومات السلامه العامه، سائقه طبعا محمل الطلاب رايح فيهم على المدرسه، الله يربي يحميهم، اسال الله ان يوصلوا بالسلامه لبيوتهم. والله انا ما بعرف كيف بيفكر، صح الهدف نوصل الطلاب بس والله نوصلهم بسلام وامان. والله يا جماعه اني انا بخاف على اولادي، والله بستودعهم لله صبح ومساء، بقول الله يا ربي يحفظهم، كل أولادنا غالين علينا، تعبنا تجبناهم ربناهم وكبرناهم عشان يجي شخص ما عنده أي حس مسؤولية ينقلهم بهاي الطريقة. بدك تقول لي والله أنا بوصلهم ببلاش، والله ما بطلعهم معه. طلعوا المشهد أمامنا الآن في هاي اللحظات، طبعا تم ضبط هذه المركبة أو هذا الباص، والحمد لله يعني أنه مشت الأمور، تم ضبطه مش هيك؟ تم الضبط. حطلي الختم، يلا روح حطلي ختم الحجز.

0: أجمل ما في هذه الحياة أن نتفكر، نتدبر، نقرأ، نتعلم، وأجمل ما في هذه الأمة أنها أمة اقرأ. سبحان الله، يعني إحنا في كل عام بنعيش تفاصيل جميلة جدا في بلدنا الحبيب الأردن من خلال معرض عمان الدولي للكتاب، وفي كل نسخة نرى شيء جديد في هذا المعرض. أجمل ما في المعرض أنه عالمي، بطل معرض محلي كما يراه البعض، بالعكس هو معرض دولي، بنشوف فيه دور نشر من كل دول العالم، المرة الماضية الصين واللي قبلها، وكل دولة طبعا بتيجي بتظهر قديش في عنا مخزون ثقافي علمي، شيء جميل جدا بنقرأ ونتطلع عليه، وتفاصيل جميلة جدا. هو موضوع مش فقط مجرد معرض لبيع الكتب أو نشرها، وإنما تفاصيل رائعة ومميزة. تعالوا نعرف أنا وياكم أكثر عن هذا المعرض وهذا الموسم لمعرض عمان الدولي للكتاب في هذه النسخة الجديدة. واسمحوا لي أرحب عبر الاتصال بالأستاذ جعفر العقيلي، وهو عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين ورئيس اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب. أسعد الله مساك يا أستاذ جعفر.
1: أهلا بك ومرحبا، مساء الخير، مساء النور والسرور، والتحيات الطيبات لكم فريق العمل وأيضا للمستمعين الكرام.
0: ربي يحفظك أستاذ جعفر. يعني معرض عمان الدولي للكتاب لم يعد معرض يعني هيك يعني بحكيها عابر، وإنما شيء كل سنة بنستناه، سواء كان أكاديميين، إعلاميين، أشخاص بيهتموا بالقراءة، أو حتى أي شخص بيحب يتثقف أكثر وأكثر. ما الجديد في هذا المعرض لهذا العام؟ تفضل سيدي.
1: جديد كل عام هناك جديد طبعا، وكما قلت أنت أنه أصبح المعرض تظاهرة ثقافية سنوية مؤسسية ومستدامة، يعني صار في بناء تراكمي. في وقت سابق قد يكون هناك يعني معارض تقام كل عام لكن دون ما يكون في ديمومة أو تفكير بالديمومة، الآن الحمد لله أصبح هناك منظومة عمل تتيح البناء عليها بفعل تراكمي من أجل أن يكون الكتاب حاضرا لجمهوره في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. الجديد هذا العام أنه هناك على صعيد التنظيم طبعا في مركز المعارض في مكة مول، أصبح هناك توزيع جديد للأجنحة بما يراعي الأريحية في الحركة والتنقل للعائلات وللزوار المعرض. هناك طابق كامل مخصص ل الفعل الثقافي ويتضمن ركنا للأطفال بمساحة 1000 متر مربع تقريبا،
0: ما شاء الله،
1: بالإضافة إلى معارض فنية ويعني صور فوتوغرافية ومعارض تعريفية بجهات يعني ثقافية وفكرية ومؤسسات أردنية رائدة.
0: أول معلومة بحبها هيك بس تكون واضح للجميع أستاذ جعفر، أن المعرض سيقام في هذا العام في أرض المعارض في مكة مول.
1: هذا يقام للسنة الثالثة التوالي بعد أن أجرينا استفتاء وقدمنا أو يعني استبانة شارك بها عدد كبير من الناشرين والقراء أيضا، لتلقي انطباعاتهم حول التجربة. أولا مركز المعارض في مكة مول مساحة آمنة للعائلة، يمكنك أن تترك ابنك في ركن الأطفال وتتجول في طوابق المبنى وأيضا في هذا. ثانيا في هناك أماكن يعني كافية لاستقبال السيارات إلى حد كبير. ثالثا لوجستيات مهمة جدا، يعني مصعد الكهربائي، الدرج الكهربائي،
0: كبار السن والأشخاص،
1: التكييف، التكييف، باقي الأشياء الخاصة ب يعني تحسين تجربة الزائر موجودة.
0: جميل جميل جميل. طيب أستاذ جعفر، يعني دائما وأبدا تعودنا أنه على هامش، هو مش على هامش، هو فعليا بالتوازي مع المعرض، هناك برنامج ثقافي مميز جدا للمعرض، حوارات، جلسات، نقاشات في كتب أو مواضيع مختلفة مميزة. على رأس يعني هذا الأمر فعلا هناك مفردات بنتابعها، اختيار هذه المفردات للبرنامج، شكل البرنامج هذا العام كيف سيكون؟ تفضل.
1: أولا يعني نتفق أنه هذا العام شخصية المعرض هي السردية الأردنية،
0: يا سلام،
1: الأرض والإنسان،
0: يا سلام.
1: يعني اختيار السردية كي تكون شخصية العام لأنه يعني هناك فرق كثيرة في الأردن تعمل هذا العام على يعني إنجاز مشروع السردية الذي كان قد وجه إليه سمو ولي العهد. في موضوع البرنامج الثقافي كما تعلم هناك يعني المعرض يبدأ بالخميس، يوم الخميس مساء 25 سبتمبر وينتهي ب3 أكتوبر. هناك 10 أيام في المعرض، 9 منها تقام فيها فعاليات ثقافية. الفعاليات هذا العام عدده أكبر يعني وعدد المشاركين بها أكبر، هناك حوالي 200 مشارك في البرنامج الثقافي،
0: ما شاء الله،
1: يتوزعون على حوالي 60 فعالية وهذا العام الجديد فيه أن الفعاليات توزع ما بين قاعة الفعاليات في مركز المعارض والمكتبة الوطنية والمركز الثقافي الملكي بالتوازي، لأنه في فعاليات نوعية تحتاج إلى جمهور أكبر، مساحة أكبر، أو تحتاج إلى لوجستيات خاصة بها، فوزعنا الفعاليات على أكثر من مكان.
0: نعيدها بعد إذنك أستاذ جعفر، المركز الثقافي الملكي.
1: نعم.
0: وهذا
1: العام
0: المعرض نفسه
1: ستقام بعض الفعاليات في المركز الثقافي الملكي وبعضها في المكتبة الوطنية ومعظمها في قاعة الفعاليات.
0: جميل.
1: في مركز المعارض.
0: جميل جدا. في كل عام يكون هنا. أتفضل، أنا آسف، أكمل.
1: ثانيا، هذا العام الدولة ضيف الشرف في سوريا الشقيقة.
0: جميل.
1: نعم، هناك حوالي 10 فعاليات، من بينها فرق فنية وإنشادية، من بينها قراءات شعرية، من بينها حوارية مع وزير الثقافة السوري، ومسائل تتعلق بالنشر وخاصة بالمهنة قطاع النشر. هذه الفعاليات المميز فيها أنها تقام أيضا بمشاركة أردنية، يعني كل فعالية سورية يكون هناك ضيوف أردنيون إلى جانب السوريين كي نبني على الحوار المشترك، ويكون هناك أيضا يعني تثاقف في التجارب. هناك حوالي 10 ضيوف على الأقل من فلسطين، وفلسطين لها كل عام يعني حصتها وافرة في الرمج الثقافي، سواء كان على صعيد مفردات المحاور أو على صعيد الضيوف. وهناك حوالي 20 ضيفا عربيا من دول بينها الكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر ولبنان ومصر إلى آخره وتونس إلى آخره. جميل. فالحديث يجي على حوالي 40 ضيفا عربيا و160 مشاركة أردنيا ما بين الباحثي والناقد والأكاديمي والمفكر والفيلسوف والشاعر والقاص إلى آخره.
0: جميل. نعم. جميل، يعني للأمانة احنا بنكون فخورين جدا بهذا المعرض في كل عام، ويعني مثل ما تفضلتوا في هذا العام ستكون سوريا الضيفة، الدولة الضيفة في هذا المعرض. دول أجنبية بعيدا عن الدول العربية، من سيكون معنا من خارج الدول العربية؟
1: بصراحة ملف دور النشر المشاركة ليس عندي. هناك لجنة فنية مختصة بهذا.
0: جميل.
1: الأمر، لكن
0: جميل.
1: ما أعرفه أن المعرض دولي.
0: تمام.
1: فنقول نعم دولي. طب. فبالتالي من المؤكد أن هناك دور نشر إما تشارك بشكل مباشر أو عن طريق التوكيل، لأنه كما تعلم الآن
0: معروف بعض الدور توكل بعض الدور الأخرى،
1: من باب تخفيض الكلفة وتسهيل الأمور إلى آخره. أتوقع أنه في الصحافة المحلية ويمكن في موقع المعرض تفاصيل وافية.
0: نعم.
1: عن مشاركة دور النشر العربي والأجنبي.
0: طيب أستاذ جعفر، المعرض لا شك أنه قبلة لكل باحث عن الثقافة كقراءة كاطلاع حتى العلوم، يعني إحنا بالجامعات الكتب التي تكون أمهات الكتب التي تنشر ويتم الحديث عنها، لكن سؤال اليوم في ظل الإقبال الكبير على المعرض، كيف سيكون التنظيم وإدارة هذا التنظيم في هذا العام؟ يعني هل هناك تسجيل مسبق ولا كل من سيحضر يستطيع الدخول؟
1: هو مداخل السوق أو ما يسمى المول، يعني المول.
0: نعم.
1: أكثر من مدخل طبعا في كل طوابقي كما تعلم، يعني متاحة. هناك مواقف سيارات طبعا في محيط المول أو في أسفله، يعني في درج كهربائي للذين لا يستطيعون الصعود على الدرج، سلم كهربائي. المساحات ممتازة. هذا العام خفضنا عدد دور النشر واعتذرنا لعشرات دور نشر، لأن أنا كنت قبل قليل في حديث مع زملائي في اللجنة الفنية، اعتذر لحوالي 70 دار نشر عربية يعني لعدم إمكانية مشاركتها بسبب يعني توزيع، يعني جعل أريحية في الحركة داخل يعني المكان الأجنحة ومكان العرض بشكل عام. بتوقع أنه كل ما ينتظره الزائر من خدمات متوفر كما تعلم.
0: هل سيكون هناك تسجيل مسبق للمشاركة أو الحضور ولا
1: لا
0: من سيأتي يستطيع الدخول؟
1: الدخول متاح للجميع.
0: جميل جميل، وهو مجاني كالعادة، ليس هناك أي رسوم أي شيء. نعم.
1: لا. نعم نعم صحيح.
0: إذا كان هناك رسالة تود أن تختم بها أستاذ جعفر، تفضل سيدي.
1: أدعو الجميع إلى المشاركة بهذه التظاهرة التي تقام تحت الرعاية الملكية السامية.
0: نعم.
1: البرنامج الثقافي منوع بحيث يخاطب جميع الفئات والشرائح العمرية والمعرفية إلى آخره. البرنامج الطفل يعني يمكن للعائلة أن تثق أنه مكان مناسب لكي يقضي الأطفال فسحة من الوقت في اشتباك مع الكتاب ومع الرسامين ومع الورش اللي فيها عروض مسرحية قصيرة وما شابه. أخذنا وعودا من دور النشر المشاركة بتقديم خصومات الرواد بشكل جيد. وأنا واثق أنه سيكون خصومات مجزية إن شاء الله فلينتهزوا هذه الفرصة التي لا تعوض.
0: صحيح.
1: تقام كل عام مرة واحدة لكي يلتقوا مع عشرات آلاف العناوين في مساحة واحدة.
0: أشكرك أستاذ جعفر العقيلي وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في هذا المعرض يعني كما كل معرض وأكثر بإذن الله. معرض عمان الدولي للكتاب في هذا العام يبدأ يوم الخميس ويستمر حتى 3 أكتوبر إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ جعفر العقيلي وأنت عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين رئيس اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بكم ومرحبا وبارك الله بكم. شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدي.

طيب يا جماعة حروح أو نكمل معكم بفيسبوكياتنا لهذا اليوم بعد ما مسع كل أصدقائنا وأحبائنا، لكن بعيدا عن الترويج للمعرض، والله فعلا بدون مبالغة معرض عمان الدولي للكتاب من الشغلات اللي لازم تزور هذا المكان أنت وولادك وأحبابك، خدهم سك بيديهم وروح شوف هالمكان قديش جميل ومميز. طيب حروح مباشرة أنا وياكم لموضوع الماتشا. تعرفوا ماتشا؟ مش ماشا، هذاك ماشا والدب شيء ثاني، أنا بحكي عن الماتشا. لما تطلع مع إنسان أو إنسانة مثقفة بقولك بشرب ماتشا لو سمحت. إيش عفوا؟ ماتشا زي الملوخية طعمها، أقسم بالله لا راحت ولا إجت، أنا جربتها. طول بالك شوي. طيب يا جماعة، الماتشا من المقاهي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والحديث اليوم عم بنتشر بشكل كبير حول هذا المشروب اللي فعلا عم بيثير هيك نوع من فضول بعض الأشخاص، شو قصة الماتشا؟ طبعا يعني أنا ما راح أدخل في تفاصيل المادة وقديش ارتباطها كمشروب يعني، وقديش الناس تهتم. والله أنا بتشربي ماتشا نزا ماريا؟ تشربي ماتشا بنكهة ولا سادة؟ إيه؟ مع فانيلا. اوكي عمي مثقفين هذول، احنا وين تشرب ماتشا؟ انا بعرف ماتشا والدب قول لي نور. طيب اوكي، يعني بما انه بنحكي انا وياكم عن هذا الموضوع اكتبوا لي بالتعليقات مين مبلي في الماتشا او مبليه في الماتشا، وشو قصتها، شو قصه هالماتشا اللي والله زي الملوخيه طعمها، اقسم بالله كانك تشرب او حنه، حاطين حنه وحليب. ما ادري عنهم هذول، انا شو كل مره بيطلعوا لي بترند جديد، 3.5 ليرات الكاسه يا مدير، وغالي ترى. ايش هو؟ بس تعزمني على ماتشا بقول لك شو هو. اكتبوا لي بالتعليقات شربت الماتشا ولا لا، وعلى اي نكهه بتفضلها.

طيب يا جماعة حروح أنا وياكم مباشرة لموضوع الآيس كريم. وين راحت؟ أجل الآيس كريم. أيوة طيب، في بعض الناس يا جماعة مبدعين في سرقة الأشياء للأسف طبعا، وما قدرش أسميه إبداع لأنه إبداع سلبي وليس إبداع إيجابي، لكن الموضوع أحيانا بيرتبط أنه هذا اللص ما بيكتفي في سرقة النقود، شو ما يلاقي قدامه بيسترق. أنا ما راح أحكي عن المحمص اللي الله يا ربي يجبر عليهم تعرض للسرقة في الأردن، طبعا بجوز بعضكم قرأ الخبر وبعضكم لسه ما قرأ في منطقة الوحدات، والحمد لله رجع فتح والأمن العام ما قصروا يعني تبعوا على الموضوع وشغلين، طبعا تم تعطيل الكاميرات قبل سرقة هذا المحمص. لكن أنا أتحدث اليوم عن حادثة غريبة شوي، والموضوع في ألمانيا. لص في ألمانيا سرق كعكة وآيس كريم وما سرق مصاري. لص محترم آدمي بتحسي صح؟ تحس انه هذا اللص جوعان يعني جاء باله يدلل حاله، ما سرق مصاري، دخل سرق كيكه وايس كريم وطلع قال خلينا يا جماعه مش جاي اسرق شيء بس جاي ادلل حالي. تحيه لهذا اللص اللي بصراحه يعني مش عارف شو بدي اقول له، لكن فعليا دوافعه كانت مجهوله، ما حد عرف ليش ما سرقش مصاري، كان في مصاري في المتجر، اكتفى بكيكه وحبه بوظه وطلع هذا اللص في المانيا. طاقي

0: نطلع فاصل وبعد الفاصل اكيد بنواصل معكم قبل ما اطلع الفاصل مره اخرى، لكن المره هي على اللايف مباشره وعلى الهواء. بحيي العريس الغالي انس الامير وبقول له اسال الله ان يبارك لك ويجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير، وان يتمم عليكم الافراح، واسال الله ان يوسع عليك، واسال الله انه يصلح حالك ويهديك ويهدي بالك ويجعلك زوج رضي بتغسل وبتشطف وبتمسح وبتكنس، هيك الزوج المبارك اللي دائما وابدا خدوم في بيته. اسال الله ان يبارك لك. وايضا في نفس الوقت بقول بدنا ندعي لرامي بالشفاء العاجل. ابو زيد
1: طلع الزين من الحمام.

بشوفك في البشت وفي الحطة هيك زبطك يا ويل قلبي. تحية لأنس الأمير. لكن اسمحوا لي أيضا أن أدعو للحبيب الغالي حبيبنا رامي بالشفاء العاجل. أبو زيد زميلنا الغالي هو رامي مش أبو زيد، يروح بالكم من الليث الله يحفظه ويرعاه بصحة وعافية الحمد لله. لكن زميلنا رامي بندعي له بالشفاء، رامي عيسى نعم، ندعو له بالشفاء العاجل، تعرض هيك لوعكة صحية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: ونواصل ونواصل مستمعينا الكرام، ابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. بدء استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن بحسب مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. مديرية الأمن العام تقول إن العاملين في إدارة السير تعاملوا وخلال 10 أيام فقط مع 5000 رسالة وبلاغ وصل عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند. وزير العمل يقرر تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل. نقيب أصحاب المعاصر يتوقع بدء موسم قطف ثمار الزيتون منتصف تشرين الأول المقبل، مرجحا أن يتراوح سعر تنكة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بين 100 و110 دنانير. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 17 مصابا. استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بينهم أطفال جراء قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة السكة وسط خان يونس. وأخيرا شبكة CNBC تنقل عن وزير الخزانة الأمريكي قوله بشأن إيران إنه لا يستطيع تحديد المدة التي سيستمر فيها الصراع. ختم موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي فهم لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا، أحبائنا، كل من يتابعنا عبر أثير حياة ويواصل معنا المشوار. لكل الناس اللي روحوا الساعة 5 بنقولهم الله يعطيكم ألف عافية، كفيت ووفيتوا وخلص 2، يلا قرب الخميس، هانت الحمد لله رب العالمين. إيش هذا؟ ريحة شرف الاستوديو. يلا كل حال الله يهديكم. بس بعد الغربة يا بلادي تضميني. أنا مش عارف مين اللي ماسك صفحة حياتي فهم على الفيسبوك، بوجه له تحية طبعا، كل يوم طلع لي مناسبة جديدة، والله أنا مشكلة برد عليهم وبأخذ هاي المناسبات وبفتح عليها مواضيع. الأسبوع الدولي للسعادة وأسبوع السعادة الدولي في العمل تحديدا، بهذه المناسبة هناك زميل دائما وأبدا بتحب تمنشن تقول له أت فلان، هذا الزميل الذي يصنع السعادة، الزميل اللي بغير لك يومك، اللي دائما هيك سبحان الله بيكون هو فاكهة العمل. الله يا ربي سهل عليك يا اللي ببالي، مش لقيه بس قاعد بحاول ألاقي واحد فيه يا مش زبط. منشنين في التعليقات مين بالنسبة لك الذي يصنع السعادة في العمل، منشن لي إياه في التعليقات على هذا الفيديو مباشرة. يلا

العيد من أول. رجعنا لكم من الفاصل مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا وأحبائنا اللي بيسمعونا بعد الساعة 5. الله يعطيكم العافية، كفيتوا وفيتوا، يعطيكم اليوم 2 قرب الخميس، هيك احنا رجعنا صح. طيب يا جماعة، بمناسبة أسبوع السعادة الدولي في العمل، دائما وأبدا هناك زميل هو الذي يصنع السعادة لفريق العمل. مفهوم الكلام لحد هلا؟ أكمل؟ حاضر، بقول يكمل. بدي إياكم يا جماعة تفكروا هيك شوي للحظة. بعض الزملاء للأسف بيكون عنده فكرة المتابعة والتفتيش والتمحيص والأسفين، هذول بعض الناس نسوا لي إياهم اليوم، حطوا لي إياهم على جنب. بدي تدور لي على الزميل اللي بيصنع لك السعادة، اللي بيكون هو علامة فارقة في مؤسستك أو في عملك. بعد إذن سعادتك أو عطوفتك اللي بتسمعني وبتتابعني، منشن لي في التعليقات على هذا الفيديو، بس سهل الأمور يعني، منشنوا لي إياهم في التعليقات. هذا اللي بيجيب فطور، بيجيب أشياء زاكية، بيجيب شبوس، يعني انت هدول الاصدقاء ترى ثمينين جدا في الشغل.

يلا مباشرة افتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا الكرام واصدقائنا واحبائنا. فكر لي شوي بالعمل في زميل، بالمهنة في زميل، ممكن يكون حدا خلص يعني اشتغل معانا وخلص، او اشتغل معك وخلص، او زميلة كان لها الاثر في حياتك العملية، او حدا الله يا رب محمود، والله كل منشنك في التعليقات، كل فريق حياتي في ام منشن محمود فتحي، يصنع السعادة، يصنع الابتسامة، ويرسم الخطة الاستراتيجية. يلا مباشرة هذا باستقبال اتصالاتكم على 06516-4020 و 06516-5020 و 06516-2060 و 06516-2020. مين الزميل اللي مهونها عليك في الشغل؟ يلا الله يسهل عليك يا عبد الله اللحام، والله كان مقضي عن طاش، والله ما كان نشوف في الإذاعة، وين رايح؟ طاش، من وين جاي؟ عن طاش، هلك نطاش. وبقول لك ليش صار الشباب أصحاب الأوزان الخفيفة ما شاء الله عليهم. نفتح الاتصالات، يلا نفتح الاتصالات مباشرة على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. الزميل الذي يصنع السعادة لك في العمل، الزميلة التي تصنع السعادة لك في العمل. انسول النكدين، انسول الأسفين، انسول المراقبين والمفتشين، واحكولي عن المبتسمين الضحوكين، بجيبوا أشياء زاكية على الشغل، هيك خفيفين دائما، هيك سبحان الله بهونوها عليك، بتكون منكد جاي الصبح بقول لك وكل هلا ماشي يا حج، قرب الراتب هاليوم 21 قربت، يعني من شنو لي هدول الأشخاص، وتواصلوا معنا مباشرة وتجهلهم تحيات على هوا مباشرة. يلا تفضلوا على الصالون، تفضلوا يلا أهلا وسهلا.

لا واضح انه السعادة واضحة عليكم ما شاء الله. معقول لحد هسه ولا واحد عنده في الشركة حدا بيسعده؟ كلها اسفنجية. طب يلا اتصلوا لي واحكوا لي عن الموظفين الاسفنجيين هسه. هذا هيك يلا. الحياة الوظيفية اكيد قائمة على عدد من الكوادر، سواء كان موظفين ومرؤوسين ومدراء وكل الاشكال والالوان. عصافير، عصافير الحب. مشكلة اسمع كريم، مستوى ما بيأسفل الموظفين بس في المدراء. مستوى عالمي. ولك كيف صار متابعة وتفتيش من ورا ايش؟ اول اسم، اول اجتماع للسجادين بلش الدكتور فريد. يلا مباشر حبدا باستقبال اتصال. تحياتي استاذ الحبيب. لا والله الحمد لله ربنا حركة نار، فضل الله يا جماعة. محمود قوش ولا اتصال، حركة نار من امبارح بالرد قاعدين. طيب على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 موظفين زملاء علاقتكم معهم طيبة، اسفنجيين مش منيحين، يعني حياكم الله جميعا. أكثر منك بقدر شاكي. حتى يبدأ الاتصال مباشرة أكيد بروح معكم لموضوع مهم جدا وغاية في الأهمية. كيف لنا أن ننسى أهلنا في فلسطين؟ وتحديدا حبدأ بأول صورة، الشباب مش موجود عندهم طبعا، رح أتحدث عنها. جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا أمس انتشرت الصورة يتسلم منفذ العملية من مستشفى في رام الله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. صورة تحمل معنى عميق جدا جدا جدا، ما زال يؤكده ما يسمى بالتنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. نفذ العملية، أصيب، دخل على مستشفى رام الله، ثم يأتي جيش الاحتلال ليتسلم هذا المنفذ العملية من داخل المستشفى بالتنسيق. لا تعليق، اللهم استعان.

وإلى نادي الأسير الفلسطيني، جيش الاحتلال حقق مع أكثر من 100 فلسطيني ميدانيا خلال يومين فقط في الضفة الغربية. طبعا الموضوع مش بسيط يا جماعة، لما نحكي عن أكثر من 100 فلسطيني تم توقيفهم والتحقيق معهم ميدانيا بس بيومين، شو السبب؟ في الضفة الغربية. ليه؟ لأن الضفة الغربية اليوم عبارة عن يعني دوائر مغلقة وضيقة جدا، حصار فرض عليها، إغلاقات، بوابات، حواجز وغيرها من التفاصيل. أنت وين؟ أنت في الضفة الغربية. بالمقابل ننظر لتلك الصورة اللي كل العالم شافها مبارح من هناك، من ساحة حائط البراق، حيث المشهد للزي الأبيض اللي كثير من الناس كانت تفتخر فيه يوم الجمعة الماضي، والحديث اللي فعلا يعني أخذ مساحة واسعة مش عشان حائط البراق وإنما علشان شيء آخر ما راح أحكي عنه بصراحة. أترفع عن ذكر يعني كل شخص يعني يعيش هذه الحالة، بقول لك إحنا حرين، بدنا نحتفل وبدنا نغني وبدنا نرقص، ما حد بمنعنا، أكيد ما حد بمنعك، لكن على الأقل خلي عندك ضمير حي. الأكفان اللي راح تلبسها في يوم من الأيام نفس اللون، لون أبيض، وتذكر تلك اللحظة راح تقابل فيها رب العالمين. المشهد في حائط البراق كان صورة مخزية للعالم أجمع، تحديدا للعالم العربي والإسلامي، قدي اليوم هذا الاحتلال يستطيع أن يحشد من أشخاص من شرذمة جاءوا من كل أصقاع الأرض حتى يحتفوا بأعيادهم أو ما يدعوا بأنها أعياد لهم هناك عند حائط البراق. نعم، حائط البراق كان شاهدا على تلك الدابة التي ربطها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أسري به من مكة إلى القدس ثم بعد ذلك أو إلى الأقصى ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. واليوم الأمة العربية والإسلامية تتابع وتشاهد ذاك الحشد الكبير واللي بوقف نتنياهو بيحكي أمامهم كلهم بما يسمى بالمخلص الجديد للإسرائيليين. هكذا اليوم يعتبر الإسرائيليون نتنياهو أنه المخلص الجديد، وأنا باعتقادي أن هذا العلو الكبير سيأتي من بعده بإذن الله زوال لهذا الاحتلال. لكن من سيكون ومن سيستبدل؟ اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

عدينا 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 ألف شهيد، واليوم الموضوع ليس مجرد أعداد وأرقام. 73,914 شهيد، كل واحد منهم قد يكون أب، أم، ابن، طفل، كبير، صغير، له أحلام، طموحات زي أي واحد فينا. أكيد كل واحد فينا عنده قصة في حياته. 73,914 إنسان هم ارتقوا عند الله شهداء، أسأل الله أن يتقبلهم في عليين، لكنهم سيأتوا يوم القيامة ليسألون ماذا فعلتم لنا. سيسأل كل واحد منا ماذا قدم لأهلنا في غزة. نتحدث عن الشهداء، هم عند الله، ربنا أرحم فيهم منا ومن هذه الدنيا كلها، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن بالمقابل نتحدث عن 174,952 إصابة وجريح أو مصاب وجريح اليوم في قطاع غزة. بجوز بعضكم عادي أصيب، يعني تصاوب شو نساوي، لكن هؤلاء المصابين كل واحد فيهم أكيد بنتظر من يساعد، من يمد له يد العون، من يقدم له مساعدة طبية أو إعادة التأهيل، أو إذا كان فقط طرف منه أو جزء من أعضائه اليوم ينظر للعالم. إيش النظر اللي بنظروها للعالم؟ ماذا قدم العالم لأهلنا في غزة؟ الحمد لله، من قدم شيء الله يجزيه الخير ويبارك له ويتقبل منه، ومن سيقدم كذلك الأمر. لكن ما هو دورنا اليوم تجاه أهلنا في قطاع غزة؟ المشهد يزداد أكثر وأكثر تعقيدا وصعوبة، لكن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد. فيا فارج الهم، فرج همومهم يا الله.

بالمقابل ما زال في غزة حياة وطعم الحياة مختلف. بجوز في صورة مش عند الشباب شفتها قبل ما أدخل على الهواء لطفل مبتورة أطرافه الأربعة، إيديه أطراف يعني أطراف الإيدين مش موجودة وأطراف الرجلين مش موجودة، وما زال يلعب كرة القدم، بيحقق حلمه، بعيش شغفه، بعيش حياته زي ما هو بده يعيشها رغم كل القيود، رغم كل الآلام والجراح والحصار والقتل والدماء، إلا أن في غزة ما زال هناك حياة لها طعم مختلف. كذلك الأمر احتفالات تخريج الطلبة، طلبة الجامعات هناك والكليات الجامعية فوج العنقاء بعد ما تم تدمير المباني للجامعة والكلية اللي كانوا يدرسوا فيها الطالبات. كان هناك مشهد بنتابعه أنا وياكم على شاشة التلفزيون حياة ليعني الطالبات اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في حياتهم الأكاديمية وييسر. هذا مش أنا على فكرة، المشهد يظهر أمامنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في أولى احتفالات تخريج هذه الكلية الجامعية اللي نظمت هذا الفوج أو هذا الحفل للخريجات، فوج العنقاء بعد ما دمر الاحتلال المباني للكلية الجامعية هناك، في مشهد يعني يعطي مؤشر حقيقي أن الحياة لها طعم مختلف. أين؟ في غزة العزة.

مشهد قريب للي حكيت لكم عنه، الطفل اللي بيلعب كرة، لكن الأطفال بيلعبوا تحت الأنقاض. قبل تقريبا كم من يوم حكينا عن استشهاد عدد من الشهداء ارتقوا بسبب يعني سقوط أجزاء من المنازل المدمرة، لكن المرة هاي أطفال يلعبوا، الحمد لله الله يحفظهم، أسأل الله أن ربنا يحفظهم ويرعاهم. والله المشهد أنه يعني مرعب لما بنشوف هؤلاء الأطفال بيلعبوا في هذا المكان الخطر جدا، واللي بجوز لو أي دولة في العالم صار في هذا المشهد تحط هيك يعني منطقة تحذيرية يمنع الاقتراب. لكن كيف سيعيش هؤلاء؟ أين سيعيش هؤلاء؟ أطفال يلعبون بين الأنقاض في مشهد لمنزل مدمر، شو بيلعبوا؟ والله أنا بالنسبة لي هدول هم اللي بيستحقوا يلعبوا، أما العالم الآخر خليه في سوباته العميق، بدور على نسبة الفائدة اللي ارتفعت 25%، 25 نقطة مش قلت لك؟ الله يتولانا بس.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

مش بشاركه في الموضوع تبع الموظفين، نكدنا عليكم. لكن لا والله، كيف لنا أن ننسى؟ وين بدنا ننسى؟ وين بدنا ننسى عالم؟ أسأل الله أن يتولانا بولايته، اللهم آمين يا رب العالمين. حنطلع أنا وياكم لفاصل. سناء الله يسعد مساكي، إن شاء الله يعني تقولي مزبط حالك اليوم، اللهم استعان. حنطلع فاصل أنا وياكم، بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
8: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
3: اسمعيها من طفلك.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياتي فم لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.
1: مثل كل يوم وكالعادة على هذا الطريق،
0: بتروح الصبح على الدوام، بتشغل السيارة وبتقول بسم الله يا هادي يا ميسر يا الله. توصل الشغل، بالتأكيد أشكال الموظفين تختلف تتباين، من الريسبشن من الباب لحد ما تدخل جوا لزملائك اللي معك، لحد ما توصل لمكتب المدير العام. لا، قبل مكتب المدير العام، في بيكون برا حدا عند مكتب المدير العام. كل هالتنوع في الموظفين أكيد هم أشكال وألوان. بعض الناس سبحان الله بتختار صفة المتسلق، تعرف موظف المتسلق هذا بتلاقيه بتشعبط على الحيطان. لا، أنا بتشعبط على الحيطان، بتشعبط على أكتاف أصحابه زملائه عشان يوصل، تمام؟ بعض الموظفين الحيط الحيط ويا رب الستر، حط السماعات بذنه وقاعد ينجز مهماته. بعض الموظفين بتلاقيه هيك دائما صوته طالع، بضحك، صوت ضحكته طالعة، هذا اللي بيكون دائما هيك عامل جو، بعرفش بيشتغل ولا بيشتغلش، هذا بيشتغل بالعادة ولا بيشتغل. طيب، بضل يحكي بس. وبعض الموظفين بتلاقيه هذا الجايد، هذا اللي هيك الأب الروحي، شو ما تحتاج بتروح تسأله بتلاقيه. بين هؤلاء الموظفين هناك من يصنع السعادة لك. حاب أسمع منكم على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. الموظف الأقرب لك، مش زيك، اللي أنت بتحسه أقرب واحد لشخصيتك، بتحبه كثير، مين هذا الموظف غير أبو الشعبط هذا السحلي اللي بضل يتشعبط على الحيطان؟ يلا مباشرة حبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. أهلا وسهلا في الجميع.

0: ميساء بتقول والله انه ربا هاي والله والله انا ربة منزل بس صدقا الزميلة الجميلة اوكي رند كثير بتروقنا على الصبح. الله يا رب يسعد اوقاتها دائما وابدا زميلتنا رند وكل الزملاء الله يحفظهم ويرعاهم. يعني عامر بيقول والله كله بيحفر لغيره كله بيحفر لغيره. يعني بتخيلش بصراحة والله ما هي مستاهل الدنيا اقعد احفر لفلان وعلنتان الله رايحة يا جماعة. طيب اخذ اتصالاتكم وابدا باول اتصال معنا في هذه الفقرة وبقول الو مساء الخير.
1: سنور سيدي
0: حيا الله ابو مالك الغالي كيف الحال؟
1: الله يسعدك يا ابو عبد الله
0: الله يحميك ويرعاك ربنا. كيف امورك؟
1: والله امبارح حزنت عليك امبارح يا حبيبي.
0: حزنت علي امبارح؟ بالليل قصدك؟
1: والله يا حبيبي.
0: بس بقول الحج سارق احرام ابو مالك شو وضعك خربان؟
1: لا لا بس اسمع كان بين الحرمات اسمع ابو عبد الله
0: نعم
1: هذا بين الحرمات اليوم حكي مع الصبح.
0: طيب
1: بين تخاف
0: بين ابي واللي بيسرق حرمات الناس شو بصير فيه ابو مالك؟
1: اسمع
0: ايام فضيله ابو مالك
1: حلال ما الحلال
0: ما الحلال ابو مالك ايام الحياه الوظيفيه مين كان يروق لك هيك الشغل يخليك مبسوط دائما؟
1: والله شوف انا انساني من ايام الجيش انا بالايام هاي في عندي واحد بيروح بيجيب لي السعاده بيجيب لي الضحك حبيب القلب اسمه سمير عقوب.
0: يا
1: يعني
0: سلام.
1: هون والله حني
0: بنوجه له تحيه والله الله يسعد قلبه وربنا يحفظه يا الله.
1: والله
0: اشكرك يا ابو مالك وتحياتنا للحبيب سمير عرقوب. شكرا لك يا حبيبنا ابو مالك بارك الله فيك. الى حاكم اسعد الله مساك اخوي حاكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيف الحال والصحه والاحوال؟
0: اللهم لك الحمد باحسن حال. انت كيف امورك؟
2: والله الحمد لله.
0: حاكم مين الموظف اللي بغير لك مودك بيسعدك بيظبطك؟
2: هو نوع واحد ولا انواع؟
0: نعم
2: تحب نعد لك نوع واحد ولا عد لك كل الانواع؟
0: لا بدنا نوع واحد اللي بيسعدك وبيبسطك.
2: يعني اللي بيبسطك اللي بيضحك بوجهك وبيبتسم الصبح بيعطيك تفائل.
0: انوها بعطيني اسمه يا حاكم من هو؟
2: ايوه
0: شو اسمه
2: محمود ابو طه.
0: محمود ابو طه تحيه لمحمود ابو طه اسال الله ان ربنا يسعده زي ما بيسعد زملائه. شكرا لك يا حاكم ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك بارك الله فيك. شكرا لك شكرا. ترى مش دائما اللي بيضحك بوجهك بيكون مخبي لك الخير مرات ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الأقرب ومش هيك يا بيي الله هذول بخوفه يكون يضحك بوجهك اللهم عافينا اللهم عافينا بس

0: معنا اتصال. محمود يسعد هالمساء. الو صوت القطار. اوكي شكرا لمحمود. يا ريت يعاودوا الاتصال معنا من جديد على 06-516-4020 06-516-5020 و 06-516-2060 06-516-2020. ابو صالح الله يسعد هالمساء. وعليكم السلام ورحمه الله.
1: الله يسعد مساك محلقه.
0: الله يحفظك ويرعاك. في اشياء زاكي بجيبوا على الشغل عندكم؟
1: والله يا سيدي انا متقاعد لي 6 سنوات تقريبا.
0: ما شاء الله من 6 سنوات. في زميل افتقدته. مين هو هذا الزميل افتقدته؟
1: والله هو مش زميل يعني.
0: الله زميلي. اوكي زميلي شكله. ايش ابو احكي لك كلمه ابو ابو صالح. اذكر الله الدنيا بس الله يمسك بالخير. انا فيش عندي لا صوت ولا شيء. تعال سمعني يا زلمه.
1: ابو مالك فكرني في سمير. طبعا انا كنت سكان مارك الجنوبيه.
0: ايوه
1: وصراحه صدقا انه سمير يعني ما شاء الله
0: هذا نعطيه فارس الحلقه. ما شاء الله. طيب جميل.
1: الا يعني نوع من الفكاهه ونوع من الضحك. فانا كنت يعني اتردد عليه كثير.
0: جميل.
1: بما اني كنت قريب منه.
0: الله يبارك لك.
1: يعني انا حاليا لي 16 سنه راحل من ماركة الجنوبية.
0: حلو.
1: بس صراحه انسان
0: انا بنصحك تمر تجيب لك صفط كنافه وتمر على ماركة الجنوبية. منه بتسلم على الشباب ومنه بتحليهم.
1: بدا والله
0: يعني. اقول لابو مالك حصه ابو حلقه على الدار بينك الله. ربي يبارك لك ابو صالح. بارك الله فيك. اشكرك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لابي صالح. شكرا يا

0: لسه معنا المفتاح، مفتاح معك، عندي المفتاح. ارجع التعليق إذا وين رحت أنت بتقلب على كيفك، ولا عشان يا رايح كفر ملايح. خليك نقرا يا زرجة. نفير بيقول والله اليوم موصل مديري وصاحب الشغل وكأن شيئا لم يكن. كبر إيش؟ كبر الجي ووكلها لله. مش فاهم هاي، مش قادر ما فهمت شو العبارة. على كل حال أخوي محمود من جديد، يسعد مساك.
1: يسعد مساك، كيف حالك؟
0: الله يبارك لك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
0: نوطي الراديو، اسمعني من التليفون، تفضل أخوي محمود.
1: أنا نوطي الراديو.
0: الزميل اللي بيضحكك بيبسطك بيسعدك بيجيب معاه أشياء زاكي الصبح، يعني هيك له أجواء.
1: بينكد علينا موجود.
0: لا مش بينكد علينا، من اللي بيبسطنا.
1: الاثنين موجودين.
0: إنسان اللي بينكد هذا، الله ينكد، الله ينكد عليه اللي بينكد.
1: لا والله في عندنا زملاء، يعني إحنا ببيئة عمل يعني الحمد لله جيدة، فيها اللي بيبسطنا وبيضحكنا.
0: أيوة خليني عليه هذا.
1: تكون أنت مبهور.
0: اللي بيبسطك وبيضحكك مين هذا؟ شو اسمه؟
1: اسمه محمد الشيخ. والله
0: محمد الشيخ، بنحيي أخونا محمد الشيخ.
1: مش موجود، أنا مفترض. والله
0: الله يبارك لك يا سيدي. قص له اياه وابعث له اياه. تحيه للحبيب محمد الشيخ بشغله اللي بيدير باله اصحابه وزملائه وببسطهم، واللي بينكدوا الله ينكد عليهم على المسا. قول امين. يقولوا منكد الله يستر حالك يا محمود.
1: الله يسعدك،
0: ربي يسعدك. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا، الله يحفظك ويرعاك.
2: في ناس بتسلك
0: صدك علامة بوجهك
2: في قلبك لو مهما.
0: طيب علي ضيف الله بيقول اسعد الله مساكم جميعا ابو عبد الله والجميع. كل الاحترام والتقدير، لكنه اللي بيضحك في وجهك بتكون ضحكته صادقة. بعض الناس لوجه الله بيحكي عن زميله اسمه إبراهيم الرواحنة. كل الاحترام والتقدير للحبيب إبراهيم الرواحنة، الله يمسيه بأنوار النبي صلى الله عليه سيدنا محمد.
2: بتقول بتعمل
0: سبحان الله أخي. والله في ناس تيجي على الشغل فعلا ببسطك هيك، بسري عنك، بغير لك جو. في ناس بتيجي لو انك جاي اسعد حدا في العالم يا أخي، والله يا الشغل بدمرك، بحطمك، هاي بس اللي حكيها. أنا ما بقدرش أحكيها لا على هو ولا على الخاص حتى، يعني ما بعرف أنا يا أخي. كلمة الخير طالعة، فاللي يقول خيرا أو ليصمت. اصمت يا أخي. الله يسهل الحال. بس أنا رسالتي لكل شخص، ابحث عن البيئة الإيجابية في العمل. في للأسف بعض المؤسسات فيها بسموهم كولسات، هيك هدول كولسات، ها محسوب على جماعة فلان وهذا محسوب على جماعة علنتان. دور على جماعة اللي بيخلوهم مبسوطين وبيضلوا إيجابيين، اللي عندهم باشن. تعرف الباشن يا أناس؟ على الخاص إن شاء الله هاي باشن فروت تشرب منه هذا الصبح. وصلنا لنهاية لقائنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا أوقاتكم دائما فيها الخير فيها البركة، وأن يجعل أرزاقنا مباركة مزكاة طاهرة طيبة مباركة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وفي نهاية لقائنا نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم أعلامك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. بدأ السينا في شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن بحسب مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني. وزير العمل يقرر تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات من المنازل. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء إضافة إلى 17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الوقت حان للعمل واستخدام الأدوات التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني وضمان احترامه. وشارك الصفدي في جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني، نظمها الاتحاد الأوروبي وإيرلندا اليوم بمشاركة الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الإفريقي والبرازيل وكندا. وقال الصفدي إن المشكلة لا تكمن في عدم وجود قوانين دولية كافية، وإنما في غياب المساءلة، مشيرا إلى أن منتهكي القانون الدولي يفلتون من العقاب مرة ومرتين ثم يصبح ذلك أمرا معتادا. وأضاف أن المجتمع الدولي يجد نفسه في موقع رد الفعل، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فعالة تتيحها قواعد القانون الدولي لمعالجة الانتهاكات وضمان حصول الناس على حقوقهم الإنسانية في الكرامة والغذاء والأمن والتعليم. قرر وزير النقل وزير العمل نضال القطمين تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل. ووجه القطمين اللجنتين بتكثيف المتابعة من خلال جولات تفتيشية مستمرة صباحية ومسائية لضبط العمالة المنزلية المخالفة. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة والحد من حالات هروب العاملات، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وحماية للعاملات من الاستغلال في سوق العمل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير تعاملوا وخلال 10 أيام فقط مع 5000 رسالة وبلاغ وصل عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند. وأكد الناطق الإعلامي أنه جرت متابعة تلك الرسائل والبلاغات كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل جدية وحزم، لما كان لها من الأثر الكبير في تعزيز السلامة المرورية ومساعدة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بدأ استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن في خطوة تعكس عودة النشاط إلى حركة النقل الجوي الدولي في المملكة. قال إن شركة ويز إير الهنغارية ستدشن عودة الرحلات الأوروبية بتسيير أولى رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولية اعتبارا من 22 أيلول بواقع رحلتين أسبوعيا بعد انقطاع دام عدة أشهر. توقع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون بدء موسم قطف ثمار الزيتون منتصف تشرين الأول المقبل، مرجحا أن يتراوح سعر تنكة زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بين 100 و110 دنانير. وقال إن الموسم الحالي سيكون أفضل من المواسم أو من الموسم الماضي بفضل كميات الأمطار التي هطلت على المملكة، متوقعا أن تكون كميات الزيت المنتجة كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي مع إمكانية تحقيق فائض للتصدير. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 4 شهداء بالإضافة إلى 17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء قصف من مسيرة إسرائيلية
وسط خان يونس. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع ما يسمى يوم الغفران اليهودي. وأغلقت شرطة الاحتلال عددا من الشوارع ومداخل البلدات والأحياء في مدينة القدس المحتلة، وشددت من إجراءاتها الأمنية وسط انتشار مكثف لقواتها ووحداتها الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 418 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. كما أكد مسؤول أمريكي للموقع أن قائد القيادة المركزية عد خيارات لشن غارات في اليمن، لكن ترامب قرر التريث بشأنها. بهذا نصل إلى ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك أنت ما زدت المشكلة، أنت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تطبيقات وأجهزة سكايوورث المنزلية. سكايوورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ميكانيك أف أم، حلقة جديدة اليوم رح نحاور فيها موضوع بخص الشراء والبيع، واسمه الغش في بيع وشراء السيارات. يرافقني من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلطي والبلقاء 101.1، ومن العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة على فيسبوك حياة أف أم. قبل ما أفوت بحلقتنا لليوم، ما رح نحكي هسا ونذكر أرقام التليفونات، لأنه بدنا نتناقش بموضوع الغش في البيع والشراء. سؤالي إليك اليوم لو أنت شريت سيارة وحكيت

أو تفاجأت أنه أنت السيارة هاي بعد ما اشتريتها بأسبوع أو بشهر أو بفترة زمنية بسيطة بعد ما اشتريتها اكتشفت فيها عيب. سؤالي إلك، شو راح تعمل؟ هل أنت من الناس اللي راح تحاول ترجع السيارة، أو هل أنت من الناس اللي راح تحاول تصلح السيارة وتقول عوضي على الله، ولا بتعرف أنه في إلك حق قانوني فعليا في حال إخفاء العيوب، ولا أنت ما بتعرف أصلا أنه في القانون شيء بيحميك في حال اشتريت شغلة أو اشتريت سيارة وتم الإخفاء أو إخفاء العيب عليه، الإخفاء العيب عنك متعمدا. طب سؤالي لكم، هل فعليا إذا اشتريت سيارة وكان فيها عيب معين لكن اللي باعك السيارة قال لك إنه هاي السيارة بعتك إياها كما هي، هل بخلي مسؤوليتي هيك؟ هل أنا واحد من الناس كبائع إذا جيت والسيارة انفحصت ما بطلع علي حق إذا اللي اشترى اكتشف البيع فيما بعد؟ هل أنا بخلي مسؤوليتي تماما في حال التنازل باسم الشخص الآخر؟ كل هاي الأسئلة راح نطرح لها أجوبة اليوم ونناقشها مع بعض، لكن بعد فاصل صغير. الآن بحكي لكم، شاركوني عبر هواتفنا اللي هي 516-2020 516-4020 516-5020 و516-2060. لو اشتريت سيارة انت واكتشفت فيما بعد انه في عيب تم اخفاؤه عنك، هل انت واحد من الناس ستلجأ انك انت تحاول انك ترجع السيارة، ولا بتطالب بمصاريك، ولا واحد من الناس اللي راح تلجأ للقضاء، ولا بتقول أنا الحق علي اللي ما سويت اللي علي بفحصها وبتكمل طريقك؟ وحابب تحكوا لي كمان، إذا أنت في يوم من الأيام سمعت أو شفت أو قرأت عن قصة غش بالسيارات، ياريت تشاركني فيها الآن. بستقبل اتصالاتكم عبر أرقامنا من جديد 516-2020 516-4020 516-5020 516-2060. والمفاجأة اليوم أنه راح يكون في معانا أحد القامات القانونية اللي راح تجاوبنا عن كل أسئلتنا وحواراتنا. خليني أحكي لكم عن قصة صارت معي أنا شخصياً الأسبوع الماضي. أنا واحد من الناس رحت أشتري سيارة وكنت أدور على سيارة كهربائية. دورت فعلياً لبين ما صفيت على سيارتين. اتفقت أنا على واحدة من السيارات إنه إحنا نتجه لمركز الفحص ثاني يوم الصبح. بتفاجأ إنه لما سمع إنه أنا بدي أفحصها بمكان معين تراجع البائع عن البيع. فاتجهت مباشرة نحو الخيار الثاني. فاتصلت فيه حتى قدم من إحدى المحافظات. لما فحصنا السيارة للأسف اكتشفنا أن هناك خلل في الجير، وهذا الخلل مكلف جدا وتكلفة إصلاحه ما يقارب 400 دينار أردني، تمام، وهي تكلفة مش زهيدة يعني، ولا سهلة أنك أنت مثلا تتقبلها. الأدهى والأمر في الموضوع أنه اللي أجي يبيعني السيارة هو مهندس ميكانيك، يعني بالعربي مبروم على مبروم ما يرلش. أنت جاي تبيع حدا خبير سيارات وأنت مهندس ميكانيك. الكمان الموضوع انه اللي صار انه هو انت قاطع فيها مسافة طويلة، انت قاطع ما يقارب 80-90 كيلومتر على السيارة وانت جاييني بس، فانت عارف سيارتك شو فيها خلل. لما اكتشفنا الخلل بمركز الفحص وتواجه هذا الرجل، حكيت له طيب امامك خيارين، اما ان تخصم لي حق التصليح او انه انا ما بدي السيارة. اجابني اجابة والله العظيم ما بعرف شو بدي اسميها، لكن انها تطلع من رجل متعلم مثقف، أنت رجل أصلاً تخصصك ميكانيك سيارات أو ميكانيك بشكل عام، أنت مهندس ميكانيك، قال لي أنا رح أرجع على المحافظة اللي أنا فيها ورح أبيعها ومحدش حيعرف عنها. الحلو اللي صاير الأيام هاي، وهو مش حلو، هو فعلياً خلنا نحكي استغلال، واللي احنا قاعدين بنشوفه انه اغلب الشعب الاردني الان اصبح تجار سيارات بسبب الرفع اللي صار على سيارات الكهرباء. للاسف الشديد التجار استغلوا نقطة انه الدولة منعت استيراد السيارات الصينية. الان اصبح كل شخص عنده سيارة صينية اشتراها من سنة تقريبا او سنة ونص على السعر القديم اصبح الان تاجر وبده يبيعك السيارة بالسعر الجديد. لكن الفكرة مش هون، الفكرة انه انا لما بدي اشتري منك السيارة على السعر الجديد وانت يا صاحبي اشتريتها ومشيت عليها فلنفرض من 50-100 ألف كيلومتر، هل هذا الاستهلاك ببلاش؟ ليش احنا دائما عندنا ثقافة انه انا بدي احمل الخسارة او مثلا العطل او فرق السعر للمشتري الجديد؟
ليش احنا عندنا ثقافة دائما انه اذا صار معي حادث بسيارتي اليوم انا مش لازم اتحمل تبعات هذه الحادث على تبعات هذا الحادث علما انه انا الغلطان انه السيارة انضربت معي، لازم احملها للمشتري الجديد سواء كان بعلمه أو بغير علمه أو بطريقة تحايل معينة، سواء كانت طريقة تحايل قانونية أو طريقة تحايل أني أنا أستغل هذا الإنسان أنه ما عنده خبرة بالسيارات. لما أنت بتقطع على سيارتك مسافة 100,000 كيلومتر، يعني تقريبا أكلت السيارة 100,000 جورة معك، طب هذا الحكي مش إله سعر؟ لما أنت بدك تيجي تشتري السيارة انت بدك تكون ما شاء الله مفتح ومصحصح، لكن لما بدك تبيعها وانت اشتغلت عليها، لانه احنا بنعرف اغلب السيارات الكهربائية الناس بتشتغل عليها تطبيقات ذكية بغض النظر عن نوع التطبيق، انت اليوم بتحاول تستغل هذه الرفعة لمصلحتك الشخصية ضاربا بعرض الحائط، انك شو ممكن تسبب خسارة للشخص المشتري. يعني حتى لو بدنا نحكي من ناحية مروءة، بديش أقول لك من ناحية دينية إنها حرام شرعا إنك أنت تغش اللي بده يجي يشتري سيارتك وانت عارف إنه أنت كنت تشتغل عليها بطريقة معينة وقطعت هذه الآلاف الكيلومترات. الإشي الثاني إنه في ناس حتى موضوع إنه مثلا يخاف أو يستحرم هذا الموضوع ممكن يروح بتلاعب مع ناس معينة، مع فنيين معينين، إنه ينزل حتى عداد السيارة إنه كانت ماشية مثلا 100,000 ممكن يلعب فيها ويخليها 30,000 ويحاول يبيعك إياها لأنه السيارة هي مش قاطعة سوى بعض الكيلومترات أو بعض آلاف الكيلومترات. هذا كلياته يندرج تحت بند الغش، هذا اسمه غش. وفعليا الحمد لله في عنا مراكز فحص في الأردن هون تعرف كيف تطلع هذا النوع من الغش. وأيضا خلال الفترة هاي أنا عشان مريت بهذه التجربة خلال الفترة هاي صدقا مرت علي هاي الحالة، ولما راجعت أحد مراكز الفحص المتخصصة عندنا في الأردن واللي هم فعليا خبراء بهذا الموضوع أوجد لي شغلة، قال لي هذه السيارة متلاعب في عدادها وعليها ضرب وعليها حوادث غير مسجلة. تخيلوا، يعني هو بيجي حاول يقنعك إنه السيارة أمورها تمام، وفرضا إنه كان سعرها فرضا إنه كان سعرها 1,000 دينار قاعد يبيعك إياها ب3,000 دينار، تمام، على أساس إنه يورجيك إنه سيارته تمام وما بتعاني من أي مشكلة، بل بالعكس هو قاعد ببيعك إياها على السعر الجديد، وإن السيارة ما شاء الله للأسف طلع فرق الكيلومترات فقط، السيارة مسجلة لأنها مبيوعة أو بدها تنباع على سعر أو على عدد كيلومترات 32,000، والسيارة ممشاها الحقيقي طلع 115,000 كيلومتر. راح نتوقف لفاصل صغير ونرجع إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم، راح يكون زي ما حكيت لكم راح يكون في معانا ضيف، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ورجعنا لكم من جديد بعد رفع الأذان. العزة لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومكملين معاكم اليوم في حلقتنا اللي هي الغش في بيع وشراء السيارات. وبرجع بسألكم كمان مرة، إذا اشتريت سيارة وبعد أسبوع اكتشفت إنها مضروبة أو فيها عيب تم الإخفاء عنك، شو بتعمل؟ هل بتحاول ترجع السيارة ولا بتحاول تطالب بمصاريك ولا بتروح على محامي عشان تقدم شكوى، ولا بتستسلم للواقع وبتقول أنا غلطان أنا ما فحصتها كويس؟ علشان نسأل ونشوف قانونيا ما هو حقك القانوني، سيكون معي اليوم الضيف اللي هو الدكتور المحامي مخلد الشوابكة، قاضي ومدعي عام أسبق، سيكون معي على الهاتف. ألو.
1: ألو، أنا وسام أستاذ نور.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: دكتورنا
1: الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا.
0: الله يبارك لي بعمرك دكتورنا. أنا أولا أشكرك على تلبية استضافتنا لليوم، وبدنا نتحاور معك، لكن قبل ما نفوت بالحوار بشكل مباشر دكتور مخلد، اليوم لو أنا تنازلت بسيارة، يعني هذا من أهم الأسئلة اللي وردتني الآن، لو أنا تنازلت بسيارة وهي طلع فيها عيب مخفي، هذا لا يعني أنه أنا فقدت كامل حقوقي في استعادة فلوسي أو أني أقدر أرجع السيارة، هل هذا صحيح؟
1: نعم سيدي، احنا المشرع الأردني وضع عدة ضوابط لحماية المستهلك وحماية الطرفين في كفة واحدة، سواء البائع أو المشتري بموجبات البيع. في مجموعة قوانين ناظمة نظمت هذا الموضوع، أول شيء يعني الأحكام القانونية الناظمة لها، عندك المادة قانون العقوبات، المادة 433 من قانون العقوبات. إذا توافر شرط العلم طبعا لدى البائع والمعرفة بالعيب الخفي، والعيب يكون بجوهري ومؤثر وقديم، والقانون المدني أيضا كما في المادة 512 أعطى الحماية المدنية للمشتري بفسخ العقد في حالات معينة. إذا كان العيب خفي يصعب على المشتري مثلا معرفته، كان العيب قديم في المبيع قبل إبرام عقد البيع، أو عيب مؤثر يؤثر على قيمة وروحية المبيع. فبالتالي يعني حماية كمان أيضا قانون حماية المستهلك لدى الصناعة والتجارة.
0: طيب،
1: وضعت عدة شروط لهذا الأمر. فبالتالي نعم، الإنسان اللي يقع في هذا الأمر يستطيع أنه يلجأ إذا كان العيب خفيا فعليا ما نتج بعد استعمال المركبة يعني.
0: طيب أستاذنا أو دكتورنا، خلينا نبدأ، خلينا نقول من الأساس قانونيا. نعم. هل ممكن نسميه أو في القانون يسمى فعليا هذا الفعل أو هذا الجرم، هل يسمى غش فعليا أم يندرج تحت مسميات أخرى؟ لأنه في فرق بين سيارة مستعملة فيها عيب طبيعي، وفي فرق بين أن شخص بيعرف بالعيب الجوهري اللي أنت ذكرته بيتعمد أنه يخفيه.
1: نعم، إذا كان البائع على علم ومعرفة ودراية بهذا العيب وأخفاء عند إبرام عقد البيع فهو بالتأكيد غش في المبيع لا شك.
0: أنه فعليا يعني يندرج في القانون تحت مسمى غش
1: إذا أخفى.
0: نعم،
1: إذا كان البائع على علم ومعرفة بهذا البيع ومطلع عليه وأخفى عند البيع، وبالتالي ظهر في الفحوصات أو ظهر بعد استخدام المركبة وتبين فيما بعد بأنه عيب قديم وأخفى، فبالتالي هو نعم غش. طيب، وهو جرم وعاقب عليه قانونا.
0: دكتور، نعم. إذا البائع ما كذب بشكل مباشر، خلنا نحكي أنه سكت عن المعلومة بعلمه، طيب يعني كانت المعلومة بالنسبة له معروفة وكانت المعلومة مهمة جدا لكنه سكت هو، هل من الممكن قانونيا يعتبر تغرير؟
1: لا، التغرير موضوع مختلف تماما، عالجته مواد القانون المدني. التغرير والغبن يختلف عن هذا الموقف.
0: يعني مثلا إذا أنا سألت البائع
1: إذا كان يعلم.
0: نعم، إذا أنا سألت البائع إذا سألت البائع إن السيارة ما عليها حوادث،
1: تفضل، إذا كان يعلم مثلا
0: نعم
1: وأخفى هذا العيب حتى لو نتائج الفحص أظهرت سلامة المركبة وكان يعلم العيب الخفي، نعم هو غش.
0: حلوة النقطة هاي دكتور، يعني إذا هو كان يعرف أنه فيه
1: هو الشرط والأساس والفيصل علم البائع ومعرفته بالعيب ما قبل إبرام العقد.
0: يعني أنا اليوم إذا اشتريت دكتور نقطة مهمة جدا حاب أوقف عندها، يعني أنا إذا اليوم اشتريت سيارة حتى لو فحصها ما بين هذا العيب لكنه البائع بيعرف انه فيها هذا العيب، ممكن قانونيا انا احاسبه
1: نعم لابد احيانا كمان الفحص انسان حتى لو كانت الالات يعني احيانا احنا اغلب الفحوصات للمركبات تتم بالعين المجرده من اصحاب الاختصاص.
0: نعم.
1: الان شو هو العيب الخفي؟ العيب الخفي هو العيب الذي يستحيل على الانسان العادي او الانسان الطبيعي اكتشافه او معرفته. يعني انا كانسان مثلا انا محامي من الاستحالة أني أعرف ميكانيكيا بأمور السيارة زي مهندس مثلا.
0: صحيح.
1: فلما يشتري سيارة مهندس
0: صحيح
1: بيختلف عن لما بيشتريها محامي أو بيشتري فبالتالي العلم والمعرفة عنصران ويعني ركنين مهمين في عملية البيع لدى البائع ونية البائع. إذا كان البائع يعلم البعيد تماما وأخفاه حتى لو لم تظهره أجهزة الفحص فبالتالي يسفه وغش إذا أثبت المشتري ذلك مستقبلا.
0: طيب دكتور إيش الخطوات أو إيش الإجراء اللي في حال هذه القضايا؟ هل هناك مثلا ناس أصحاب اختصاص عندما يتم رفع قضية تتحول لهم مثلا هذه السيارة وهذه المركبة بيقوموا أنه يفحصوها أو بيحولوها لناس معينين بيقدر من خلالهم أنه نعرف أنه هذا العيب قديم وصاحب السيارة على علم ودراية فيه، ولا لازم يكون الإثبات عن طريقي أنا مثلا أثبت أنه هو على دراية بهذا العلم؟ يعني علشان أثبت أنا هذا الكلام لازم يكون في حدا صاحب اختصاص صح؟
1: نعم صحيح. نعم رسم المشرع ورسم القانون قانون الإجراءات.
0: هل في مثلا لجنة خاصة تحول إلها المركبة في حال المشتري حس أو أنه وقع في غبن؟ هل ممكن نحولها للجنة خاصة أنه تثبت أنه كلامه للمشتري صحيح أنه هذا العيب قديم ومخفي؟
1: هو القانون ميز ما بين حالتين. أول شيء هذا الخلاف أو هذا النزاع رح يكون ناتج عن عقد بيع، فبالتالي القانون المدني اشترط قبل التوجه إلى الخصومة والنزاع توجيه إنذار عدلي لغايات صحة الخصومة ولغايات صحة إقامة الدعوة. من شروط إقامة الدعوة أنك توجه إنذار عدلي أول شيء.
0: تمام.
1: توجه إنذار عدلي للبائع بأنه أنا وجدت البيع كذا كذا العيب في المركبة. الآن بدك تسمع جوابه إذا استعد هو لما ورد في بطون الإنذار العدلي، فهنا يكون ما يكون شوي خلاف يعني يكون حل النزاع عوديا. الآن المشتري أمامه طريقين لسيرهم، أما الذهاب للمدعي العام وتقديم شكوى جزائية تحت الغش.
0: تمام.
1: بالبضاعة وفق المادة 433 من قانون العقوبات، أو أنه يرفع مدنية دعوة مدنية بفسخ عقد البيع أو المطالبة بالعطل والضرر اللي نجم عن هذا البيع. إذا ثبت الآن المحكمة صاحبة الاختصاص، القاضي والهيئة هو رأي قانوني، لكن لابد أن يستعين بأهل الخبرة والاختصاص من مهندسين وميكانيكيين لتحديد بما إذا كان هذا العيب قبل البيع أو لا، أو هل هو مؤثر، هل هو عيب جوهري أو لا.
0: طيب.
1: مؤثر في القيمة، مؤثر في البيع، مؤثر كذا، وعملية إخفاء ما أو إظهاره عند البيع هذه عملية إثبات بين الطرفين.
0: تمام. دكتور هل كلمة أنه أنا بعتك السيارة زي ما هي تسقط الحق بالنسبة للمشتري؟
1: نعم سيدي صحيح، القانون المدني أجاز مثل هذه البيوع.
0: يعني إذا أنا قلت له أنا بعتك السيارة زي ما هي فعليا المشتري لا يحق له المطالبة بأي عيب.
1: نعم سامع سلمون.
0: إذا أنا بائع وإجا علي مشتري حكيت له أنا بعتك السيارة زي ما هي، هل هذه الكلمة فعليا تجيز لي أنا كبائع أنه ما يطلع علي أي محاسبة قانونية فيما بعد لأنه حكيت لك أنا بعتك السيارة زي ما هي؟
1: نعم سيدي، هذا الأمر يخلي مسؤولية قانونية بإعفاء البائع إخلاء المسؤولية عنه. إذا ذكر إمارة أنه كوم حديد أو حطام زي ما يستخدموها البعض.
0: نعم.
1: أو كما هي، وهنا يكون سيدي البائع ما له أي علاقة بهذا العيب، وهذا شرط صحيح بالقانون المدني وأجاز الاتفاق عليه، وخاصة هو دارج فيه الآن فيما يسمى بسالفيك أو سالفيك.
0: نعم السيارات اللي بتيجي مستعملة أصلا،
1: سيارات الكهرباء. نعم سيدي صحيح، اللي هي وهنا سيطرة وزارة الصحة والصناعة والتجارة صراحة على هذا الأمر ومنعت استيراد، منعت هذا الأمر، أصدرت مجموعة قرارات بهذا الخصوص، قرار منع استيراد السيارات الغير مطابقة للمواصفات.
0: نعم صحيح. طيب دكتور،
1: اللي هو يعني اصلا في بلدها المنشا كانت هناك فيها عيب مصنعي او عيوب انها غير مطابقه للمواصفات، فبالتالي هي عباره عن كوم حديد.
0: نعم صحيح،
1: هي حطام تباع. فبالتالي طيب، اذا البائع قال انا يعني عباره انه هذه كوم حديد وانا غير مسؤول عن اي عيوب فيها، فبالتالي العقل بها صحيح.
0: نعم،
1: ولا مسؤولين.
0: طيب دكتور، صحيح. اذا انا اشتريت سياره من شخص او من معرض، هل نفس القانون ينطبق على الشخصين ولا هل في حدا بيكون محاسبته اكثر من الثاني؟
1: الطرف البيع قد يكون انسان عادي وقد يكون مؤسسه او مكتب.
0: نعم،
1: بيع سيارات. فبالتالي هون يختلف امام البائع، لو هو شخصيه يعني شخصيه اعتباريه او شخصيه معنويه او انسان عادي طبيعي. فبالتالي بيوع وشروط البيوع ما بتختلف هون، سواء من مكتب او من انسان عادي.
0: يعني على على على الطرفين بقدر انا احاسبه قانونيا.
1: طبعا
0: بنفس
1: أنت
0: الطريقة،
1: مع البائع اللي أبرم معك العقد، عقد البيع، المسؤول عن تنفيذ العقد وما ورد في شروطه والشخص اللي وقع عليه.
0: طيب دكتور، خلينا لأن الوقت ضيق ما راح نقدر نكمل كل الأسئلة، لكن
1: نعم،
0: بعض أوراق
1: نعم
0: الفحوص في في في مراكز فحص السيارات بكون مكتوب على آخر الورقة من تحت هذا الفحص ساري لمدة 24 ساعة فقط، هل هذا يخلي مسؤوليته كمركز فحص إذا كان في عيب في السيارة فيما بعد؟
1: هذا الأمر يتعلق في، خلينا بنسميها بالمصطلح العمومي والمصطلح اللي يستخدمون الميكانيكيين وهندسة الميكانيك، إذا كانت القطع من استهلاكها عمرها افتراضي قريب مثلا.
0: نعم،
1: أنا مثلاً تعطلت بعض القطع دي استخدامها لا يتطلب فترة زمنية طويلة. أما لكن إذا وقع هذا الآية في قطع أساسية والمثل هي محور السيارة بالأساس.
0: تمام،
1: محور السيارة
0: إذا كانت يعني أحد القطع الأساسية في السيارة، خلينا نحكي زي الموتور أو غيره أو شيء أساسي،
1: سيطرت مثلاً على السيارات الكهرباء إنها ألزمت بوجود كفالة من 5 إلى 6 سنوات مثلاً.
0: نعم صحيح،
1: على البطارية، على الموتور، على أشياء هيك، وجود كمان إنه يكون مثلاً فحص وارد، إنه يكون مطابق مثلاً وارد الخليج، وارد أوروبا هيك يسموها بال
0: نعم
1: بسوق السيارات.
0: نعم،
1: فبالتالي حسب القطعة الوارد فيها العيب، هل هي القطعة مثلاً إذا كان عمرها الافتراضي يجب أن يكون 10 سنوات، مش معقول إنه أنا بعد 24 ساعة إذا وجدت فيها عيب يعني إنه أخذ عليها هذا الشرط، لأن هذا الشرط غير ملزم. ما ورد في ورقة الفحص هو إدعان للفحص.
0: نعم، يندرج تحت بنود الإذعان.
1: شرط إذعان، نعم، لأنه ما شارك بوضعه الفاحص أصلاً.
0: صدقا انا كان بودي انه احنا نكمل، لكن للاسف اقتطع الاذان وقت طويل من حلقتنا لليوم. دكتور مخلد، انا بدي اشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم، وباذن الله تعالى اذا كان في نصيب باذن الله سنكمل هذه الحلقه في في في احد الاسابيع القادمه باذن الله، حتى نتوسع وفعليا يعرف الناس انه بامكانك انك تسترد حقك في حال انه وقع عليك غبن في بيع وشراء سياره. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بدي أعتذر منكم لضيق الوقت، لكن بإذن الله تعالى سنكمل هذا الحديث وسنكمل هذا الموضوع خص نص في نهاية حلقتنا لليوم. بدي أحكي لكم أنه عشان ما توقع بأي مطب من هذه المطبات، دائما خليك حريص لا توقع بمطب شراء سيارة بس لأنها عجبتك، بس لأنه التاجر حكالك غيرك راح يأخذها، تستعجل عليها. بتمنى لكم السلامة دائما، وبتمنى للجميع أنه يوفق في شراء وبيع سيارته. هذه تحية طيبة لكم مني نور الدين درويش، ونلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في أمان الله.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لإحياء اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، إحياء اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. لازلنا نتابع بعض تحذيرات النبي عليه السلام لأمة الإسلام كي تحذر أن تقع فيها، وهذه بالأهمية بمكان. عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا موضوع كثير خطير الكرام، والمنافق في مصيبته أنه يتلون، وكانوا يأتون إلى النبي عليه السلام يقسمون، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في زعمهم أنهم يؤمنون بك رسوله. ولذلك هذه القضايا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، حذر أمته منهم. سأبقى مع هذا المحور الأهمية، لكن تعاون مع اتصال الكريم. دكتور محمد فضل، من معنا؟
2: دكتور محمد
1: فضل سيدي،
2: نفع الله بك وبعمك
1: وفيكم يا سيدي.
2: الله يفتح عليك.
1: تفضل.
2: في سؤال بالنسبة في الحديث القدسي عن رب العزة: وما يزال عبدي يتخرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
1: صحيح.
2: هل النوافل هنا المقصود بها السنن الرواتب، ولا النوافل غير السنن الرواتب؟ جزاك الله خير
1: وبارك الله فيك يا دكتور. شكرا سيدي. أخي مصطفى تفضل. حياكم الله. لين أخي مصطفى تفضل.
3: المديون بينفع يتصدق أو يزكي
1: طبعا،
3: إلا ولا أولى أنه يسد دينه؟
1: يعني هي الصدقة رح تكون بمبالغ زهيدة صح، وليس كثيرة.
3: 100%
1: أكيد. لا ما فيها شيء، على العكس، يتصدق بنية أن يفرج الله عنه، بكون ما فيها شيء بإذن الله تعالى.
3: والعمرة شيخنا؟
1: والله طلع لي يعني الآن، هل في مثلا مبلغ مطلوب منه الآن وهو متأخر في سداده؟
3: لا، هو مجدول سداده.
1: خلص، إذا مجدول يروح. أما إذا في مبلغ مثلا 500 دينار لازم يدفعهم لإنسان أو يروح عمره، لا، السداد أولى. أما إذا مجدول وفي موعده، ما في أي شيء بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، أشكرك مصطفى. طيب، إذا موضوع النفاق الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه بكلام كثير وحذر أمته، والقرآن حذر، وسورة المنافقون تكلمت. تخيل ماذا قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، إلى غير ذلك. اليوم النفاق بصراحة ذرت قرونه وعلت أصواته في هذا المناخ الذي نعيش فيه، لأنه فيه هنالك أعداء للإسلام. أعداء الإسلام لا يأتون الكرام بأنفسهم ليتكلموا، لكن للأسف ممكن يشغلوا مع المنافقين، والمنافق إن تكلم سيتكلم بلسان الناصح وبلسان المصلحة. لا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: منافق عليم اللسان، يعني ظاهر كلامه. ذلك القرآن أعطاه بعد للمسلمين أن يكونوا على وعي، ولا تعرفنهم في لحن القول. ذلك تابع كلام المنافقين، شوف التلون، مر مع فلان ومر ضد فلان، ويكيل بأكثر من مكيال بناء على المصلحة. أما المسلم الصادق ما عنده هذا إطلاقا. طيب دكتور محمد سأل سؤال غاية في الأهمية الكرام، هذا حديث اسمه حديث الولاية، وبعض أهل العلم شرحوه، طبعا كل شرح الحديث شرحوه وأفرده الإمام الشوكاني بكتاب مجلد ضخم، شرح من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل يدخل فيها السنن الرواتب والنوافل، لأن الحديث بين المفروض من الصلوات والصيام، ثم ذكر الزائد عن المفروض. الزائد عن المفروض شيء سنه رسول الله عليه السلام، كما نقول لهم السنن الرواتب، أو الصلاة التي يشرع لك أن تصليها بلا حصر ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء وما بين العشاء إلى الفجر، إذن يدخل فيها نعم حتى يكون متعرضا لنفحات الله ومحبة الله. الله جعلنا وإياكم من هؤلاء. إذن المدينة الكرام الذي يعني يقال له ادفع ما عليك، ذاك الذي توفر عنده مبلغ استحق السداد الآن يستأذن. وحتى في العبادات خاصة الحج يستأذن أصحاب المال، أعطيكم المال ولا أحج، فإن أذن لهم حج إلا إذا كانت الأمور منظمة. اليوم صارت أغلب الديون مجدولة، الديون مجدولة يعني خلى كل شهر بدفع هذا المبلغ، فهذا لا يمنعه من ممارسة الحج والعمرة. كان هنا في سؤال حول تغيير أسماء الأولاد يعني في داخل البيوت، يعني بيسموه مثلا أحمد بدلوا حمادة، ما فيها شيء إذا بهذا المعنى. المهم أن يكون الاسم يعني المغير إليه مقبولا، ما في أي حرج إطلاقا. ولذلك هذا الذي بفسر أنه في بعض حتى الصحابة وبعض أهل العلم مثل أبو عمرو بن العلاء كان له أسماء كثيرة، ما ما ما ما بضر أبدا. يسأل سائل عن التجويد والمبالغة اللي هي الغلو في التجويد، فهل هذا هو المقبول؟ طيب سأبقى مع هذا الهم ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله.
1: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.
4: بس أسأل سؤال غلبك يا عشان
1: تفضل. تفضل.
4: عشان تعرف أنا بحط من عندي والدي متوفية وبحط لها في زي المشارب، بحط لها يعني بالمقبرة.
1: بتحط إيش؟
4: بحط مشارب مي عشان
1: العصافير. ممتاز ممتاز.
4: عشان كل ما أروح هناك فترة وفترة ألاقيين رايحات.
1: طيب.
4: بدور على المقابر الثانية بلاقي محطوطات عند قبر ثاني، هل يجوز ان اشيلهن ولا اخليه زي ما هن؟
1: والله انا رايي خليهن وين ما كانوا، خليهم. انت لك أخلي. انت ايه حطيتها بدافع الاجر والصدقه صح؟
4: الاجر على الوالد. نعم.
1: وين ما يكون يكون.
4: انا بحط مثلا بقبر شمال عمان كل فتره وفتره بمر كل تشجر كل 10 15 يوم بروح عبيه.
1: ولا عبالك ولا عبالك، شو ما تغير يتغير مكانه، اجرك ان شاء الله عند الله بإذن الله.
4: الله
1: يجزيك. الله يتقبل. الله يتقبل. ولذلك يا كرام يعني الإنسان إذا حتى ورد في حديث ما من صاحب زرع أو شجر يمر عليه إنسان أو حيوان أو طير فيأكل إلا كان له أجر، وين أي مكان. طيب أخي عامر تفضل سيدي. عامر تفضل. طيب إذا عامر معنا تفضل، حياك الله. عامر ولا أم أمير؟
5: أم أمير
1: تفضلي ستي، أهلا وسهلا.
5: شيخ بدي أسألك في شغلة، يعني أنا خايفة يعني يكون فيها حرام أو حلال. أنا بشتغل موظفة في وزارة حكومية، هلأ لازم يكون إحنا موظفين، فأنا بشتغل لحالي لأن الموظف اللي عندي يعني طلع لظرف ما.
1: طيب.
5: فكل شغل المكتب علي، من حد ما أبلش يعني من حد ما أبلش الدوام لحد ما أروح يعني تقريبا بطلعش من المكتب.
1: والمدير المسؤول عنك يعلم ذلك؟
5: طبعا يعلم ذلك.
1: وليش ما كلفوا بالعمل؟
5: هلأ هو راح يعني الموظف اللي كان عندي راح.
1: يعني أنت انفردتي في المكتب.
5: نعم.
1: طيب.
5: فكل ضغط يعني كل ضغط الشغل علي أنا، فهلا هم بيحكوا لي يعني زملائي بيحكوا لي يعني المفروض على شغلك تقدم استثنائية، يعني بتطلع لك استثنائية.
1: شو قصدك استثنائية من إيش؟
5: هلا استثنائية يعني إني أنا باب يعني بقوم بعمل.
1: يعني يعطوك أجر زائد صح؟ والله الأصل أن تطالبي، والأصل في مديرك أن ينصفك في هذا أو يجيب لك موظف للمساعدة.
5: هلا الموظف يعني لسه شغلة بعيدة كثير.
1: ما في مانع لو طلبت زيادة فزادوك فعلا بتقومي بواجب زائد، ما في أي مانع.
5: يعني أنا عادي لو أنه كان شغلي بس
1: حتى لو كان مين. حتى لو كان في أعمال شاقة بصراحة، فإذا كان طبيب بسموه من المهن أحيانا الصعبة والشاقة، فإذا في جهد زائد والإدارة قدرت
5: أشتغل بمستودع.
1: خلص إذا الإدارة قدرت أنه أنت بتقوم بجهد ضخم فزادوكي بناء على اللوائح والتعليمات طبعا يجوز
5: عادي.
1: لا ما في شيء، ما في شيء. أنا بشكرك يا سيدتي. المهم يكرم أن نكون أمناء في العمل، وحقيقة يعني كما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى تكليف الموظف بده يكون تكليف حسب إمكانيته. أخي عامر تفضل سيدي.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اللهم آمين. وأنتم يا سيدي. هلا
6: دكتور دهنت أنا وصاحبي يصلي بالنسي، فأنا زي قلت كان معوض يعني دخلت هو قبل ما راح أتوضأ فلحق تقريبا ركعتين مع الإمام.
1: طيب
6: فسلم الإمام هو بده يكمل، ففي واحد كمان معه كان مؤتم برضو كان مسبوق، يجي واحد من برا نقر شاب مش صاحبي، نقر الشاب الثاني عفاس إنه بدي يصلي وراه
1: كويس،
6: فصاحبي راح كمل معه
1: كمان. صحيح يعني واحد التحق بأحد المسبوقين وصاحبك التحق بهم وكمل صلاة معهم. صح
6: وكمل صلاته معهم.
1: صحيحة الصلاة، صحيحة كويس. صلاة الجماعة دائما أفضل من صلاة المنفرد حتى المسبوقين.
6: بس هو كان مؤتم مع إمام الراتب وخلص إمام الراتب
1: وخلصت الصلاة يعني صار منفرد. هل المنفرد يجوز له أن يلتحق بجماعة أخرى ويجوز أن يكمل انفراده؟ الرأي صيحت.
6: نعم
1: بارك الله فيك يا عمر.
6: بس يعني الأصح أنه يكمل لحاله؟
1: والله مش أصح، كلاهما جائز، كلاهما جائز كلاهما منصوص عليه. بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي.
6: بارك الله.
1: على كل حال إذا قضايا سهلة إن شاء الله، وفي بعض الخلاف البسيط سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
10: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
11: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. كان في سؤال عن علم التجويد، من يقول إن الغلو مقبول؟ الغلو لا يقبل حتى في القضايا الشرعية، لا، المقصود الالتزام بالحد الذي نقل من تلاوة النبي أسلام كما سأشير بعون الله. ولكن خلينا مع بعض الاتصالات الكريمة. أخي خالد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضل سيدي حياكم
1: الله. الله يعطيك العافية.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم، تفضل
1: دكتور. يعني بدي أصف لك الحالة صارت معي بالجامعة.
0: تفضل.
1: كنت الجامعة في الصف الأول ممتلئ.
0: نعم.
1: الصف الثاني فاضي بس في شمعتين، يعني إذا بدك توقف بدك توقف بين شمعتين.
0: نعم.
1: أنا اتخذت الصف الثالث.
0: أنت اللي بدأت بالصف الثالث صح؟
1: أنا بدأت بالصف الثالث. وأي صف؟
0: في منتصف الصف خلف الإمام.
1: أكيد أكيد.
0: طيب.
1: يعني أنا قلت إنه في شمعتين بدناش يعني.
0: كويس.
1: المهم إحنا صفينا بقول ثلاثة أربعة، جاء واحد صف قدامنا.
0: لحاله.
1: بعدين جاء واحد صف معاه، بعدين جاء واحد صف معاه، بعدين جاء ناس صفوا معانا.
0: طيب.
1: فأنا بقول لهم يا عمي يعني الجامعة وصلنا، يعني ليش إحنا نحشر حالنا بين شمعتين وبدناش نقول لكم حديث منسوخ ولا مش منسوخ عن النهي يعني.
0: يعني قصدك ما هو الأكمل وما هو الأفضل؟
1: يعني أنا صرت صافي يا دكتور.
0: صح.
1: يعني الأصل أنه يجي
0: الأصل. نعم، ما دام أنت بدأت في الصف الأصل خلاص عن يمينك وشمالك حتى يكتمل الصف.
1: بس يعني بقول لك لا، أنت بقول يا عمي ماشي حديث السواري، أنا يعني رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري.
0: طيب.
1: بعدين الجامعة واسع، يعني الجامعة
0: طيب.
1: واسع ليش
0: احنا إن شاء الله نقدم نصيحة من خلالك. تكرم يا أخي خالد، تكرم.
1: شكرا.
0: تكرم. شكرا سيد أبو البراء، تفضل.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية الشيخ.
0: حياكم الله، تفضل سيدي. السلام عليكم.
2: الله يجزيك الخير.
0: حياك الله.
2: أنا عندي سؤالين والله سريع. عافية بسمح.
0: تفضل.
2: المسح على الجوارب يعني شرط إنه يكون خفين ولا جوارب؟ شو نوع الجوارب؟
0: الخف الخف غير الجورب، الخف بكون فيه جلد. على كل حال
2: جائز مسح الجوارب؟
0: طبعا جائز. أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي عنهم، أثرت عن الصحابة روايات أنه مسع الجوارب، النبي مسع الخفين، والصحابة الإمام علي وغيره مسع الجوارب، وهذا هو الأصح.
2: بس يعني حتى الجوارب يعني مش شرط يكون.
0: بحكي لك إن شاء الله الاشتراطات بعون الله تعالى.
2: طب سماع الموسيقى يعني اللي مش فيش فيها يعني شيء محرمات؟
0: أنت بتسمع موسيقى؟ تحملني شوي، أنت بتسمع موسيقى يا أبو البراء؟
2: لا الموسيقى أنا بسمع.
0: أنت بتسمع موسيقى؟
2: لا أنا ما بسمع.
0: طيب أنا ليش كنت بدي أسألك؟ لو بتسمع موسيقى وموسيقى مثل بدي أقول هادئة، شو بثير فيك من كوامن الفتنة؟ شو بتعمل لك؟
2: يعني
0: ولا شيء.
2: ممكن
0: ولا شيء. ولا شيء. مجرد سماع الموسيقى الهادئة ما فيها شيء. وهي مسألة خلافية، اللي نفسه مش مطمئن لهذا الرأي لا يسمع، يذهب يسمع اللي بده اياه، يسمع قرآن، يسمع أناشيد. حتى بعض الناس بتحرج من سماع الأناشيد بدون حتى أي موسيقى، حر هو. إنما الآن هاي مسألة خلاف. طيب
2: أنا الجوارب إذا سمحت الله.
0: طيب سأجيبك أبو البراء. أنا بشكرك يا سيدي، أشكرك. وهي مسألة الكرام نتكلم فيها شوي، والله لازم نزحزح أنفسنا عن بعض الأوهام اللي بقول لك يعني الموسيقى والفتن والأغاني. يا جماعة الفتنة لا نقبلها، الشر لا نقبله، الحرام لا نقبله، لكن في مسائل خلافية اختلف فيها الفقهاء بناء على آراء. مثلا قضية الآن سأل سواري المسجد، هاي مسألة فيها خلاف بسيط، لكن الأصح يصح صلاة بين الأعمدة والسواري، وما في حديث عن النبي سام، في كلام آثار عن الصحابة واختلفوا فيها. ولذلك بس القضية يعني جيد اللي ذكره، ما دام أنا سألته هل بدأت الصف، ما دام أنه بدأ بالصف بعيد عن السواري الأصل صفه جنبه، هيك الأفضل، هذا الأصح. ولكن صلاة الجميع صحيح، المسعى الجورب يصح، في اشتراطات في كل مذهب من المذاهب، في مذاهب اشترطت وفي مذاهب خففت، في مذاهب قالت لا لازم يكون مجلدا في جلد تحته، منهم من قال لا، واللي ما قال في مجلد يقول يعني بده يكون جورب سميك، في بعض هذه المذاهب. لكن في بعض آراء أهل الفقه من غير المذاهب يعني تخفوا فيها وقالوا كل الجوارب يمكن المسح عليها، انت شو الانسب لك افعله. نفس الكلام قضية الموسيقى، انا كنت ما بدي احرجك بس بدي اسمع منك انه اذا سمعتم الايام انشودة فيها موسيقى، غناء وطني فيها موسيقى، اغنية على الام فيها موسيقى، ماذا فعلت لك من شيء سيء؟ ما فيها شيء. فتكبروش الموضوع كثير. عليك أن تحسن الاختيار، واللي مش مقتنع ما يسمع بس وانتهى المسألة. خلينا بس لعلم التجويد، الأصل في علم التجويد أن علم للحفاظ على تلاوة كلام الله تعالى كما قرأه الصحابة رضي الله عنهم أخذ من قراءة النبي من غير مبالغة. من العبارات الرائعة في ذلك الإمام البصري أبو عمر يقول: ما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق البياض فهو برص، وما فوق القراءة فليس بقراءة. ممنوع المبالغة. في عندهم ناس عندهم وسوسة، وهذه المسألة أهميتها ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس أظن ذكرها، وذكر في وساوس تأتي لبعض أصحاب التجويد. لا، من غير مبالغة، لا بدنا استهانة بالحروف ولا بدنا مبالغة في الحروف، الاعتدال والتوسط. بسأل عن الصور، هل يجوز وضعها في البيت الصورة كزينة؟ لا، الأصل الصور. على كل حال هي الصور الشخصية، صور الأولاد الأحفاد، يعني اقتنوها احفظوها، لكن تعليقها لا، تعليقها فيها كراهة، ليست حرمة ولكن فيها كراهة. كان هنا في سؤال عن أحد الكتب، والله كتاب سيء هذا بصراحة، شمس المعارف، لا أنصح أبدا في القراءة فيه، بل أنصح بإتلاف هذا الكتاب، مش لأنه خطير، لأنه خطأ، كله خرافات وكله أساطير وكله كلام شعوذة وجن واستحضار وكلام كلام فارغ طبعا، لأن الخطورة إن وقع بيد إنسان غير قد يظنه حقا وصوابا. لا، هذا كتاب سيء، لا تقتني ولا تقرأ. طيب الأخت أم قصي تفضلي. حياك الله، تفضلي يا أم قصي.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ستي، أهلا وسهلا.
3: ممكن تتحملني بس بهالسؤال؟
0: تفضلي.
3: يا شيخ، إني قبل سنة ونص تقريبا تعرضت لسرقة من نص غرفتها، سرق ذهبها ومصاريها.
0: طيب.
3: ولحد الآن الشرطة ما قدرت تجيب السارق، لأنه اللي سرقها يعني منا إحنا، يا ولدها يا بناتها.
0: يعني هيك الشرطة قالت واحد فيكم؟
3: قالت لك

0: هذا السوق قدام عينيا وأنا مش قادرة أساعدها.
1: إياكي أن تفعلي ذلك. إياكي.
0: والله مش بإيدي، أمي صاحبة الدين، يعني أمي صاحبة الدين اللي يعمل زيك، وإحنا والله كل مرة ربنا بيحمينا وما بنعمل زيك.
1: ما تروحي يا أختي، الله يرضى عليك، ما تروح.
0: لا حرام. ما منروح يا شيخ.
1: كويس.
0: أنا أقول لك، أنا يعني إحنا سنة ونص ندعي ونتحسن، أمي قادرة تضيع قدام عينينا.
1: على إيش؟ على عشان الذهب؟
0: تحويشة عمرها يا شيخ.
1: كثير المبلغ يعني؟
0: كبير. يعني يقدر بالأربعين
1: 50,000. طب حاولوا كل انسرق
0: يا شيخ، كان كله في قطعة.
1: والله أنا بأكد كلام رجال الأمن، هذا من داخل البيت، وأنا بعرف حالات كثيرة زعموا إنه في ناس زعمت لسانه الجن سرقت، وفي النهاية يطلع واحد من داخل البيت.
0: طب يا شيخ، أنا عارف إنه منا وفينا. طب كيف إنه طوله؟
1: ما حد بيقدر يعلم الغيب الآن. يا بتتابعوا مع الأمن، وإما أنا بقترح إنكم أنتوا تعوضوا الوالدة ماليا من أموالكم قدر ما تهدوا خاطرها، وتستعين بالله والله يعوض عليها.
0: تستعين بالله. والله
1: أما إياكم أن تذهب إلى العراف، من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما.
0: يعني الحجة كثير صابرة وكثير.
1: بدكم عوضوا عليها ماليا، ادفعوا من فلوسكم إلها وكرموها، والله يجعل احكي لها تكون صدقة عنك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أم قصي، الله يهدي خاطركم إن شاء الله. طيب أخي جهاد تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: السلام حياك الله، تفضل
2: شيخ. عندي سؤال، صح أنا بالصلاة مع الإمام، يصح أنه الإمام يسبقني في ركنين
1: ولا الأصل أنك ما تتأخر عنه؟ يعني الأصل أنت لا تتأخر على الإمام أكثر من ركنين، صح؟
2: صحيح. يعني في حال أنا سجدت والإمام رفع من السجود وأنا ضليت أدعي مثلا.
1: والله هاي مسألة خطيرة، يعني دير بالك لأنه هذا فيها مخالفة جسيمة، يعني ما بصح. إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض الناس بيضل يدعو والإمام يقرأ، ما بصح. بدك تنتقل بانتقال الإمام ضروري،
2: حتى لو كانت في آخر سجدة مثلا بعديها التحيات والسلام
1: شو ما كان، حتى لو لم تقرأ الفاتحة، الأفضل إنك تتابع الإمام وهكذا، حتى ما ينخرم، يعني ما تنخرم صلاتك ولا اتباعك. بارك
2: الله. يعني الدعاء يكون في الصلوات اللي بطليها لحالي.
1: لحالك افعل ما تشاء، انت في نص دعائك الامام رفع بدك ترفع، هذا هو الاصح. بارك الله فيك. اشكرك يا سيد. طيب اذا موضوع كثير خطير الكرام، يعني ان تكون في يعني خيانه في داخل البيوت، ولذلك هي اعترفت وريحتنا لما قالت انه قال لها الامن وهم مقتنعون انه الحرام من الداخل، وهو كذلك. لا تفكروا الجن ما بتسرق ذهب، الانس اللي بيسرق الذهب، ولذلك من داخل البيت. وهذه الام الله يعينها ويصبرها، اكيد مبلغ كبير هذا، الاصل هم يعوضوا عليها ويحاولوا مع الامن، واذا كانوا يعني مصممين الامن يكمل شغله والحرام يبين، هذا الواجب. طيب بقول ذهبت للشيخ بغرض الرقية الشرعية واكتشفت انه بتعامل بطرق غير شرعية، هل الآثم مع العلم انه ما عندي بذلك؟ ما الذي دعاكم الى الذهاب؟ الرقية الشرعية افعلوها انتم، انا لا انصح بالذهاب ولا الى واحد، انا لا اظن بالناس الا الخير، ولكن اشكال بعض المشايخ أنه لا يكتفي بالرقية الشرعية، لكن بيصير يتكلم في الجن والسحر والتلبس والدخول والعمل وفلان ربطه، يعني بدخلكم في متاهة. لو بيكتفي بتلاوة القرآن بيقول أنا هذا الذي أفعله، ولا تسألون عن علم مغيب، أنا بحترمه وبقدره، لا بأس. قال عيسام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس ما لم تكن شركة. ولكن هذا الإنسان لأنه هو متوهم أنه يعلم مرض الإنسان، فبيصير يدخلهم في متاهات. أنتوا ارقوا أنفسكم، الأهل ارقوا بعض، الأقارب ارقوا بعض، حكم حلق اللحية أي مسألة، يعني الأصل انتهينا منها، يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء وستبقى. من العلماء من حرم، من العلماء من كره، ومن العلماء من أجاز صراحة. فالمسألة فيها مذاهب، ولكن مش منتهية. هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام المحارم من الرجال مثل أزواج بنات، لا لا لا مش المحارم، تقصد المحرمين من الرجال مثل أزواج بنات أختها وبنات، طبعا الأزواج غرباء هؤلاء، شو لك إلا إذا كان قريبك، ما بصح. الآن المرأة تكشف شعرها أمام محارمها، المحارم أبوها أخوها ابنها خالها عمها، أما المحرمين لا ما بصح. والله أعلم، سأكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال الجماعات. اذا عطفا على الجواب حول من ذهب الى الشيخ والرقية وشاف اشياء، هل يأثم؟ يأثم اذا كان يعلم عنه مخالفة للشريعة، واذا كان لا يعلم ينصح بألا يذهب اليه مرة اخرى. الموضوع كثير خطير. من ذهب الى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية فإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الرقية قطعا صحيحة لكن بما لا يزاد عليها. ما حكم تلاوة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء؟ جائز طبعا، لكن مع الوضوء أفضل وأحسن، سواء المس أو التلاوة. كان في سؤال حول راتب الضمان والميراث، يعني في كأنه راتب ضمان يأتي لواحد من الأولاد عنده حالة مرضية وهنالك ميراث، فهل يعني كذلك يعطى الميراث لأنه عنده راتب ضمان؟ نعم، هذا الشيء وهذا الشيء، الجهة منفكة. راتب الضمان هذا منحة من الضمان الاجتماعي بقوانين معينة، والميراث ذاك استحقاق بالمال المشترك، هي مختلف، كليا مختلف. طيب، هل يجوز صلاة 4 ركعات سنة الظهر القبلية مع بعض بتشهد أخير؟ نعم نعم، السنن يجوز، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، لأن في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن يجوز. إجمالا السنن يتوسع فيها، ومثل هذا الوتر يمكن أن تصلي ركعتين ثم ركعة، أو تصلي 3 متصلات أو 3 كالمغرب، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. كذلك بعض الناس يا جماعة هم جالسين بيتكلموا من عندهم بيحكوا، بسمع حول قضية الوصية الواجبة وبسأل بقول لك يا هل هذه شرعية؟ نعم هي شرعية، ما دامت أنها وافقت اجتهاد أهل العلم ولهم أدلتهم فتعتبر أمرا شرعيا. وحتى مسائل الميراث على فكرة ليست كلها إجماعية، ومسائل الزكاة ليست كلها إجماعية، ومسائل الصلاة والزكاة والصيام ليست كلها إجماعية. في مسائل قطعية وفي مسائل فيها تنوع، وفيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء أحيانا وينوعه، فمن فعل يعني خذوا الأذان، أذان بلال غير أذان أبي محذورة، أو الإقامة، الإقامة مثلا كان يفردها محذورة كان يشفعها يعني مكررة، هذا كله جائز عند العلماء، هذا جائز وهذا جائز، الأمر سهل وبسيط. إذا الوصية الواجبة نعم هي حكم شرعي، ولا سيما أنها اختيار، لما يأتي أهل العلم أهل الصلاحية نقول القضاء والقنوات التشريعية ويختارون رأيا فقهيا بناء على توصيات، وذلك المسائل الفقهية الكرام كانت تطبق في مذهب بمذهب واحد مذهب الأحناف، ثم وجدوا أن هنالك حرجا في بعض القضاء فأخذوا يستعيرون من بعض المذهب، وهذا اتجاه سليم تكلم في أغلب الفقهاء المعاصرون، تكلم في الشيخ الزرقاء والدكتور الدريني أو صبح الصالح وعلي الخفيف وأبو زهرة، تكلموا وقالوا ممكن أن نأخذ من المذاهب كلها ما في حرج، ولما يأخذون المذاهب هم يعرفون أدلة المذاهب، هم يأخذون عن علم وعن بصيرة، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. طيب، السؤال حول قراءة قصيدة البردة. جماعة احنا راح نضل في إشكال ما لم نقر بوجود التنوع، وعجبني بحث لأحد الأصدقاء دكتور من علماء العقائد أنا في البلد، عنده بحث محكم ممتاز كان حول الاختلاف بمشروعية الاختلاف في العقائد. هذه القضية الناس مش مستوعبينها، في عقائد مستقرة لا نختلف فيها، وفي مفصل المسائل العقدية فيها خلاف. قراءة البردة من المسائل اللي فيها خلاف، اللي حب يقرأها ويفهمها صح يقرأها، اللي متحرج منها لا تقرأها، لأن لا قرآن ولا سنة. طيب أخي أبو أحمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: جزاك الله خير يا
0: أنتم يا سيدي،
1: حياكم. سؤالي ببساطة، أنا عندي انقطاع نفس ليلي وبنام على جهاز سيباب، وهذا الجهاز السيباب بنحط فيه ماء وبحطه في الكمامة على وجهي، وأنا بصوم بالأسبوع يومين، فهل بجوز ذلك؟
0: وأنت بتحتاجه حتى بالنهار؟
1: أنا
0: واللي عند النوم فقط،
1: بس بالنوم.
0: طب خلص، يعني في النهار ما بتحتاجه وانت صاحي.
1: بس لا، انا يعني بعد صلاة الفجر بنام.
0: ما في مانع، استعمله ولا حرج، لما تكون عند النوم استعمله ولا حرج، اما غير النوم ما تستعمل. اسال الله
1: لا لا، انا غير النوم ما في طبعا.
0: خلص ما عليك، استعمله لان هذا ضروري لك.
1: جزاك
0: اتوقع بيصير اختناق صح؟
1: نعم صحيح.
0: لا لا استعملوا وعافاك الله وصيامك مقبول ان شاء الله تعالى.
1: جزاك الله.
0: اشكرك يا ابو احمد. ابو عوني تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله ابو عوني.
2: حياكم الله شيخنا.
0: تفضل يا سيدي.
2: ما مصادر الدخل في الاسلام للدوله؟
0: كيف يعني؟ كثير.
2: يعني عندنا مثلا في الدول في ضريبه، ضريبه الدخل، ضريبه مبيعات، مشقفات.
0: انت بتتكلم عن الان الواقع ولا في الدوله الاسلاميه؟
2: في الدوله الاسلاميه.
0: طيب ان شاء الله يا عمر تكرم. في سبب دعاك لهذا السؤال؟
2: لا والله بس هيك بنتكلم
0: ولا تفكير. طيب اشكرك يا عمر. اشكرك. طيب اخي محمود تفضل. محمود تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. تفضل تفضل.
3: عندي سؤالين بس اذا تكرمت.
0: تفضل سيدي تفضل.
3: السؤال الاول، الوالده الله يعطيها الصحه امين، يعني فوق السبعين العمر، لما بتيجي تتوضى وهي عندها كسر بالحوض قديم،
0: نعم،
3: يعني بتتوضى في الماء مجهد وممكن تسقط على الأرض، هل يجوز المسح وخلاص؟
0: يعني هي حركتها صعبة ولا بتحرك؟
3: حركتها مش صعبة. طيب. كثير يعني رفع الرجل.
0: إذا أنتم متوفرين حولها موجودين ساعدتوها بالوضوء بكون أحسن. إذا صعب خليها تذهب إلى التيمم في حال العجز عن الوضوء. تيمم.
3: إحنا كل واحد بيطلع شغله لما نعود. لما نعود أيوة. يعني ممكن.
0: خلاص لما تعودوا بتساعدوها على الوضوء، ولما تكونوا غير موجودين تتيمم ضربة واحدة للكفين والوجه بس.
3: طيب. يا سيدي أشكرك دكتور. السؤال الثاني، أنا سائق تاكسي، بالنسبة للتطبيقات،
0: نعم،
3: التطبيقات الحكومة بجوز ما حلت لنا المشكلة، هم ياثمين والله أعلم شرعا.
0: من أي ناحية مشكلة إيش يا سيدي؟
3: من ناحية سيدي الراكب اللي بالشارع أصبحوا هم يدمروا له ويقول له اطلع زي التاكسي، وإحنا ماشيين بالشارع يعني خلفهم. يعني كثير بيعتدوا علينا، يعني تطبيق عندنا 25 تطبيق، 5 مرخصات والباقي مش مرخص. لغاية الآن الدولة ما رضعت سائقين التطبيقات.
0: طيب بارك الله فيك أخي محمود. أنا بشكرك يا سيدي بس لضيق الوقت. أما موضوع مصادر الدخل، مصادر الدخل الدولي أكيد كانت، يعني شوف القرآن يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس ينفق عليه. كان هناك الفتوحات، سيدنا عمر لما استولى على العراق وأرض العراق أرض السواد جعلها حبس رقبتها للدولة الإسلامية. هنالك مثلا وفي الركاز الخمس، الخمس يخرج إلى إلى إلى إلى الدولة بتقتنيه، وأشياء كثيرة طبعا صعب الكلام فيها. والله هذا موضوع التطبيقات هذا بين يدي يعني أهل يعني الصلاحية في هذا، اللي هم يعني الجهة الموكولة لهم، بدهم يتقوا الله في هذا ويراعوا الناس ويحافظوا على مكتسبات الناس، وذلك هاي قضية مصلحية لكن ما لناش علاقة فيه، إنما ننصحنا بالقيام بها حتى تتحقق العدالة. إذا كنا في قضايا كثيرة يكرهوا، لكن أخطر شيء الاستماع إلى منافق عليم اللسان. والله وأنا بتكلم في الحديث أمامي في مخيلتي مجموعة من المشاهير يأتون بتكلم عن القضايا العلمية الشرعية، يأتون والله لا حظ من علم ولا من لغة ولا من قرآن ولا من فهم للنصوص، ويتكلمون بكلام كله ضار وكله خبيث وكله تفريغ القرآن من مضامينه، السنة بيستبعدوها ويخبطون خبط عشواء. وأمس استمعت لواحد من هؤلاء يتكلم بكلام عن النبي الإسلام بطريقة يقينا أنه هذا ما عنده إسلام، ولكن تمثيل مسلم. أنا ما أذكر أشخاص، ولكن إحنا النبي الإسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، مش منافق عادي، عليم اللسان. فما يغرك هذا الكلام، بدك تبحث وراء. إحنا في زمن كما قلنا في زمن كثر فيه الكلام و قل فيه العلم النافع، بدك تبحث عنه حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تظنون هذا فقط عند أهل الصناعات وأهل الأعمال ولا حتى أهل الفكر؟ الله يصمنا إياكم من الزلل. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. الشرق الأوسط لا يعيش مجرد موجة تصعيد جديدة، بل مرحلة تتغير فيها قواعد الاشتباك وحدود النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية. فالمواجهة مع إيران ألقت بظلالها على الخليج وممرات الطاقة، بينما أعاد التصعيد في اليمن وضع الحوثيين في قلب المعادلة الإقليمية مع اتساع المخاطر حول باب المندب واستمرار التوتر مع السعودية. وفي المقابل لا تزال غزة والضفة الغربية في صلب المشهد مع استمرار العمليات الإسرائيلية وتصاعد الضغوط السياسية والميدانية على الفلسطينيين. وبين هرمز وباب المندب تتحول الممرات البحرية إلى أوراق ضغط في الصراع، فيما تتحرك واشنطن سياسيا وعسكريا لاحتواء تداعيات المواجهة مع طهران بالتوازي مع اتصالاتها مع دول الخليج. ومع حديث ترامب عن اقتراب نهاية الحرب ووجود اتصالات مباشرة مع إيران، تبقى الأسئلة السياسية الكبرى ترتبط بشكل التسوية المقبلة وموقع الخليج منها وانعكاسها على ملفات غزة واليمن والضفة الغربية. أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات. حياك الله دكتور منذر، أهلا وسهلا.
2: أهلا أستاذ محمد،
1: حياك الله. يعني عندما نضع غزة والضفة واليمن هرمز إيران في مشهد واحد، هل نحن أمام أزمات منفصلة أم كما قيل أمام صراع إقليمي واحد تتغير الساحات والأدوات فيه؟
2: شكرا، هذا السؤال مهم جدا. كانت تبدو الساحات منفصلة، الحرب في إيران، إغلاق أو تضييق الملاحة في مضيق هرمز، تصاعد الحرب الحوثية، انتهاء الهدنة في اليمن، ضربات الموجهة إلى أنبوب شرق غرب، كانت تبدو منفصلة. لكن إذا أخذت السياق العام هي تخدم هدف واحد. لا يوجد غرفة عمليات مشتركة تقول أنه هي تنظم كل ذلك أو تستطيع أن تثبت هذه الغرفة، ولكن ضرب هذه أو هذا التحرك العسكري يبدو شبه موحد وباتجاه أساسي. في البداية كان هو رفع الكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة وعلى العالم للضغط على دونالد ترامب لإيقاف الحرب، لكن أنا باعتقادي استجد هدف خلال هذا التحرك، ويبدو أنه إيران وجدت أنه متاح، وهو الضغط على المملكة العربية السعودية، محاولة إضعافها كدولة إقليمية كبيرة. هذا السلوك يمكن أن نلمسه من خلال التضييق على عبور نفط المملكة العربية السعودية بهرمز، من ثم ملاحقة ميليشيا عراقية وضرب ثلاث محطات رئيسية للضخ في أنبوب شرق غرب تعطل أسابيع، وأيضا التهديد بضرب أرامكو وإغلاق أو على الأقل وصول الحوثيين لباب المندب، والقول أنهم يسمحوا بالملاحة باستثناء السعودية يفرض عليها حصار. هذا معناه، عارف شو معناته هذا الحكي الشديد الخطورة يعني. شديد الخطورة لأنه إذا قبل العالم بهذه الصيغة، معنى ذلك أنه يقبل بأن تسيطر أو تهيمن قوة عسكرية غير دولتية على مسار دولي يخص 12% من الاقتصاد العالمي و7% من اقتصاد النفط، وأيضا يعتبر بديلا للسعودية لنقل نفطها من ينبع عبر أنبوب شرق غرب إلى آسيا، وكأنه عملية ملاحقة للسعودية لمحاولة التضييق عليها واستنزافها من الناحيتين الاقتصادية ومن الناحية العسكرية في اليمن. هنالك تحول جذري حصل في اليمن. هذا التحول هو الهجوم المباغت اللي شنوا الحوثيين.
1: صحيح.
2: ووصلوا إلى إلى إلى حدود باب المندب وهم يهددون الملاحة. وعندما يقولوا أنه لن نسمح للسعودية سنفرض حصار على السعودية، هذا شيء خطير جدا، وباعتقادي يجب أن يقف المجتمع الدولي بمواجهته، وإلا ستصبح الممرات البحرية في عرض الخطر. بالذات هناك تواصل ما بين الحوثيين وتزويد للأسلحة في حركة الشباب للعودة، الشباب الصومالية للعودة إلى المراقبة الممرات وإلى القرصنة البحرية، وكأن أمام تنظيم ميليشياوي يريد أن يسيطر ويهيمن على الممرات. طبعا أنا أعتبر الحرس الثوري هو ميليشيا بالنهاية، هو حقيقة يمارس دوره في الإقليم كميليشيا وليس كقوة دولتية قابلة للضبط والتعامل على أسس وأطر سياسية تحترم سيادة الدولة.
1: لمصلحة من دكتور؟ يعني اليوم عندما الحوثي يصل إلى هذه المرحلة، هل أصبح اليوم لاعبا يعني أساسيا يتجاوز الساحة اليمنية ليؤثر مباشرة على البحر الأحمر؟ هذا جانب آخر. يعني لماذا الموقف السعودي، هناك من يتساءل لماذا الموقف السعودي حتى الآن لم يصعد ضد الحوثيين وهو يمتلك القوة العسكرية الهائلة؟ جانب آخر، اليوم ماذا عن التواصل والاتصال ما بين الحوثيين والولايات المتحدة؟ هل اليوم يعني باعتقادك يعني أن الولايات المتحدة كما قال ترامب اتصلوا فينا لا يرغبون بأن نقصفهم، الأمور ستسير على ما يرام؟ يعني حتى هنا كان مبهم الحديث بشكل مبهم.
2: هذا ينسف مقولتين. المقولة الأولى أن الحوثيين هم أعداء للولايات المتحدة وأن شعارهم الموت لأمريكا هو حقيقي وواقعي وإنما كان هدفا تكتيكيا. اثنين، ينسف شيء أساسي وهو التدخل المباشر أو ما سمي عقيدة كارتر. عقيدة كارتر كانت تنص على تدخل الولايات المتحدة في دول الخليج العربي في حال تعرضها للخطر أو تعرض النفط للخطر، بحكم أنه هذه دول ذات أهمية وذات شراكة استراتيجية والنفط مهم. بعد أوباما حقيقة تغير الوضع كثيرا. لم تعد عقيدة كارتر هي من تحكم طبيعة السلوك الأمريكي في منطقة الخليج العربي. بمعنى تتذكر 1991 غزا الكويت، 91 صار تدخل دولي تقود الولايات المتحدة. صحيح. الآن هذا انتهى حقيقة. هناك تدخل في السعودية، هناك تدخل، مش السعودية مش دولة عابرة، هذه السعودية دولة من قواعد ارتكاز الإقليم الأساسية. بمعنى لا سمح الله إذا صار أي تداعيات سلبية في السعودية، هذا سينساق على المنطقة العربية بمجملها وسينساق على أهم حليف استراتيجي بعد إسرائيل للولايات المتحدة، ونجد يتعرض لكل هاي الضربات العسكرية من إيران ومن الحوثيين، ومصالح النفط في تتعرض للضغط، ومع ذلك لا تتدخل الولايات المتحدة عسكريا على الأقل حتى الآن. هذا يؤكد أننا أمام تحول جذري استراتيجي في طريقة تفكير الولايات المتحدة في علاقتها مع دول الخليج، ربما لأنه الولايات المتحدة أصبح لديها نفطها، قد يكون لأنها تريد أن تهتم بالصين ولا تريد أن تستنزف، قد يكون لأنها خاضت حربين طويلتين أفغانستان والعراق وتخرج منهكة، والآن تخوض حرب أو على الأقل عملية عسكرية مع إيران، ولا تريد أن تستنزف في بابين أو في مضيقين بنفس الوقت، لذلك لم تتدخل حتى الآن. الإجابة على السلوك الأمريكي رهن ما يمكن للأمريكان أن يقولوه، وإلا هناك تحالفات متعددة. صحيح قدموا دعم عسكري واستخباراتي للمملكة العربية السعودية، لكن كنا نشهدهم في الماضي يتدخلوا عسكريا، أحجامهم عن التدخل العسكري باعتقادي في ظهر.
1: هنا يعني سؤال مستغرب، اليوم ترسانة عسكرية هائلة تمتلكها السعودية، يعني لماذا لا تدخل بثقلها العسكري تحاول أن تنهي ما يفعله الحوثي؟
2: في شغلة لا يمكن إنهاء الحوثيين عسكريا، لأنك أنت ما تتعامل مع مراكز عسكرية ثابتة إذا ضربت تضعف خصمك، أنت تتعامل مع مجاميع بشرية تندفع اندفاع، يعني لما تحكي 100,000 واحد يندفعوا لاحتلال المخا والاحتلال الهي. هذا الكلام من الصعب السيطرة عليه بسهولة لو ضربتهم. طيب بدك تقتلهم، في غيرهم موجة جديدة تجي. هلا بالنهاية اليمن هو بلد شقيق، استمرار هذا التقتيل باليمنيين سيترك انطباع سلبي عن المملكة العربية السعودية، وبالتالي وجربت المملكة العربية السعودية ب22 دخلت الحرب، وصحيح حرروا جزء كبير من اليمن، لكن بالنهاية بقيت جذوة الحوثيين مشتعلة وتتلقى الدعم من إيران، وهي الآن أصبحت تصنع الأسلحة، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى دعم مستدام من حليفها الداعم لها وهو إيران، وهي تتمتع ببعض الاستقلالية، ولكن الآن تقاطعت مصالحها مع مصالح إيران. صحيح. في باب المندب، لأنه إيران تريد السيطرة على مضيقين مهمين لتضغط على العالم وعلى الاقتصاد العالمي، لذلك الحوثيين الآن يحظوا بدعم إيراني غير مسبوق، ولهذا يستثمروا اللحظة. غير هيك هم يستثمروا لحظة مهمة، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تغرق في المنطقة، لا تريد أن تغرق في حرب. السعودية لديها إمكانيات عسكرية، لديها تحالفات مع مع مع الباكستان ومع تركيا ومع مصر أيضا، هناك تحالف ثنائي مع مصر، حتى الآن لم نجد تحركا. صحيح. في هذا الاتجاه، هل هو خوف من الاستنزاف في هذه البؤرة المعقدة؟ مصر مثلا لديها فوبيا من اليمن، خلينا نعترف هناك حرب طويلة مصرية خسرت فيها مصر آلاف الجنود، وبالنهاية الخسارة الأكبر كانت حرب 67، حرب 67، وبالتالي لديهم قناعة بأن الدخول باليمن بدون فائدة استراتيجية، لكن الأجدى إنه التعامل مع اليمن سلميا، محاولة حله سلميا، لكن بعد كبح الحوثيين، بعد كبحهم. المشكلة أن الولايات السعودية تدعم قوة في داخل اليمن منقسمة على نفسها، هي ليست أقل عددا، هي ليست أقل عدد، والشريك الأول والأساسي للسعودية في اليمن خرج، اللي هو الإمارات. الإمارات كانت تحمي هذا الفاصل البحري، ولكن عند خروجها حقيقة حصل هناك فراغ جيوعسكري خلينا نسميه، وهذا كان ربما أغرى الحوثيين بأنه ما في قوة الآن تحمي هذا المجال الجغرافي السياسي. وأيضا لا يستبعد أن تكون حصلت هناك خيانات جزئية، انقسامات، خيانات، فساد، عدم وحدة داخلية. بالمقابل هناك أيديولوجية حوثية.
1: صحيح.
2: أيديولوجية موحدة، أي ما فيك تعتبر، يعني العسكري يجي يعتبر أن الموت هو نصر، وهذا ليس موجود عند الطرف الآخر. عداء للطرف الآخر، عداء للسعودية، يدفع بعنف باتجاه أن يسيطر على المناطق. لكن أنا عندي شبه أتصور أنه هذه الموجة من التقدم الحوثي مؤقتة، وحصلت سابقا وتم دحرها، تم دحرها. الآن هل تستعيد، إحنا بحاجة ماسة لأن تستعيد السعودية والإمارات شكل ما من التنسيق في اليمن، بحاجة إلى أن يستعيد شكلا ما من التنسيق، وأعتقد أنه هنالك مصلحة برغماتية للإمارات في المملكة العربية السعودية. الإماراتيين كثير واضحين بأن أنا ما بدخل إشي لوجه الله تعالى، أنا أدخل إشي لأجل تحقيق مصلحة، بدك تحترم مصلحتي أدخل معك. السعوديين يدخلوا مش لتحقيق مصلحة باليمن، لحماية أمنهم الاستراتيجي واستقرار اليمن. الإماراتيين بدهم مصلحة يستفيدوا منها، وهم تعرف أنه الإماراتيين بارعون في مسألة الممرات والمرابع السفن وغير ذلك، الموانئ، إنشاء الموانئ. موانئ دبي الآن لها 123 موقع في العالم، وبالتالي احنا نحكي عن دولة مهمة في مجال الموانئ، واستثمارها على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب هذا مهم بالنسبة للإمارات، فليكن ذلك، فليكن. الإمارات دولة عاقلة، أعتقد أنه يمكن الوصول إلى تفاهمات في هذه المرحلة تعيد
1: تفاهمات. يعني اليوم تحدثت أنه لازم يتم لجم الحوثي، كيف يعني؟
2: ما فيش خيار إلا أنه يرجعوا يتحالفوا، ما في خيار إلا يرجعوا يتحالفوا من جديد. تحالف خليجي للأسف بدأ مجلس تعاون الخليجي ضعيفا، إمكانياته اللوجستية على الأرض وإمكانياته لتحريك الجيوش محدودة. حتى الدول العربية لديها خوف ومخاطر من أن تدخل في حروب، بدهاش تقدم تضحيات في مقابل تضحيات قد تكون غالية جزئيا مرحليا، ولكن على المدى الاستراتيجي عدم استخدام هذه التضحيات سيكون له نتائج خطيرة. أنا باعتقادي حتى تثبت وتؤمن مستقبلك الاستراتيجي عليك أن تقدم تضحيات مرحلية، وإلا استمرار البحث عن السلام دون استخدام القوة أنا باعتقادي جربناه مع إسرائيل ما أعطى نتيجة. استخدمنا السلام كخيار استراتيجي. لو حطينا السلام والقوة مع بعض في كخيارين متوازيين باعتقادي كانت ستكون النتائج أفضل.
1: اسمح لي أنتقل إلى محور آخر، محور غزة اليوم، ونحن نتحدث عن يعني رغم وقف إطلاق النار ما تزال الضربات الإسرائيلية، سقوط الضحايا مستمر، هل أصبح وقف إطار إطلاق النار إطارا شكليا أكثر منه وقفا فعليا للحرب؟
2: لا، الحرب كحرب توقفت. احنا الآن في عمليات ما بين العمليات، الحرب ما بين الحروب. إسرائيل تستغل شيئين، أولا القول أنه حماس لم تسلم سلاحها وأنها موجودة في قطاع غزة لتحقيق مكاسب ذات طابع استراتيجي في غزة، وهو السيطرة على غزة من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية. حماس بالمقابل لا تريد أن تخسر كل شيء في هذا الصراع، هي تريد أن يتزامن تسليم السلاح مع انسحابات إسرائيلية متوافقة. إسرائيل تقول لا، سلموا السلاح ومن ثم ننسحب، وما بين هذه وتلك تقوم إسرائيل باستثمار الوضع لتوسيع نفوذها في غزة وتوسيع المساحات التي تسيطر عليها، تعيق الإعمار، تعيق معاناة غزة، أهل غزة، كل ذلك ضمن غاية استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى دفع الناس قصرا إلى التهجير. هي تقول تهجير طوعي، ولكنها تخلق البيئة الطاردة حقيقة. مثلا مواطن صار له 3 سنين، هي 4 سنين بالخيمة،
1: صحيح
2: 4 سنين بالخيمة، لا مية كويسة ولا حياة كويسة ولا بيت كويس ولا أكل كويس، ومن يوم ليوم كل يوم يرحل، فمعنى ذلك هيك حياته صارت جحيم. أي فرصة، أنا لا يمكن لأي عاقل أن يقلل من حجم التضحية اللي قدمها أهلنا في غزة، ولكن بالنهاية هذه التضحية إلى حدود. إسرائيل تحاول أن تكسر هذه الحدود، وبعد ذلك ستحاول فتح الباب بطرق بحرية، بطرق غير بحرية أو طيران للهجرة، للقول أنها هجرة طوعية. هي مش طوعية، أنت خلقت البيئة، صحيح، اللي تخلي الإنسان غير قادر على أنه يعيش، بده أولاده يعيش، وبالتالي بحاجة للبحث عن مكان آمن. إسرائيل تحاول أن تفعل ذلك. الآن كيف إحنا نخلق معادلة بالضغط الدولي والإقليمي على الطرفين إسرائيل وحماس أنه يصير في عملية انسحاب إسرائيلي متدرج مع تسليم متدرج مع الوصول إلى نتيجة حول مستقبل حماس؟ هل لها دور سياسي؟ هناك تحركات فلسطينية تخص الانتخابات المستقبلية، تحاول حماس مع قوى فلسطينية من فتح إقامة تحالف سياسي، بحيث أنه تكون حماس ضمن غطاء هذا التحالف لتشارك في الانتخابات. أنا باعتقادي هذا مقبول. إسرائيل تحكي لك حماس لا، مستحيل تكون موجودة، هذا مستحيل، لأنه حماس هي جزء من التركيبة الوطنية الفلسطينية. هلا في مشاكل مع حماس، بس لا يمكن تنهيها كفصيل موجود. على الأسلحة يمكن إيجاد طريقة للتفاهم عليها، وأساسا الأسلحة هي لم تعد الأسلحة الثقيلة، أصبحت أسلحة خفيفة، ويمكن في لحظة ما التوصل إلى تفاهم إذا ما دخلت اللجنة الفلسطينية وبدأ الإعمار. لكن إسرائيل تستخدم الإعمار أيضا كأداة للضغط السياسي والضغط الدولي على الفلسطينيين، وهذا منافي حقيقة منافي أخلاقيا وسياسيا للتقاليد والأعراف اللي وقع عليها اتفاق التفاهم أساسا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين.
1: نعم، اسمح لنا نخرج لفاصل قصير ثم بعد ذلك لابد أيضا من الحديث عما يجري في الضفة الغربية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.

0: لمن آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. حياك الله مرة أخرى دكتور منذر. الحديث اليوم عن غزة يعني يرتبط أيضا بالضفة الغربية، لكن هناك تصعيد في الضفة، توسع استيطاني، اقتحامات. هناك من يسأل هل يجري عمليا اليوم نقل مركز الثقل الإسرائيلي من غزة إلى الضفة الغربية؟
3: هو منذ البداية في الضفة الغربية. ما يعني إسرائيل هو الضفة الغربية. إسرائيل خلال سنوات العدوان على غزة استثمرت ذلك بشكل صامت، قامت بعملية زحف صامت داخل الضفة الغربية، وقامت بعملية استيطان ممنهجة خلال السنوات الماضية. الآن إسرائيل تكاد تسيطر على تقريبا المنطقة سي اللي تبلغ 60% من مساحة الضفة الغربية، وتحاول أيضا أن تأخذ بعض مناطق المنطقة بي وتبني المان إي ون. هذه ستفصل جزء كبير، أول ستفصل المسجد الأقصى عن الأراضي الفلسطينية، وتفصل الشمال عن الجنوب شمال غزة، وتتصل مع مستوطنة أخرى، تقوم بعملية فصل كلي للضفة الغربية. غير هيك في داخل الضفة الغربية تقوم بعملية تجزير للتجمعات الفلسطينية، بمعنى كل مجتمع سيكون فلسطيني سيكون بمحاط بمجموعة من المستوطنات، بحيث تعزلوا عن المجتمع الآخر، بحيث يصبحوا الفلسطينيين سكان بدون هوية واضحة، هوية هلامية. بتصير العملية بدل عملية سياسية لإدارة مجتمع فلسطيني وذو كيان سياسي مستقل، من إلى عملية إدارة سكان بلا حقوق. لذلك تجد إسرائيل أيضا في المقابل في موازاة كل ما تقوم فيه بالضفة الغربية تحاول أن تضعف المؤسسات الفلسطينية اللي أنتجتها أوسلو. تخيل إسرائيل الآن رغم كل العيوب اللي تذكر في أوسلو تحاول أن تنقض عليها وتنهيها، لأنها تعتبرها هي جزء من سيادة فلسطينية. إسرائيل لا تريد أي كيان يمثل السيادة الفلسطينية، لا في منظمة التحرير الفلسطينية ولا في أوسلو. هي تعتبر حماس طبعا بين قوسين منظمة إرهابية، لا تعتبرها مقاومة، وبالتالي

0: تسقط عليها قانون الحرب بالمناسبة، لأن هي معضلتها الرئيسية مع الكيان الشرعي الفلسطيني واللي هو منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس والسلطة الوطنية الفلسطينية. رغم كل الاحتجاجات الفلسطينية والعربية، لكن هاتين المؤسستين هما لا يزالان هما الضمانة الحقيقية لوجود كيان فلسطيني ثابت أو مستقر على الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. لاحظ إسرائيل تسير بمسارين: المسار الأول أخذ الأرض من هذه الكيان الفلسطيني المتوقع، وأيضا ثانيا إضعاف الكيان السياسي اللي يمثله، ثالثا وهي إضافة تقوم بعزل المجمعات البشرية الفلسطينية في داخل جزر معينة تحيط بها المستوطنات، وأي خروج عن هذه الجزر يمثل انتهاكا للقانون بين قوسين الإسرائيلي ويستحق العقاب. بالتالي إسرائيل تقوم بعملية شديدة التعقيد، غايتها السيطرة على الوجود الفلسطيني وإضعافه وخنقه. هذا الخنق له غاية، هذا الخنق له غاية، هو أن يصبح المواطن الفلسطيني جزعا من الوضع ولا يحتمله ويهاجر إلى أي مكان. وتقول عنه أيضا إسرائيل الهجرة الطوعية،
1: صحيح.
0: تقول عنه هجرة طوعية.
1: لماذا نجحت إسرائيل دكتور؟ هذا المخطط كان يعني ربما سمعناه منذ بداية ما بعد 7 أكتوبر، لكن نجحت إسرائيل حتى هذه اللحظة. لماذا نجحت إسرائيل في هذا المخطط ويسير كما هي تريد أن يسير؟
0: أولا العالم غاب باتجاه غزة، حجم الموت والقتل والتدمير في غزة كان مؤلم للبشرية، وإيقاف هذا الموت كان هو الهم الأول للعالم والمؤسسات العربية. وبالتالي تم جزئيا إهمال الضفة الغربية. طبعا أنا الأردن ما أهمل الضفة الغربية بالمناسبة، ظل يحكي أنه إسرائيل قاعدة تعمل أشياء شديدة الخطورة على مستقبل الضفة الغربية، ولكن كان الصوت متجها إلى وقف الجرائم اللي تتم في غزة. تحت غطاء هذه الجرائم سموتريتش وبنكفير ونتنياهو قاموا بعملية ممنهجة جدا، أولا لنزع أو لإيقاف القوانين الأردنية اللي كانت تضبط ملكية الأراضي.
1: صحيح.
0: الآن استخدموا قانون إسرائيلي أو على الأقل صيغة ما يسمح فيها للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأراضي الميري، الأراضي الميري اللي كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية. الآن سمح أو سمحت لنفسها، مو سمح، سمحت لنفسها. هذا مناقض للقانون الدولي، لأن الأرض المحتلة لازم تحافظ على الصيغة الموجودة. الأرض المحتلة، الدولة المحتلة يجب أن تؤمن السكان أمنا وماء وممتلكات. إسرائيل خرقت كل ذلك. ليش خرقته؟ لأنه هي تعتبر أنه ما هو ما تحتله يهود والسامرة.
1: صحيح.
0: هو أراضي يهودية مش أراضي فلسطينية، وهي تعتبر أن الأردن كان يحتلها، أن الأردن كان يحتلها، ولم تعتبد أبدا أنه كان في اتفاق واحدة ما بين الأردن والفلسطينيين، ورعت دول كبرى أيضا. هذا صحيح لم تعترف فيه دول عربية وكانت مخطئة في ذلك، لأنه كان يضمن الحفاظ على الأراضي الفلسطينية. لكن الآن إسرائيل تريد أن تستولي على الأراضي الميري، هاي استيلاها على الأراضي الميري، تستولي عليها اليوم ثاني يوم تخصصها لمين؟ لمستوطن يبني عليها، يصير هذه الأرض ملك لمستوطن، ملك لمستوطن. إذا ضغط هاي الاعتبارات المستقبلية، هم يفكروا بكل شيء، إذا ضغط العالم على إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية، تقول إسرائيل أنه أنا عندي مستوطنين لهم أملاك، لهم أملاك، لا تعود إلى القانون الأساسي اللي ألغته، وإنها أخذت الأرض عنوة وإنها ملكتها للمستوطنين عنوة، ولا تعود إلى تلك النقطة، تعود إنه إلى أنه هاي الأرض أصبحت ملك للمستوطنين، وبالتالي من حقهم البقاء ومن حقهم إقامة كيان ذو حكم ذاتي مستقل. طب عندك 20 موقع لهم حكم ذاتي، شو ظل الفلسطينيين؟ ولا شيء. 60% من الأراضي الفلسطينية راح يصير فيها قرى هي مستوطنات مملوكة للمستوطنين. هذه المستوطنات راح تحاجج إسرائيل بعد شوية أنه هاي مش للحكومة الإسرائيلية، حكومة باعتها للمستوطنين وصارت لهم، بالتالي تروح تفاهموا معهم. هذا الخطورة بالموضوع. هذا هو الخطورة الموضوع.
1: اليوم يعني التصعيد هذا في الضفة الغربية كيف يؤثر على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلى أي مسار أصلا سياسي فلسطيني إسرائيلي؟ يعني في الآونة الأخيرة سمعنا أنه منع الرئيس الفلسطيني أيضا من الذهاب إلى الولايات المتحدة، هل يرتبط هذا ما يجري اليوم في الضفة الغربية بهذا المنع أيضا أو في بإضعاف السلطة الفلسطينية؟
0: بدون شك هذين مرتبطين، لأن إسرائيل تريد القول لا توجد، لا يوجد كيان سياسي يمثل الفلسطينيين، وهي لا تعترف بالصيغة الحالية إلا بترتيبات ذات الطابع الأمني والتبادلية، إنما أنه يوجد كيان سياسي يمثل الفلسطينيين لا تعترف فيه، وانساق هذا الأمر على دونالد ترامب اللي اعتبر أنه للأسف الشديد هذا موقف مخيب للآمال، أنه وهو يدعو الدول العربية إلى المسار الإبراهيمي وإقامة السلام، بنفس الوقت يحرم الفلسطينيين ويحرم قيادتهم الشرعية من أن تعبر عن رأيها أمام المجتمع الدولي. أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية نأت بنفسها، لأنه كان في قراءة استراتيجية عند السلطة الوطنية أنه الكمون الاستراتيجي خلنا نسميه زي هيك في هذه المرحلة التاريخية هو فعل بحد ذاته، لأنه إسرائيل كانت تنتظر من السلطة الوطنية أن تقوم بأي فعل حتى تنقض عليها وتنهيها. الصمت الفلسطيني كان في جزء من هذا السياق، ورغم هذا الصمت
1: بالضبط
0: رغم هذا الصمت الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا أنه يحاصر هذه الشرعية الفلسطينية ويمنعها من الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن نفسها. أنا برأيي يجب أن يكون موقف عربي موحد في مواجهة هذا السلوك الأمريكي، لأنه أبو مازن حتى الآن هو ممثل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي ممثل الشعب الفلسطيني، وارتضت بالسلام مع إسرائيل واعترفت بإسرائيل بناء على أسس واضحة.
1: وهذه الأسس هدمتها إسرائيل بشكل
0: هدمتها كان. وشطبتها تماما حتى أوسلو بكل ما لديها من نقاط ضعف، الآن إسرائيل تحاول أن تهدمها وتلغيها، وبالعكس مترش حكى ما فيش أوسلو انتهت، اعتبروها انتهت
1: صحيح.
0: بمعنى ما في سلطة
1: اليوم. ربما يعني هذه الإشكالية في الضفة الغربية ربما تتوسع شيئا فشيئا، لا ندري ما الذي سيجري يعني بعد هذا المنع للرئيس الفلسطيني، لكن في الوقت المتبقي دكتور لابد أن أعرج على مضيق هرمز وإيران أيضا. اليوم المضيق يعني أصبح في قلب الصراع، وربما هو الإشكالية التي تؤرق إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة. هل اليوم استخدام المضيق كورقة ضغط إيرانية يمكن أن يستمر سياسيا واقتصاديا؟
0: حتى الآن يستمر حقيقة، بسبب أولا الولايات المتحدة عسكريا كانت تتفوق، ولكنها لم تستطع أن تترجم هذا التفوق العسكري إلى نتائج سياسية، بمعنى أن تتنازل الحكومة الإيرانية في القضايا التي تريدها الولايات المتحدة، بالذات البرنامج النووي ولاحقا وأذرع إيران وكذلك فتح مضيق هرمز. الآن إيران تتمتع بميزة جيوسياسية مهمة، لا يمكن لدولة أن تتمتع بكل هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية. إيران لديها 6 دول محيطة فيها، وهي على بحر، على مجموعة من البحار. البحر الأول هو خليج العرب، إيرانيين يقول عنه خليج فارس. مضيق هرمز ورقة استراتيجية مهمة، وأيضا خليج عمان وبحر العرب، بالإضافة إلى بحر قزوين، وهناك 6 حدود دول، حدود دول، وبالتالي إيران تستثمر كل ذلك لمحاولة أن تستفيد من هذه المعطيات الجيوسياسية لعدم تقديم تنازلات للولايات المتحدة. لذلك هي تحاول تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هي لا يمكن أن توقف الملاحة، هي تعطيل الملاحة بالألغام وبالمسيرات
1: لكن أيضا دكتور لا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى ترافق السفن والناقلات التي تمر عبر المضيق، أليس كذلك؟
0: مؤقتا حصل ذلك فيها،
1: هو حتى هذه اللحظة حصل. ربما حصل
0: الولايات المتحدة لديها اعتبارات داخلية، ولا تريد حرب استنزاف مع إيران. هو الخطة كانت أنه ضرب القيادة الإيرانية تؤدي إلى كولابس، يعني بمعنى القيادة الإيرانية تنهار. هذا لم يحصل، لأنه قبل ليموت الإمام الخميني علي خامنائي كان واضع خطة عنقودية، بمعنى الخطة الأربع رباعية، بمعنى في أربع قيادات تتبادل، لو قتل هذا يحل هذا ليحل هذا. وأيضا القيادة لم تعد مركزية 100%، وهذا خطير في إيران. ممكن أنه إحنا لاحقا نواجه قوة إيرانية تتصرف من تلقاء نفسها بدون الرجوع للمركز،
1: وهذا يقال حصل.
0: حصل لماذا؟ لأنه بعض عاليات تهريب النفط اللي هي حتى الآن 240 ألف برميل تستلمها قادة حرس ثوري، وحتى تصل المركز بحاجة إلى فترة طويلة، ويتم استثمار جزء منها لهذه القيادات الفرعية للحرس الثوري، بمعنى صار مداخيل مالية مستقلة لبعض قادة ما بعرف شو يسموها الألوية أو الفرق العسكرية. وهذا الاستقلال المالي يخلق استقرار في القرار العسكري، هذا خطير. وبعض الأحداث في هرمز إذا تم ملاحقتها جيدا لم تحصل بنتيجة قرار سياسي أو قرار من الحرس الثوري، كانت بقرار شخصي من القائد العسكري. وبالتالي نحن قد نواجه حدثا خطيرا في إيران، وهو انفلات الأمور. هذا ما لا يريد أحد، يراد التفاهم مع إيران على مضيق هرمز.
1: على ذكر التفاهم، يعني كانت هناك تحركات خليجية إيرانية لبحث ترتيبات الملاحة في هرمز بعيدا عن المشاركة الأمريكية المباشرة، لكن ربما حتى هذه اللحظة لم تكتمل.
0: فشلت لماذا؟
1: هل كانت الدول الخليج تريد أن تذهب بعيدا عن ترتيبات أمريكية؟
0: لا، لأنه فشلها أمر مهم استراتيجيا لدول الخليج، لأنه إيران دعت إليها بعد سيطرة الحوثيين على المخا ومدخل مضيق هرمز. بمعنى هي تدخل وبيدها ورقتين استراتيجيتين كبيرتين تضغط على دول الخليج، والسعودية كدولة كبرى مضغوط عليها من قبل الحوثيين لا تريد أن تدخل هذه المفاوضات وهي تحت الضغط، ولذلك أجلت الاجتماع إلى أن تتراجع إيران عن خطواتها في هرمز وفي باب المندب، وإلا أنت تقاعد حاطني تحت المفاوضات وتحت الضغط وتفرض علي شروطك، هذا ليس عادلا. وبالتالي عندما تستقيم الأمور، وهذا موقف تكتيكي خليجي سعودي مهم جدا، ويحترم الطبيعة الاستراتيجية للموقف الحالي. الآن إيران تعود إلى ما يعرف بالحروب الرمادية، تعود مثلا تضرب السعودية. السعودية تحالفت مع باكستان وتركيا، وهاتين دولتين صديقتين لإيران، حتى تتنصل إيران من الضربة نفسها تقول مش أنا
1: صحيح.
0: والحوثي ما بيرد عليها، يعني إيران الآن تحكي الحوثي يتصرف من نفسه، وتقول أن الميليشيا العراقية تتصرف من نفسها. لكن إذا قرأت المشهد بشكل موسع أو من بعيد طلعت عليه، طيب كل هاي الأحداث صارت مع بعض صحيح. لابد أنه في محرك صحيح، ما في غرفة مشتركة، عمليات مشتركة، لكن الواضح أنه هنالك تخطيط يهدف إلى غاية وحيدة، خنق المملكة العربية السعودية. هل يمكن لهذه الدولة أن تجلس مع إيران وهي الدولة المركزية في الخليج؟ شئنا ما بينا، هل تجلس وهي تحت كل هذا الخنق العسكري والاقتصادي؟ أنا باعتقادي جلوسها كان يعتبر غير ذكي، وهي قدرت الموقف وقالت تؤجل إلى حين حل القضايا العالقة، مشان هو المفروض نحط قضايا نحط نقاط مستدامة لكيفية التعامل مع هرمز وباب المندب والمضايق هذه، بعيدا عن الضغط العسكري وبعيدا عن الابتزاز اللوجستي.
1: طيب، اليوم إذا تابعنا الموقف الأمريكي من الرئيس يتحدث عن أنه يعني هناك مرحلة قريبة ستنتهي فيها الحرب، ثم بعد ذلك صرح تصريحا آخر تحدث عن أنه يعني سيقلب الطاولة ويعني يشن حرب لا هوادة فيها. في المقابل تحدث عن أن هناك لقاء يعني سيكون ما بينه وما بين قادة الخليج. اليوم ما الذي تريده الإدارة الأمريكية من الخليج في هذه المرحلة تحديدا؟
0: فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني والميليشيا الإيرانية.
1: من دول الخليج تريد هذا الأمر؟
0: تريد من إيران. من دول الخليج تريد أن تعيد تنشيط فكرة دفاع الحلفاء عن أنفسهم، بحيث لا تتدخل الولايات المتحدة وتريد أن توصل هذه الرسالة أنه أنا ما راح أتدخل عسكريا، أقدم لك كل أشكال الدعم وعليك أنت أن تقوم بالحرب. أعتقد جاء الوقت لندرك هذا الأمر، أنه المنطقة لا يحميها إلا أبنائها، ويجب أن تكون هنالك تنازلات مؤلمة. أنا ما بدعو للحرب، ولكن أحيانا الحرب تصنع السلام. الحرب تصنع السلام عندما توجد قوة متنمرة عليك وعلى القانون الدولي وعلى حقك وعلى كل ما يعني تحاول أن تبنيه من استقرار. أنا برأيي أن تدخل حربا أمرا ليست بعيدة المنال، وأعتقد أن على دول الخليج أن تضع هذا السيناريو بشكل واقعي ومنطقي، ويمكن أن تلجأ إليه في نقطة ما ولديها القوة العسكرية بحاجة إلى العديد المدرب، ممكن أن تستخدم عديدا باحترافيا، الجندي عادل 20 جندي، وبالتالي هذه أيضا لم تعد مشكلة، وإسرائيل هي مثال عليه.
1: أحداث كثيرة ربما تنتظر المنطقة. شكرا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 161. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. الحديث 1727. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحديث 1728. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحديث 1729. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الحديث 1730. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحديث 1731. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحديث 1732. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث 1733. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. باب قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 1734. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث 1735. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث 1736. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصه مليانة جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: السلام عليكم. تتزايد الضغوط على سوق الطاقة العالمي مع اضطراب الإمدادات وارتفاع كلف الشحن والتأمين، ما دفع أسعار النفط والمشتقات إلى مستويات مرتفعة، فيما يواصل الديزل تسجيل مستويات سعرية لافتة في عدد من الأسواق بفعل ضغوط الإمداد والطاقة التكريرية. وفي الأردن لا يقتصر أثر ارتفاع كلفة الطاقة على سعر المشتقات، فالديزل يمثل مدخلا أساسيا للنقل والشحن وحركة البضائع، ما يجعل أي ارتفاع في سعره مرشحا للانعكاس على كلف سلاسل التوريد وصولا إلى أسعار السلع والخدمات. وأبقت الحكومة سعر الديزل عند 850 فلسا للتر رغم الضغوط العالمية، مقابل دينار للبنزين أوكتان 90، متحملة فروقات سعرية ودعما بلغ نحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز، قبل أن ترتفع الكلفة التراكمية إلى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب وفق البيانات الرسمية. وبين كلفة تتحملها الخزينة وسعر وقود يؤثر في مختلف حلقات الاقتصاد، يبرز السؤال إلى أي مدى يمكن استمرار امتصاص هذه الكلفة، وماذا يعني أي ارتفاع مقبل في سعر الديزل لسلاسل التوريد والنقل والأسعار في السوق المحلية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة فم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بعضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب قاسم الجباعي، مرحبا بك معنا. سعادة النائب، ما الذي يجعل أسعار الديزل أكثر حساسية من غيرها لاضطرابات الإمداد والشحن والطاقة التكريرية؟
1: يعني أسعار الديزل أكثر حساسية، أولا شكرا على الاستضافة، ثانيا أسعار الديزل هي أكثر حساسية لأنها يعني ترتبط مباشرة بكلفة الشحن والمصانع، وبالتالي هي ترتبط بإنتاج السلع، بينما البنزين يرتبط فقط بالتنقلات واستعمال المركبات. الديزل لا، يؤثر على أسعار السلع، على أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية والشحن، وبالتالي هو أكثر حساسية. حقيقة الديزل كلفته المقدرة على الحكومة الأردنية واصل بعد شحنه 795 فلس، تبيع الحكومة حاليا ب 850 فلس للمستهلك، أي أن الحكومة تحقق ربحا ضريبيا يعادل 55 فلس. قديما كانت الحكومة يعني تحقق ربح على لتر الديزل بواقع 165 فلس، فما يسمى دعم من الخزينة لا، هو ربح فائت على الخزينة. يعني قديما الخزينة كانت تربح على كل لتر 165 فلس، الآن الخزينة تربح على كل لتر، لا تزال تربح على كل لتر 55 فلس زيادة على تكلفته. فنعم يعني راح يعني ذهب ربح أو ضاع ربح على الخزينة.
0: كيف تنظر؟ من

0: هذا
1: لتسمية هذا بأنها كلفة ودعم تقدم من الخزينة لأسعار المشتقات النفطية.
0: لا لا مو صحيح. يعني 700، أعيد مرة ثانية، 795 فلس، يعني ما يعادل 79 قرش ونص، يعني خلينا نتكلم هذا التكلفة الحقيقية. عندما تقوم الحكومة بتحصيل 16 قرش ونص، يعني احنا نحاول نبسطها للمشاهد العادي، فاحنا نتكلم عن هذا ما كانت تحصله الخزينة زيادة على التكلفة. عندما ارتفعت التكلفة إلى هذا الحد وثبتت الحكومة السعر على 850 فلس للتر، يعني 85 قرش، أصبحت لا تحصل أرباحا عليه لصالح الخزينة أكثر من 55 فلس. هي اعتبرت أن تنازلها عن جزء من أرباحها هو دعم للمواطن.
1: نعم. طيب أنوه أيضا لأن يعني ضيفنا معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة الآن. سعادة النائب، في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، ما هو السيناريو المتوقع لكلفة الديزل في الأردن خلال الأشهر المقبلة، بما أن الحكومة لا تزال تربح على حد قولك؟
0: سيدي، يعني الأزمة معروفة والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية معروفة وإغلاق منطقة هرمز كذلك، يعني والآن باب المندب، وكل هذا يضغط على سعر المحروقات وبالتأكيد قد ترتفع. الآن تجاوز السعر 100 دولار ووصل في لحظة ما إلى 120 دولار ثم تراجع إلى 110 قبل أيام. مش متوقع أنه يعني يرتفع السعر أكثر من ذلك، وإذا ارتفع ستكون فترات محدودة جدا، يعني لن يتحمل العالم سعر برميل نفط يوصل 150 دولار، هذا لن يكون نهائيا.
1: نهائيا الآن ضمن هنا عند القول نهائيا، يعني إلى أي مدى تستطيع الحكومة مواصلة تثبيت سعر الديزل عند 850 فلس للتر؟ ما الكلفة التي يحملها هذا على الخزينة ولو كانت بخسارة الأرباح كما تفضلت؟
0: ولو كانت بخسارة الأرباح، يعني الحكومة الآن لديها ربح، فوات ربح 110 فلس، يعني 11 قرش على كل لتر ديزل، يعني كانت تحقق 165 فلس، الآن تحقق أرباح 55 فلس، فهي اعتبرت 110 فلس أنها خسارة. هي مش خسارة، هي فوات ربح، حتى نسمي الأمور بمسمياتها، هي فوات ربح. والمواطن لا يزال يدفع ثمن الديزل حسب تكلفته وواصل إلى الأردن زائد 55 فلس للخزينة لغاية هذه اللحظة اللي وصل فيها البرميل 100 دولار أو 105 دولارات الآن، هو متحرك حسب الأيام. أتوقع إن بقيت الأسعار مرتفعة الخزينة لا تتحمل خسائر، ولكن هنالك كما قلت فوات ربح لا تحصله. أنا يعني أتوقع أنه يجب على الحكومة أن يعني تستوعب فوات الربح إلى أن تنخفض الأسعار من جديد. بدي أقول لك شغلة، إحنا أكثر دولة عربية يرتفع فيها سعر لتر البنزين بواقع 1.8، يعني 1.8 دولار، فيما تلين المغرب 1.4، ثم باقي الدول العربية أقل من دولار.
1: نعم.
0: فيعني خليني أقول شغلة، أسعار المحروقات لدينا مرتفعة أساسا، وبالتالي هذا الارتفاع الكبير كان يذهب قسم الأساسي منه إلى الخزينة، الآن في وضع لا يستطيع أي شخص أنه يتحمل الارتفاع أكثر من ذلك، لأنها أصلا مرتفعة جدا.
1: طيب هنا السؤال، هنا يعني السؤال، ما هي العوامل التي تحدد كلفة الديزل محليا؟ إلى أي مدى تتأثر مباشرة بأسعار النفط العالمية؟
0: طبعا هي تتأثر، احنا الآن نأخذ البترول من العراق بسعر تفضيلي، و يعني في نقاش حول هذا الكلام خاصة من قبل الحكومة العراقية. لكن ارتفاع الأسعار يؤثر على جميع دول العالم ونحن منها.
1: نعم.
0: وقد ترتفع الأسعار، لكن ما نناقشه مع الحكومة أن أسعار المحروقات لدينا كانت مرتفعة جدا قبل هذا التوقيت، وكانت الخزينة تحصل 27% ضرائب. الآن إن تنازلت الخزينة عن قسم من هذه الضرائب لصالح المستهلك فهذا ما يجب أن تقوم به، لأنه
1: هنا السؤال بالحديث عن المستهلك.
0: نعم. أسعار كبيرة جدا ومرتفعة. أقول لك شغلة.
1: نعم.
0: أبسط من ذلك كله، الدول التي ارتفعت فيها العالم كله اللي ارتفع فيه أسعار المحروقات لا يزالوا يشتروا المحروقات أرخص من عندنا، مع أن حكوماتهم لم تتحمل خزائنها. هناك قطاع خاص مثلا بأوروبا يشتري ويبيع المستهلك ولا تتدخل الحكومة بالسعر، ومع ذلك لا يزال المحروقات عندهم أرخص من الأردن. كيف؟
1: واضح. طيب إذا ارتفع سعر الديزل محليا، هذا ما يتوقعه بعض الخبراء، كيف سينتقل الأثر من كلفة الوقود إلى النقل، سلاسل التوريد، ثم أسعار السلع والخدمات؟
0: إذا ارتفع سيحدث موجة تضخمية تمس الخضار والفواكه اللي تعتمد فيه كثير من إنتاجها على الديزل، تمس النقل من ميناء العقبة إلى المحافظات، تمس المصانع، وستنعكس على السلع، كافة أنواع السلع، وبالتالي ستحدث موجة تضخمية بالأردن غير قادر المواطن على امتصاصها، غير قادر على التعامل معها. عليهم أن يعرفوا أن سعر لتر الديزل لدينا مرتفع ومرتفع جدا قبل الأزمة، ويذهب قسم لا بأس به منه إلى خزينة الحكومة. على الحكومة أن تتنازل عن هذه الأرباح بالفترة الحالية إلى أن تمر الأزمة.
1: نعم. آلية تسعير المشتقات النفطية هل هي واضحة بالنسبة لكم؟
0: يا سيدي، تسعير المشتقات النفطية يقوم بداية على سعر التكلفة، ثم الضرائب اللي تفرض عليه، وهي عدة ضرائب، وبالتالي يعني يصل السعر إلى هذا الحد. قديما كنا نعرف كيف يتم التسعير، ولكن لا نتفق معه، لا نتفق معه إطلاقا.
1: نعم.
0: غير الممكن يعني أنه يكون عندنا سعر البنزين ضعف سعره في أوروبا.
1: الآن تعرف كيف يتم التسعير سعادة النائب؟ تعرف الآن تماما كيف يتم التسعير؟ ما هي نسب الضرائب على كل جزء من المشتقات النفطية؟
0: والله اطلعت عليها، في 27% تذهب إلى الخزينة، في شيء يذهب ضريبة مبيعات. أنا لست ملما تماما بآلية التسعير، لكن يعني الخلاصة اللي لازم يعرفها المواطن واللي بيتهمه أنه لا، يعني لدينا ضريبة وضرائب مرتفعة على المحروقات.
1: نعم.
0: وهذه الضرائب أدت إلى ارتفاع سعر المحروقات، وعلى أي حال ربما هذا ما مكن الحكومة من امتصاص الارتفاع في الأسعار. نعم. لأنه هي تنازلت عن ربح، ما تنازلت يعني ما دعمت من جيبتها كلفة.
1: واضح.
0: دفعتها بدل المواطن.
1: واضح.
0: لا، هي كانت تحصل منه 16 قرش صارت تحصل منه 5 قروش ونص.
1: نعم.
0: فهي يعني قالت والله كنا نربع عليك 11 قرش، يا حرام روحنا علينا، والله احنا بندعمك.
1: نعم. أشكرك كل الشكر على كل هذه الإيضاحات، على وجودك معنا، عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية قاسم القباعي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاتي أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل،
2: وحياك دائما،
1: بارك الله فيك. الله يبارك فيك، تفضل وسيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. وبعد، أحببت أن نفتتح بآية من القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أقول هنا محذوف أو مختصر ليكمله من يفقه العربية بتقدير المحذوف للإيجاز، وتقديره لو كان هذا شأن أي كتاب سماوي لكان هو هذا الكتاب.
1: يا سلام.
2: معجزات مادية، تقطيع الأرض يعني تصبح أرض مزرعة هنا وجنة هنا وبستان هنا قطعت به الأرض.
1: نعم.
2: يعني أصبحت يعني مزروعة
1: قطع زي قطع متجاورات
2: تمام.
1: يعني.
2: ولكن صناعة الإنسان والمجتمع والأمة والإنسانية الراشدة والرشيدة أهم من تسيير الأرض وتقطيع الجبال وشق الطرق.
1: يا سلام.
2: الأمة إخواني، صياغة القرآن وظيفته صياغة البشر ليصبحوا ملائكة على الأرض بدل ما هم يحتربون على أقل الأسباب وأتفه الأسباب، لأنه يعني الآن المتضخمة تجعله لا يتحمل أي كلمة، أنه شايف نفسه يعني ملاك مش غير البشر. الخلاصة، ثم قال القرآن: بل لله الأمر جميعا، يعني هذا كله بيد الله. لو أراد أن يجعل القرآن يصنع معجزات لفعل، لكن أراده يصنع في الإنسان أخلاقا وقيما وأدبا وذوقا واجتماعيات وأنسنة، هذا أهم من تقطيع الأرض وزراعة المشاتل. هذا أهم، أن تصنع أمة من عدم كانت. يعني ما كان حال العرب الأعاريب، ماذا كان حالهم؟ جاهلية.
1: نعم.
2: يأيدون بناتهم، لك بنتك تحطها تحت التراب وتطمئنها، شو بدي في البنات؟ لا إله إلا الله، أنت قتلت نفسا، قطعة منك دفنتها في التراب. فجاء هذا القرآن العظيم يعلمنا الأنسنة أهم من بدنا معجزات يا رسول الله عشان نؤمن بيك، يعني تشق لنا جبال وتعملنا أنفاق بالمرة. أي لا، هذا مش وظيفة القرآن. وظيفة القرآن صناعة الإنسان، إذا صنعنا الإنسان صنعنا الحضارة. ينبغي أن ننتبه من هذا الكلام جيدا. أفلم يأس الذين كفروا أن تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني الكفار ما بيؤمنوش لا بالله ولا بالقرآن ولا بغيره. أفلم يأس يعني ما فكرش أنه مع طول الوقت ما خطرش بباله أنه من صنع هذا الكون، من أنزل هذا القرآن.
1: يلا
2: فكر، عديم التفكير من الذي لا يعني لا ينتبه. شمس قمر نجوم جبال سماء أرض، من خلق المخلوقات؟ 10 يعني 10 مليارات من البشر على سطح الأرض، من يطعمهم، من يرزقهم، من إلى آخره. فكر، هذا لابد أن يكون هناك إله هو الذي يدبر هذا الأمر.
1: نعم.
2: خلاصته، ولا يزال الذين كفروا يعني في مماحكاتهم إلى آخره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سورة الرعد، جاء في الآية 6 من السورة: ويستعجلونك بالسيئة
1: قبل
2: الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا أقول يا شعب العرب، وين الحضارة الرومية؟ وين الحضارة الفارسية؟ اندثرت كلها، وصرت أنتم الآن في واجهة الحياة. من صنع لكم هذه المكانة والمنزلة والشرف الرفيع؟ من؟ القرآن، والذي أنزل القرآن.
1: يا سلام.
2: لبعث فيكم أكرم الرسل، أعظم الرسل، أشرف الرسل، إمام الرسل، أصبحتم أئمة الدنيا بهذا القرآن، بهذا الرسول. إلى نسوا العرب القرآن، ونسوا فضل الله عليهم، نسوا هذا الرسول العظيم الذي شرفنا الله به وأكرمنا الله به. وصنقوا العلمانيين، ما شاء الله، عايش على عليين، لا علة مش علة، لا علمانيين. شو يعني علمانيين؟ سيكولار
1: نسبة للعلم
2: بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي
1: بيقولوا نسبة للعلم دكتور.
2: علم إيه يا سيدي؟ على كل حال، واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. العرب الله يصلح الحال. طب ليه يا قريش؟ أليس هذا ابنكم تعرفونه منذ الطفولة حتى الآن؟ بلى، الآن أنكرتموه، بطلتوا تعرفوا. أليس هذا محمد الأمين؟ مو اللي حل على مشكلة الكعبة، أنا اللي ساحمي حجر الكعبة وبنطاوش. أقول لك والله بصير إنسان الدم مقطع روس عليها، والله إلا أنا اللي أرفع الحجر. فجاء الرسول بكلمة واحدة عليه أزكى الصلوات،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: جاب عباية وشال الحجر الأسعد الأسود الأخير وحطه مكان، وانتهت المشكلة. يعني وفر دماء أن تسيل وتسفك بحكمته. صحيح. وحلمه. هذا لسه يعني في أول عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن مكلفا بالنبوة بعد، فكيف وقد كلف بالنبوة؟ بل ختمت به النبوة، فصار هو أمير الأنبياء، أشرف الأنبياء،
1: اللهم صل على سيدنا،
2: أعلى الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم. هذا شرف لنا لأمتنا، بل للإنسانية، إنه هذا النموذج البشري الكامل، ما في مثل هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. إذن ويستعجلونك بالسيئة اللي هم العرب نفسهم قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا قولوا لي يا عرب، اللي قبلكم الرومان وين؟ قال اندثروا. والفرس وين؟ اندثروا. والمش عارف مين وين؟ طيب ما الذي جعلكم أنتم الآن باقين حتى اللحظة هاي؟ ما فضل الله عليكم؟ على كل حال، وقد خلت من قبلهم مثلات، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صح، عندي مغفرة، لكن أيضا عندي عقاب شديد لمن يتنح مع هذا الدين العظيم. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. شوف أنت الانحيازات الإجرامية. والعجب والعجاب أنه لا أحد، ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا أمريكا، ولا ترامبا اللي هو، ولا العرب والأعراب، ويتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطين، ولا حد بيجيب السيرة. أما روسيا، أوه بوتين، واي معاملتك للروس وللبشر ومش عارف مين، معاملة وحشية. والله شوفوا إسرائيل معاملة كيف، قال لمنتهى الأنسنة. يا سلام بالله، وأمريكا ماذا صنعت في الدول التي دمرتها؟
1: نعم.
2: بالقنابل الذرية، ماذا صنعت أمريكا؟ آهن يا رب. على كل حال، إذن ما أحد يتكلم، نسأل الله العافية.
1: نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-20-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله. وياك دكتور. يعني عند الآية 51 بعد 100 من سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان.
1: بسم الله. إخواني، القرآن ما أحوجنا إلى تدبره وتأمله وقراءته بوعي، بفهم، بقلب وعقل مفتوحين، حتى نستوعب المعاني الغزيرة والغنية. هذا قرآن حياة يا أبويا. هذا القرآن نقلنا من الهمجية إلى قمة الإنسانية. بفكر القرآن كماليات ونستطيع أن نستغني عنه؟ لا يا أبويا، هذا وهم كبير. القرآن روحنا، حياتنا. الروح تراها أنت؟ لا، لكن سبب حياتك هذا الذي يسمى الروح. أنت لا تعرف في أي مستقر في جسمك، لا تعرف.
0: نعم.
1: في كله، في بعضه، ما أنتش عارف. القرآن هو روحنا، ما أنتش شايف ماذا يصنع كالروح تماما.
0: نعم.
1: روحا من أمرنا.
0: من أمرنا.
1: يا سلام.
0: قبل أن ندخل إلى الآية دكتور، حتى لا أتأخر على المتصل، بدأ أخذ الأخ أمين.
1: مرحبا.
0: ثم نعود إن شاء الله. عليكم السلام، تفضل أخ أمين. يا مرحبا.
2: يا دكتور بشار.
0: يا مرحبا، الله يحييك. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك وحيي الدكتور أحمد نافع.
0: الله يكرمك.
1: مرحبا بك.
2: الله يكرمك. بدي أسأل بالله يا دكتور، يهدي من يشاء.
0: نعم.
2: الإشاءة هنا من الله أم من الإنسان إذا أراد الهداية؟ أه. أو شاء الهداية هداه الله. وإذا كانت من الله يعني ممكن تكون حجة لبعض
0: الجبرية.
2: نعم، إنه يعني ربنا ما إشاء لي الهداية، فما عشان هيك ما الهداية.
1: سؤال جميل. جميل. سؤال جميل.
2: الله يجزاك.
1: مش مجاملة، فعلا سؤال جميل.
0: أكرمك الله.
1: حياك الله.
0: طيب، مع الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحياتي لك الدكتور أحمد نوفل.
0: يا مرحبا، أهلا بكم سيدي.
3: ربنا يفتح عليك سيدي.
0: وإياكم إن شاء الله.
3: سؤالي، عندي فهم لآيات قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، وبعدين ولكم الثمرة مستقر متاع إلى حين، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، ثم يقول قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى. هل هذا الفهم أن آدم فقط هبط للمرة الأولى لوحده، ثم بقي إبليس وحواء وقال لهم رب العالمين قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى، وهذا جعل آدم وحواء يتعارفون في عرفة ليؤسس إلى أهم ركن من أركان الحج وهو عرفة؟ هل هذا صحيح سيدي؟
0: طب هو موضوع اللقاء في عرفة، يعني ما الدليل عليه؟
3: أنهم هبطوا كل فريق مرتين.
0: تمام تمام. يعني ما الدليل أنهم هبطوا في عرفة؟ سؤالي أخي محمد، معلومة أنهم هبطوا في عرفة من أين هي؟
3: مش القرين تعرفوا يعني هناك.
0: ما أنا فاهم.
3: قصد أنه
0: ما الدليل على هذه المعلومة بالذات؟ يعني القرآن أشار إلى الهبوط لكن لم يحدد لنا الأرض التي هبطوا فيها، وأنت بتتكلم عن عرفة، فمن أين أتيت بهذه؟
1: ومنتشر هذا.
0: منتشر.
3: أصلا الخلق كان في السماء، الخلق والدخول طيب. الجنة في السماء.
0: ماشي. وصل السؤال. في وصل السؤال.
3: جميعا من السماء هبطوا إلى الأرض.
0: تمام خلاص، أنا فهمت عليك إن شاء الله، فهمت عليك، وحتى لا نأخذ وقتا طويلا. الله يجزيك خير أخي محمد، وصل السؤال. طيب قبل أن نذهب إلى الآيات، دكتور، نشوف أخونا أمين يعلق على الآيات: يهدي من يشاء، مكررة كثيرة في القرآن الكريم في مواضع متعددة، فيسأل: يهدي من يشاء، هنا تعود المشيئة على الله سبحانه وتعالى أم تعود على الإنسان نفسه؟ وبقول إذا كانت تعود على الله سبحانه وتعالى فهي أصبحت حجة لدى البعض في عدم هدايته، إنه أنا الله بدوش يهدينه، وبالتالي دخلنا في موضوع الجبرية، فكيف نجيب دكتور؟
1: هو لابد من أن تتوفر إرادة الإنسان.
0: جميل.
1: والله تعالى يكمل بإرادته أن يوفق وأن جميل. ييسر وأن يحبب له وحبب إليكم الإيمان. مش أنت أنا جدع أنا جدعنتي هدتني، لا، لولا توفيق الله لك ما كنت بهذا التوفيق.
0: لكن الإنسان هو الذي يختار دكتور، لأنه تمام. يعني حتى الآيات الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بمعنى أنه احنا دليناه على الطريق فهو تمام. يعني يعرف أن هذا طريق الخير وأن هذا طريق الشر بفطرته ثم بإرادته يختار.
1: تمام. فصارت متكاملة المسألة دبل.
0: ولذلك لا حجة دكتور للإنسان أنه يجي يقول أنه أنا الله بدوش يهديني لذلك أنا ماشي على هذا الطريق.
1: نعم. هذا كذب على الله. افتراء. الله يحب لكم الهدى يا ناس.
0: نعم.
1: من خلقكم ويحب لكم أن تكونوا على طريق مرضاته مش على طريق إبليس عدوه سبحانه مولانا، يعني يحب لكم الخير، لكن بعضنا بطلب بيمشي في طريق الشر، جنى على نفسه. نعم. على نفسها جنت براقش مثل ما قال. نعم. في المثل العربي. نعم. خلاصته إذن إرادة الإنسان وإرادة الله تعالى مش واحدة منهم، الاثنتان إذا لم تجتمع فيش توفيق. يعني إنسان طلب لكن مش طلب جاد جازم بتوفقش.
0: نعم.
1: إنسان جزم أمره و يعني خلاص قرر قراره أنا مع هذا الدين وأنا في طاعة رب العالمين، يوفقه الله وييسر له الهدى ويثبت إيمانه وقلبه، فإذا هي مجتمعة بإرادتين. نعم. إرادتك أنت يا إنسان وإرادة الله لك بالتوفيق.
0: جميل.
1: مش واحدة منك. جميل. ولا واحدة من عند الله. إذا واحدة من عند الله إذن شو جهدك أنت؟ لابد أن تتكامل. نعم. الإرادتان.
0: جميل.
1: بس.
0: جميل. سؤال الأخ محمد دكتور حول الآيات، قلنا هبطوا منها جميعا، يعني برضو قلنا هبطوا منها جميعا، يعني مكرر هذا يعني في القرآن الكريم في سياق تكرار قصة آدم في أكثر من موضع، لكن فتلقى آدم من ربه، يعني الهبوط جميعا بعدين يتلقى آدم من ربه وحده كلمات ثم يكرر اهبطوا جميعا. الأخ محمد استنتج أنه هل يفهم من ذلك أنه كان الهبوط على مرحلتين، بما أنه آدم تلقى وحده إذن ربما هبط أولا ثم بعد ذلك كان الهبوط لاحقا لزوج آدم ولإبليس، وثم يعني يستند إلى رواية بأنهم يعني كان الهبوط في عرفة، فلما نزلوا على عرفة يعني هذا النزول له علاقة بالمناسك مناسك الحج.
1: الدليل على أنه النزول كان في عرفة،
0: ما أنا سألت هذا السؤال
1: إذا في حديث صحيح عرسنا من فوق.
0: نعم.
1: القرآن ما تعرضش لهذا.
0: نعم.
1: اهبطوا منها جميعا، هبطنا. فين هبطنا؟ مكة، المدينة، أوروبا، الصين، في هبطنا على الأرض.
0: نعم.
1: والسلام. وبدأنا رحلتنا الجديدة، كنا في السماوات. والآن
0: الهبوط كان فردي ولا جماعي دكتور؟
1: اهبطوا منها جميعا، اللي هم الإنسان كم كان نعرفش.
0: نعم.
1: كانوا آحاد، كانوا عشرات، نعرفش، يمكن آدم وزوجته بس، يبدو هكذا.
0: نعم.
1: بعدين جت الذرية.
0: لماذا يتلقى آدم وحده كلمات من ربه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات
1: باعتبار أنه هو مسؤول عن أمنا.
0: جميل.
1: أنه
0: جميل.
1: هو الأب، فهو حامل المسؤولية.
0: هو في موضع آخر دكتور وعصى آدم ربه فغوى، يعني حتى المعصية نسبت إليه وحده، وبالتالي التوبة أيضا يعني صحيح. بالمنطق أن تنسب إليه وحده.
1: على الرجل.
0: نعم. لأنه هو المسؤول.
1: نعم. أي نعم.
0: جميل.
1: بظن أنه القرآن انحاز إلى الرجل، لا فيش لا انحاز،
0: لا على العكس،
1: للرجل
0: هو بذلك يعني أنصف المرأة. يعني دكتور أنا في يعني إحدى المرات يأتيني أحد الأشخاص بتكلم أنه عنده قناعة بأنه سبب الهبوط من الجنة إلى الأرض
1: أمنا
0: بالضبط، عنده سبب أنه طب هو الشيطان هو الذي وسوس وآدم عليه السلام هو الذي عصى، ما علاقة أمنا بذلك؟ فهنالك يعني قناعات متشكلة عند البعض بأنها هي السبب، فتأتي هذه الآيات
1: سند.
0: ملهاش طبعا، هو استنتاجات. الآيات تنصف المرأة ولا تتحيز
1: ويقدمها البشر.
0: سبحان الله.
1: أينا.
0: نواصل دكتور عند الآية الكريمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان.
1: سنلقي بنون عظمة، كان ممكن يقول سألقي.
0: نعم.
1: لكنه أراد أن يعبر بنون العظمة تعظيما لشأن مولانا وهو عظيم طبعا.
0: نعم.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كيف نعرفش.
0: نعم.
1: الكون كله في في قبضة الله سبحانه وتعالى، القلوب بيده والأفئدة بيده والأدمغة بيده والإرادات بيده سبحانه. مادام هم ماشيين في طريق الغلط، إذن سألقي في قلوبهم الرعب لئلا يعرفوا الطريق الصحيح.
0: نعم،
1: بتلخبط من الرعب الذي قذف في قلبه بما أشركوا. مادام أشركت رفعت عنك الحماية. يعني كيف مواطن عصى الدولة بيسحب منه جواز سفر؟
0: نعم،
1: ولله المثل الأعلى. فانت عصيت ربك فسحب منك التوفيق. واجه بعدها الابلسه والشياطين وامريكا واسرائيل وحكايتك حكايه
0: وقص على ذلك. نعم. بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
1: يعني هو الشرك منين جاء؟ من توهم البشر.
0: نعم،
1: انه في منفعه من جهه فلان، في قوه عند فلان، في عند القوه عند امريكا ولا غيره، يصير عملاء لامريكا. نيله، هذا كلام. ليش ما تروح إلى مصدر القوة؟
0: نعم،
1: سبحانه. إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا مصير الظالمين، سقر.
0: نعم،
1: فيا أيها الإنسان اختر مصيرك بأن تعرف طريقك، بأن تعرف المنهج الذي تسير عليه. ما في منهج بينجيك في الدنيا والآخرة إلا القرآن الكريم.
0: نعم،
1: ولذلك بدنا نعلم أولادنا القرآن الكريم حتى ينجو من النار. يا أبويا أنا بس يعني بدنا يعني شو بدي أقول، يعني بدنا الفنان الفلان والفنان العلاني، إيش بيفيدنا هذا؟ ولا شيء، ولا شيء. وفدته فلوس عشان إيه؟ وخدنا إيه؟ واستفدنا إيه؟ فرفشنا اسمك إيه؟ شكرا.
0: لا، في اقتصاد ينتعش دكتور. هكذا يقول البعض.
1: اقتصاد نيلة. لا كان هذا الاقتصاد اللي جاءنا هذا الطريق، طريق غلط والنتائج غلط، وإحنا خسرنا مش ربحنا. دفعنا للفنان وبسواش شلن دفعنا له ربما مبالغ هائلة طائلة، ما نعرفش اللي حصل، يعني كم أطعوه بنعرفش، يمكن آلاف. والبعض الممثلات ولا غيره بتطير خاصة، وين الفائدة اللي استفدناها؟
0: إلا الفنادق دكتور والمتاجر والمطاعم.
1: مش فاهم الفنادق. طب وما الخسائر الأخلاقية والإيمانية والروحية والنفسية والاجتماعية لما صيروا قلدوا للفنانة فلانة والفنان علان ومدري مين ترتان ومدري مين تايتانيك؟
0: بقول لك ما حدش أجبركم، يعني أنتوا اللي بده يروح
1: ما حدش أجبرهم. نعم، لكن أنت عم بتمهد الطرق.
0: جميل.
1: وتزين بالدعاية الفنان المتعلمين.
0: لا، والمشاهد
1: بده طيارة خاصة،
0: والمشاهد المقتطفة
1: بده طيارة خاصة. ليه؟ انت مين؟ انت نكرة، بدك طيارة خاصة يروح امك اخويا؟ يعني مش معقول هذا الكلام اخواني. يعني ماذا نقول احنا؟ ملك امة جادة عندنا، مذبحة شغالة في غزة ورقص شغال، ما بصيرش، يعني مش مقبول، يعني مش شغلك. صح صح
0: صح. بديش أتأخر على صالح، معي صالح
1: بجاوب وأقول فعلا مشهولي. طيب. ومن دخل فيما لا يعني لقي ما لا يؤذي.
0: لا
1: والله هذا يعنيني
0: طبعاً.
1: ويؤلمني ويذبحني ويقلقني ويؤرقني ولا أنام من هذا الإجرام الذي يصنعه المجرمون. كيف ننام؟ مش بشر معناها. آهن يا الله.
0: البعض يقول دكتور أنه يعني هذه سياحة ومناطق سياحية، ومن مقتضيات ومتطلبات السياحة أنه
1: إخوان نضحك على حالنا لويش. طيب لما تكون فلانة جابة فستان مش عارف بإيه ولا إيه، وبدها بناتنا صيروا قلدوها عاد، مصيبة.
0: نعم،
1: واحدة جاية شبه عريانة، هذا مش منطق. نعم. هذا مش منظر، هذا مش أخلاق، هذا مش دين
0: ولا مروءة ولا
1: مش معقول. نعم. إخواني، طب إذا بناتنا صاروا قلدوا هذه الممثلة ولا الفنانة، يبقى عليش نيلة صارت.
0: نعم.
1: إخواني، القيم الأخلاقية فوق كل هذه الفانتازيا. فانتازيا فولس. إيش يعني أنا مالي خلاص.
0: طيب نأخذ بعد إذنك دكتور فاصل، ثم نواصل بعده إن شاء الله استراحة. فاصل قصير، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى.
1: دائما
0: أكرمك الله. لدي مجموعة أسئلة عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى، يعني ذكر آية سورة المائدة كاملة اللي فيها تكلم الناس في المهدي وكهلا، هذا الجزء من الآية اللي هو موطن الشاهد موطن السؤال، أليس هذا الجزء من الآية الكريمة ينفي قول النصارى بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب ومات؟ كذلك يؤكد بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يبعث مرة أخرى ويعيش إلى أن يصبح كهلا. ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: كلامك صحيح. تكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا مش عجوز، كهلا مكتمل القوة والبنيان، يعني ناخذ كهل معناها عجوز. لا،
0: إذن هو ربما دكتور عاش إلى أن كان كهلا ثم بعد ذلك رفع
1: كهلا
0: بالثلاثينات
1: في منتهى قوته.
0: نعم،
1: يعني هاي معنى كهل، مش عجوز، شيخ كبير.
0: نعم نعم.
1: أي تكلم الناس في المهد لتكون آية معجزة، وكهلا لتبلغ الرسالة. يعني هناك معجزة وهنا تبليغ رسالة، هذه يعني وظيفة المسيح عليه السلام.
0: هو فهم من الآية دكتور أنه تكلم الناس في المهد وكهلا، أنه الكهل المتأخر من العمر، لذلك هو سيعود ويبعث من جديد ليكلم الناس.
1: لا لا لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا, لا إذن هاي الآية ليس لها علاقة بموضوع
1: تمام.
0: أيوة تمام.
1: في المهد وكهلا،
0: هو كلمهم في المهد وكلمهم كهلا قبل أن يرفع إلى
1: صحيح.
0: إلى السماء. تمام جميل. مع اتصال من الأخ عامر بعد إذنك دكتور. تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتح عليكم يا رب.
0: الله يكرمك يا أخي، يا مرحبا.
2: دكتور، في عندي سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هو ربنا سأل الرسل يعني جاوبوني ولا علم لنا. في نفس السورة بس قدام شوي، لما ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا عيسى، قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال

0: مكانك، فرعون دافع عن نفسه وجاوب. هناك ليش الأنبياء ما جاوبوا ربنا؟ يعني زي ما قالوا مثلا والله أنا نوح مثلا قومي ما ردوا علي، كذلك الأنبياء يعني جميعا ليش مثلا ما جاوبوا؟ ليش قالوا له لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب؟ طيب. وهون سيدنا عيسى جاوب ربنا لما قالوا أنت قلت للناس اتخذونا أمينا.
1: جميل، ماشي يا أخ عامر. جميل، يعني سؤال جيد دكتور من الأخ عامر، يسأل عن الآية الكريمة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟
2: قالوا
1: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طب أقول بعد شوي يعني نمشي بالآيات، خطاب ربنا سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟
2: قال سبحانك.
1: فبقول يعني سيدنا عيسى دافع عن نفسه ويعني بين إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في، يعني بين المسألة، بينما الرسل من قبل قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. بقول ليش الرسل مثلا من قبل ما فعلوا مثل ما فعل عيسى عليه السلام؟ يعني لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم أو يعني يجيبوا يعني عن سؤال الله؟
2: الرسل قالوا لا علم لنا، ربما من هول الموقف. عيسى يمكن سئل وهو في ساكن النفس فأجاب جواب الثابت الساكن، لكن الرسل يعني جمع لكنهم لا يملكون الجواب من هول الموقف. فعيسى يبدو أنه روعي مثلا لما أصابه من ألم من إلى آخره، فكان جوابه هكذا الجواب. يعني
1: ربما دكتور أيضا إجابة المجموع مختلفة عن إجابة الفرد، لأنه له خصوصيته
2: ممكن.
1: وسأل الفرد بسؤال محدد، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني مسألة محددة، فهو أجاب نعم بجواب محدد يعني
2: ونفى عن نفسه. وأنت تعلم يا رب أنا ما فعلت هذا. الجمع ربما يكون يعني كلام
1: الله تعالى أعلم طبعا، يعني هو محاولة كما تقول دائما دكتور، محاولة فهم يعني،
2: ليش لا؟
1: الأخت صباح
2: تتكامل العقول.
1: نعم الله يكرمك، نتعلم منكم احنا يا
2: سيدي.
1: صباح عياش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تفسير الآية السادسة من سورة الأعراف في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم
2: ولنسألن
1: المرسلين، تفسير
2: فلنسألن قسم.
1: نعم،
2: مولانا يقول سنسأل الذين أرسلهم الشعب والرسل، يعني سنسأل الفريقين، بلغتم يا رسلي؟ نعم يا رب. الأقوام قالوا لا ما بلغش، فالله سيكذبهم ويصدق رسله، لأن الرسل أصدق من الأقوام. الأقوام بتحاول تنفي عن نفسها لتبرر يعني من جاتها من العذاب، لا، من لم يطع الله عز وجل سيعذب.
1: جميل،
2: فهذا إنصاف للرسل عليهم السلام.
1: الأخ صافي أبو شيخة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء، ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وعلى من تنطبق؟ برضو سؤال جميل.
2: على البشر جميعا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
1: يعني كيف آمنوا بالله وهم مشركون؟
2: لولا الله وأنت.
1: نعم،
2: كثير على لسان الناس.
1: نعم،
2: لولا الله وأنت، أعوذ بالله إخواني، إياك أن يطلع من فمك الكلمة هاي، يعني شكرا لله ولك، أي لا،
1: ثم الأصل لا. نعم،
2: بشكرك على جنب، أحسنتني جزاك الله خير، يا ربي لك الحمد، رزقتني، علمتني، أكرمتني، شرفتني، جعلتني مقاما في الناس، ربي لك الحمد، احمد ربك. لكن يعني احسن اليك شخص، بارك الله بك، جزاك الله عني خيرا، شكرا لك يا اخي، بارك الله بك.
1: جميل،
2: إلى آخره.
1: إذن هو الحديث عن المؤمنين الذين يعني يتغشى إيمانهم شيء من الشرك اللفظي أو ما شابه ذلك. صحيح. والله تعالى أعلم.
2: أحيانا من يأخذها من المجتمع.
1: نعم نعم.
2: من
1: عبارات مجتمعية. نعم.
2: المألوف للأسف. نعم. يعني
1: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. نعم. وصلنا إلى نهاية الحلقة بشكل عاجل. لا
2: احنا في أنا فكر بأول خمس دقائق
1: هيك, هيك الوقت الثمين سيدي. الله يكرمك. نسأل الله أن يتقبل منكم إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل بحول الله تعالى يوم الأربعاء. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 93 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 93 إلى الآية 70 من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة اف ام حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. اذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار اي تغيير، والبيئة اصبحت تستنزفك او تتعارض مع قيمك او تؤثر بشكل مستمر على صحتك وادائك، فممكن يكون القرار الصحيح انك انت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. احيانا الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعا أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولا هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين، سبحان ربي. المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. أحبابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا الحذر، الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرص مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بادئ ذي بدأ، هناك آية دقيقة جدا هي إجابة عن سؤالكم القيم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشق الأول من الآية، قال العلماء إذا فهمنا الآية والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم نفهمها بشكل أو بآخر، لكن كيف نفهمها إذا انتقل النبي إلى الدار الآخرة؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أجمع العلماء على أنه ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في اختيار زوجاتهم، في تطليق زوجاتهم، في تربية أولادهم، فهم في بحبوحة من عذاب الله. يعني بشكل أو بآخر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان إذا شكر وآمن، كأن الله عز وجل خلق الكون وسخره له تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فإذا آمنا وشكرنا حققنا الهدف الذي من أجله خلقنا، لما العذاب؟ يعني طبيب أخذ قرار أن يستأصل كلية متوقفة عن العمل، لو أنه قبل العملية بساعات صور فإذا بها تعمل، هل يستأصلها؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فحينما تزل أقدامنا وحينما نعصي ربنا يسوق الله لنا الشدائد. هناك آيتان يعني تلفت النظر كل منهما. الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب الله عليهم. كيف نفهم الآيتين؟ الآية الأولى تاب الله عليهم ليتوبوا، أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم على أن يتوبوا. والآية الثانية تابوا فتاب عليهم، أي قبل توبتهم. ومن أسماء الله الحسنى أنه تواب، ومن معاني التواب أنه يسوق الشدة لعبده كي يحمله على التوبة. لأنك إذا رأيت ألف تائب اعلم علم اليقين أن 90% منهم التجأوا إلى الله عقب مشكلة ساقها الله لهم، فتاب عليهم ليتوبوا. إذن أنت حينما تقيم الإسلام في بيتك في بحبوحة من عذاب الله. لو أن القدم زلت، لو أن الإنسان في ساعة غفلة، المؤمن كما يقال مذنب تواب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ذلك أن الإنسان أودعت فيه الشهوات، فحينما يغفل عن الله لحظة تزل قدمه. فالإنسان المؤمن في بحبوحتين، في بحبوحة إقامة منهج الله وفي بحبوحة الاستغفار. فما دام يستغفر فهو في بحبوحة ثانية. البحبوحة الأولى بحبوحة الالتزام بمنهج الله، أما لو زلت قدمه البحبوحة الثانية أن يستغفر. لو انتبعنا مثلا واقعيا، يعني أب جاء ابنه بجلائه عقب الامتحان النصفي وقد نال الصفر في الرياضيات، أراد الأب أن يقيم عليه النكير وأن يؤدبه تأديبا ما بعده تأديب، فإذا بالابن يصفر لونه ويكمد ويهتم ويتألم أشد الألم، وعنده مبلغ مدخر أراد أن ينفقه على دروس خاصة كي يتقوى بهذه المادة. حينما يرى أبوه هذا الابن متألم أشد الألام، نادم أشد الندم، يعقد العزم على أن ينفق ما عنده كي يرفع مستواه في هذه المادة، الأب يتوقف عن معالجته. يعني شيء منطقي، يرى الله من العبد ندما، ألما، خوفا، حياء انكماشا من عبده المذنب يتوقف العلاج. بل إن هناك آية دقيقة جدا، قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. إني أذكر قصة لا أنساها، أن أحد التجار تقاعد من عمله وترك تجارته لابنه، فابنه ارتكب خطأ كبيرا في شراء بضاعة. اشترى بضاعة من إنسان في البادية، اشترى الصوف، فهذا الإنسان ليس عنده ما يكفي كي يدقق في الحسابات، أعطاه أوزان كلها غير صحيحة. فهذا الإنسان دفع ثلثي ثمن البضاعة وتلاعب على هذا الأعرابي. بعد أن خرج قال له هذا الأعرابي كلمة أخافته: لعلك احتلت علي، لا أسامحك. فقال لي هذا الرجل: بقيت كلمة هذا البدوي ترن في أذني مسافة ساعتين وأنا أقود السيارة، يعني أرجع إليه أم لا أرجع؟ ماذا أفعل؟ إلى أن أخذت قرارا، قلت: ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا. أقسم بالله ما أتم هذه الكلمة إلا وهو وسط بركة من الدماء، انقلبت المركبة وتناسل الصوف وجرح وسال دمه. أي دقيقة جدا. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ما دمت في شك، ما دمت في أخذ ورد، ما دمت في صراع، ما دمت في ندم، ما دمت في خوف، فأنت في بحبوحتين: في بحبوحة أن تكون ملتزما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وفي بحبوحة أن تكون نادما فالعلاج متوقف. أما حينما يتباهى الإنسان بالمعصية ويذكرها ولا يبالي بها، وحينما تصغر عنده فتكبر عند الله، وحينما تكبر عنده تصغر عند الله. فلذلك البطولة ليس في التوبة بل في دوام الاستغفار، وكأن الاستغفار من شيم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: إن صلينا أن نستغفر، تستغفر من ماذا؟ أنت في طاعة. لعلك في الصلاة سهوت، لعل إقبالك لم يكن محكما، لعلك شردت عن الله عز وجل. إذا حججنا البيت نستغفر، إذا صمنا نستغفر، أي عبادة كان عليه الصلاة والسلام اصحبها بالاستغفار كي نستغفر الله من تقصيرنا. وكأن الله عز وجل حينما يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون، هل يعقل أن نصلي دائما؟ هناك صلوات خمس، هناك آية: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهناك آية: والذين هم على صلاتهم دائمون. كأن دوام الصلة بالله عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء، فالدعاء مخ العبادة. يعني أنت حينما تدعو الله عز وجل أنت في عبادة. ذلك أن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا آمن بوجوده، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا أيقن أنه يسمعه، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان قادرا على حل مشكلته، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان هذا المدعو يحب أن يحل هذه المشكلة، يرحمك. فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت مؤمن بوجوده وبسمعه وقدرته ورحمته. وهذا معنى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة. فأنا حينما أداوم على الاستغفار وحينما أداوم على الدعاء فإنني مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فمن عليك. هي المشكلة أن هذه الشحنة الروحية المستمرة عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء تهبك رؤية صحيحة، وتهبك قرارا سديدا، وتهبك حكمة فائقة. هذا كله يؤكد أن دوام الاستغفار أحد أسباب الثبات على التوبة. هناك ملاحظة: أنا حينما أتوهم أنني أخطئ ما شاء لي أن أخطئ وعقب كل خطأ أستغفر الله، هذا الاستغفار مرفوض. أنا أخطئ ما شاء لي أن أخطئ، أنا حينما أخطئ كسلوك يومي ثابت مستمر وعندي معلومات من الدين أنك إذا استغفرت تاب الله عليك، هذا الاستغفار مرفوض من أصله. أما حينما أخطئ دون أن أقصد، وحينما أخطئ دون أن أعاود الخطأ، وحينما أخطئ دون أن أنوي أن أتابع الخطأ وأستغفر، يغفر الله لي إذا كان الذنب بيني وبين الله. أما إذا كان بيني وبين العباد لا بد من أداء الحقوق أو المسامحة. بالضبط. يعني هو المشكلة أن الناس يفهمون الدين فهما مغلوطا، أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن الله عز وجل يتابع ويقول وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا لا يمكن أن أوظف هذه التوجيهات النبوية كي أستبيح المعاصي، هذا شيء مستحيل. يعني أضرب لك بعض الأمثلة. أنا حينما أركب طائرة أول مرة في حياتي كي أحج بيت الله الحرام، وحينما أضع ثياب الإحرام في المحفظة الكبيرة، وحينما أطلبها وقت الإحرام فلا أخذها، مستحيل أن أخذها. أنا أدخل الآن منطقة الحرم غير مرتد ثياب الإحرام. الشرع مرن سمح لي أن أذبح هدي جزاء وأن أتلافى دخولي بيت الله الحرام من دون ارتداء ثياب الإحرام. جاء غني وقال أنا مدام يجوز أن أذبح شاة مقابل ارتداء الثياب الكاملة، أنا سأذبح 100,000 شاة. لا يقبل منه. لا يمكن أن يكون الاستغفار بالمعنى الدقيق سببا لمتابعة المعاصي. لا يمكن أن يقبل الله الاستغفار كسبب لمتابعة المعاصي. أما أنا حينما أعصي دون أن أصر، وحينما أعصي دون أن أفكر أن أعاود المعصية وأستغفر، أجد الله غفورا رحيما. أما حينما أستخدم الاستغفار كمبرر لمعاودة المعصية، هذا لا يمكن أن يقبله الله عز وجل. هذا استهزاء بالدين. قال تعالى سوف أستغفر لكم ربي. انتبه العلماء إلى سوف، يعني كأن هناك وقت في مغفرة. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. إذن أفضل وقت للاستغفار وقت السحر، وهناك ساعات الإجابة، ساعة يوم الجمعة، في أيام رمضان، في قيام الليل، عند الشدة، في السجود، في بيت الله، في وقت فضيل، في مكان فضيل. يعني كأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بيته الحرام ليشيع فيه الصفاء على كل مكان، واصطفى شهر رمضان ليكون الصفاء فيه في كل الأيام. يعني لا بد من وقت تشعر أن بينك وبين الله، أن الله عز وجل معك. وهذا كما قلت قبل قليل معنى قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي. والله عز وجل يقبل استغفارك ولو أن شفتيك مطبقتان. يعني يمكن أن تناديه في قلبك إذ نادى ربه نداء خفية ولم أكن بدعائك ربي شقية. فالله معك. يعني هلأ يونس، سيدنا يونس أين خاطب الله وهو في بطن الحوت؟ أحيانا يقتني الإنسان هاتفا خلويا في أماكن محددة ليس هناك تغطية، لكن الله مع الإنسان في أي مكان، وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. بدأت حكايتنا في بلاد فارس، حيث ولد غلام لقب بسيبويه. نشأ وفي عروقه دماء الفرس، لكن في قلبه شغفا نحو لسان الوحي وعلوم الشريعة. وإشباعا لهذه الرغبة وجريا وراء شغفه، رحل الغلام إلى البصرة معقل الفصاحة ليطلب الحديث والفقه، ولم يكن يدرك حينها أن عثرة في لسانه ستغير مجرى تاريخ العربية إلى الأبد. جلس سيبويه في حلقة شيخه حماد بن سلمة، وبدأ يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحن بغير قصد، فنهره الشيخ قائلا: لحنت يا سيبويه، كان وقع الكلمة على نفسه كوقع الحسام بل أشد. وقال بمرارة العازم: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. فكانت هذه العثرة شرارة صنعت معجزة. قصد سيبويه الإمام العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل بحرا لا شاطئ له، فلزمه لزوم الظل لصاحبه يسأل ويقيد ويستنبط حتى استقامت له أصول الكلام العربي. اعتزل سيبويه الدنيا، وبعد رحيل شيخه انكب على أوراقه ومداده ليحيي علم الشيخ ويقيم بنيان مدرسة البصرة، فوضع أول مؤلف في النحو العربي مما وصل إلينا، وقد عرف لعلو منزلته بالكتاب أو بقرآن النحو، حتى قال عنه العلماء: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد سيبويه فليستحي، فسلام على سيبويه ما دامت العربية حية على الأقلام والألسنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم، معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه ما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد 200، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في تعديل بسيط جدا في لغتك لو طبقته من اليوم رح يكون له تأثير على صورتك المهنية بشكل كثير كبير. تخيل معي لو أنك تأخرت عن اجتماع 10 دقائق مثلا، شو أول جملة بتحكيها لما تدخل على الاجتماع؟ رح تحكي آسف على التأخير. طب جرب مرة تانية احكي شكرا على انتظاركم، نفس الموقف ونفس اعترافك أنك أنت تأخرت، لكن طريقة الكلام مختلفة تماما. الأولى بتسلط الضوء على خطأك، والثانية بتسلط الضوء على تقديرك لوقت الناس. وهذا مش معناه أنك أنت ما تعتذر، بالعكس اعتذر لما يكون الاعتذار هو التصرف الصح، لكن مش كل موقف يحتاج منك كلمة آسف. أحيانا أنت ما عملت خطأ أصلا، أنت فقط بدك تشكر شخص على وقته أو تعاونه أو صبره. وعشان هيك من بكرة جرب تبدل بعض الجمل، مثلا بدلا أنك تحكي آسف أني أخذت من وقتك احكي شكرا على وقتك، آسف على كثرة أسئلتي احكي شكرا على صبرك وتوضيحك، آسف أني تأخرت بالرد احكي شكرا على متابعتك، آسف على إزعاجك احكي شكرا على تجاوبك السريع، آسف أن الشرح طول احكي شكرا على إصغائك، آسف أن الحلقة هاي طويلة فأنا بحكي لكم شكرا على استماعكم. ليش؟ لأنه هذا التعديل مهم مهنيا، لأنه بعض الناس بتتحول عندهم كلمة آسف إلى عادة كلامية. آسف أسأل، آسف أطلب، آسف أتصل، آسف أذكرك، آسف أخذت من وقتك. وهون بتدخلنا معاك في البيئة السلبية، وإحنا دائما بنحكي وبنبحث عن طاقة إيجابية حتى ننجز أكثر. ومع الوقت بدل ما تكون الكلمة تعبير عن خطأ حقيقي بتصير جزء من طريقة كلامك. وهون المشكلة، لا تخلي لغتك تصغر من حضورك بدون سبب. لكن في نقطة أهم برضو، لا تستخدم شكرا للهروب من الاعتذار. إذا أخطأت فعلا اعتذر وبوضوح. والاعتذار المهني برأيي له 3 أجزاء. 1، اعترف بالخطأ. مثلا التقرير وصل متأخر 2 أيام وهي مسؤوليتي، اعترف بالأثر وبعرف أنه تأخيره أثر على موعد الاجتماع، احكي شو راح تعمل حتى ما يتكرر. وأنا حطيت تنبيه قبل الموعد 2 أيام عشان ما يتكرر معنا المشكلة في المرات الجاية. هون الاعتذار بدل ما يكون مجرد كلمة بكون مسؤولية زائد وعي زائد إجراء. الخلاصة، اعتذر عن أخطائك واشكر الناس على وقتهم وتعاونهم، لأنه الاحتراف المهني مش إنك أنت ما تخطأ، الاحتراف إنك تعرف متى تعتذر ومتى تشكر وكيف تحكي التنتين بثقة. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ولغتك عن نفسك هي أول شيء بيكون الناس من خلاله صورتهم وانطباعهم عنك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خف

0: الحسين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.